ويتعمل نادي الفلاني ويقول يتبرع للنادي الفلاني حق كرة القدم بكذا كذا ألف سواء، لكن لا هي لفقير لمسكين في سبيل الله للمجاهدين. قال ما احناش فيها هذا. ماذا قال ذيك حق أمس؟ قال والله إن هذه لا هي الجزية أخت المه أو أخت الجزية، ما هي إلا الجزية أو أخت الجزية. هذا حال المنافقين، نعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا ليس هذا فحسب، يعني لم يقف مكرهم بالإسلام والمسلمين حقدهم على الإسلام والمسلمين أن يمتنعوا من القتال بأنفسهم ويمتنعوا من النفقة في سبيل الله من أموالهم الخاصة، بل حرضوا الناس على عدم الذهاب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرضوا الناس على عدم الإنفاق. لا تصدقوهم شو بيأكلوها أن بيشيل وزارة هذا، الناس بيدوروا اللقمة ما بيش مرتبات. هذا الحكاة نفسه الحكاة حق المنافقين حق هذه الأيام، ما بفرق بين هذا وذاك سواء، ويحاول أن يفرق الناس. ناهي بعرجة أمامنا عدوان، سنب وبعرجة أمامنا عدوان، ما هو التصرف اللائق بكل عاقل وبكل حكيم أمام عدوان كهذا؟ ماذا نعمل؟ هل نتفرق في مواجهة العدوى؟ لن ننتصر. هل نخذل بعضنا بعضا؟ لن ننتصر. هل نمتنع من الإنفاق في سبيل الله؟ الرصاصة الواحدة تشتي فلوسه وماشي، العلاج التنتور الشاشة اللصقة تشتي فلوسه وما تشتي. لو قلنا ما لا تصدقوش لا تصدقوش، ما هو الذي سيحدث؟ يعني إنسان بيجني على نفسه من حيث لا يشعر، مغفل أحمد، واضح ماشي. فعلى كل، هؤلاء المنافقون يشتغلون على هذا النحو في كل زمان ومكان. ما أوش المقصود هذا بها النبي صلوات الله عليه وسلم وحده ومن كان معه في وقته، لا، هذه سنة الله عبر التاريخ إلى قيام الساعة، والناس على هذا النحو. يبتلي الله تعالى الناس بعضهم ببعض ليرى المنافق منهم والمؤمن منهم والصادق والكاذب. فقال جل من قائل: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قلنا ليس هذا فحسب، بل زادوا على ذلك بأن حرضوا الناس على عدم الذهاب للقتال في سبيل الله. اجلس عند أمك، لا تصدقش أبتهم هؤلاء قنبردة، نفس قول المنافقين بل الكفار. قال تعالى في موضع من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الحياة بيد من؟ والموت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى سواء. ما وش الموت إنه قل لو كنتم في بروج مه لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني الموت جي شيء تام أبيت. بعض الناس حايد جاهل الصاروخ لحقه هنا حيث ما حايد. أمس قصفوا سيارة وفيها شوية من هذا المنقة سواء، بعد حالهم بيجي هذا كله. فالموت بيد الله، لكن الله تعالى يبتل العباد. لكن هذه النغمة لا ينبغي أن ترد على لسان المؤمن، لا ينبغي أن ترد على لسان المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، لا ناهية، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون منه بصير. ناس بيقاتلوا من أول وهلوا عاد راس بالتيل هذا الحين عاد الرجال وسمك الجبهة، وناس عاد غرنوا يخرجوا من باب الباب سواء ورجع. مرأة لاحقت بعد ابنها، ما بالله رجع ابني من الجبهة ولا رجعوه سواء. شغلت الناس بدبكي رجعوا لها ابنها، ما قنبر عندها 3 أيام حتى مات بحادث مروري وصار لها هناك. عندنا في المحل حقنا واحد نزل ابنه من فوق الطقم، بيقول ما بالله انزل ولا انزل، ما تصيرش معهم. جاء له مرض ما قنبر 3 أيام الا وقد مات. ما بكيف الانسان يخسر واحد؟ احنا ملك لله، العظمي حقي لله، والبشر لله، والراس هذا لله، والرجل لله، وكلي لله، ومالي لله، لماذا ابخل عن الله؟ لمن يبخل الانسان؟ ومن يبخل فانما يبخل ما اي طفينا مثل السراج كذا يا والنوه. وان تتولوا ما عيبا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. عدي الله رجال غيركم، انتم ذلي الحين انتم
يحبوا الدنيا أدي الله رجال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله يخشون في الله لومة لائم أدي الله رجال وقد أدى الله رجال لو علينا احنا والله فهالرجال هانا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر يفبطوا الناس إنا لو سعى منهم حكماء سعى منهم يعرفوا يا رسول الله لو انتظرت لشتاء سعى منهم على ما يشتيه العدو جاي العدو مقبل هذا احنا عن راعي لو ما نبرد في مكيفات توكلوا على الله الصدق قل نار جهنم ما أنتم خفتم من شوية حرارة الجو 40 درجة مئوية هي أنتم عاد تدخلوا في درجة غليان لا حتى لها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم قل لهم يا محمد نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون لو كانوا مؤمنين حقيقة بأنهم سيبعثون ويحشرون ويحاسبون ويعاقبون لن يقولوا هذا القول ولن يفعلوا هذا الفعل لأنه الإنسان يعني عنده يخسر الدنيا كلها ولا يخسر الآخرة ماشي لأن الجنة الآخرة باقية لا نفاد لها باقية أبدية سرمدية والدنيا إذا قد أبصرنا حد بقي منها حد عايش 1000 سنة ما عاد حد ولا حد كل يوم خلق جديد سبحانه بيخلق خلق جديد سواء لكن الإنسان العاقل هو الذي يؤثر الحياة الآخرة ولا يؤثر الحياة الدنيا كما قال تعالى في شأن من بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ما عندكم ينفد وما عند الله لكنهم لا يفقهون ذلك لأنهم ليسوا مؤمنين أصلا بالآخرة ليسوا مؤمنين بالبعث ولا بالمه استبعدوا مسألة البعث والمه والنشور فليضحكوا قليلا يفعلوا لهم عوديقات ويشكروا ويطعنوا في أعراض المسلمين ويتفرجوا التلفزيون ويقلبوا القنوات ويضحكوا قليلا سواء فليضحكوا ما قليلا لكن ما عبا وليبكوا ما كثيرا فليضحكوا قليلا وليبكوا ما كثيرا اللام لام الأمر قد تفيد الوجوب مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة هذه تفيد المه الوجوب أنه يجب على الإنسان مه الإنفاق في سبيل الله لكنها قد تفيد هذا تستخدم اللام حق الإيجاب في غرض آخر هذا يسمى المجاز أن تستخدم الكلمة أو الحرف في غير ما وضعت له لعلاقة معنوية لغرض معنوي قوله فل يضحكوا اللام لام المه الأمر فهل الضحك كان واجب ما هو واجب فليضحكوا نقول والله قد أمرنا الله بالضحك سمعت ما هو هذا فليضحكوا هذا استهزاء بهم وسخرية بهم واضح وماشي قال هيا اضحكوا اضحكوا اضحكوا فعلوا ما شئتم ولكن عاد بتفروق عيني تي وتي أنا أرويكم ما هو عاقبة الضحك هذا فليضحكوا قليلا هو قليل والله لو قنبروا يضحكوا لو بقوا يضحكوا 60 سنة أعمارهم 700 سنة 1000 سنة ما هي شيء بالنسبة للمه للآخرة لأنها بكاء دائما وأبدا وهم على هذا النحو نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق ما قال وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وغيرها من الآيات الدالة على أنهم في حسرة وندامة وبكاء وعويل وصراخ وعواء كعواء الكلاب والعياذ بالله في جهنم سيستمرون على هذا النحو فليضحكوا قليلا ويفعل لك ريش قاره بيخزن أسعام ويزيد الطعن في عرض المؤمنين والمسلمين والمجاهدين في سبيل الله والله يا إخواني المسألة خطيرة ما هي سهلة لأنه بيقول لنا الباري ما يلفظ من قول ما إلا لديه رقيب ما عتيد والحركات والسكنات وكل صغير وكبير ما مستضر ووجدوا ما عملوا من خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه
الآيات في هذا المجال واسعة وكثيرة جدا، وحجة الله تعالى بالغة، قل فلله الحجة البالغة. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والكسب هو تلك الأعمال التي اكتسبوها السيئة الطالحة. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. رجعك، هذه الآية بتدل على أنه رجع من تبوك إلى المدينة المنورة. والمنافقون الذين تخلفوا في المدينة كيف عيقابلهم؟ كيف عيصافحهم؟ كيف عيسلم عليهم؟ كيف عيجوا يخزنوا عندي جابروا يقول الحمد لله على السلامة يهنيكم الفضل سواء؟ كيف أتقع معاملة النبي مع هؤلاء المنافقين؟ رجع النبي علمه الله كيف يتعامل مع هؤلاء المخلفين من المنافقين. بالمنافقين مخلفون منافقون ومخلفون غير منافقين، إن شاء الله سنأتي على ذلك إن شاء الله في الدرس يوم غد بإذن الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا يا الله ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك، واحفظ المجاهدين وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون ودولة يتبعون أحسن، وأن يجعلنا ممن ينتصر به لدين، وممن يعمل الأعمال الصالحة خالصة لوجهه وابتغاء مرضاته، وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه فلاحنا وإلى ما فيه نجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه. واعلموا أن الدنيا هذه معبر، ممر، جسر نمر من عليه إلى الدار الآخرة، حتى أنها معبر قصير، جسر قصير جدا بالنسبة لما وراءها. فهي إذا طال بالإنسان العمر قد لا يتجاوز عمر الإنسان 20 سنة، ويكون وقت التكليف منها 5 سنوات حولها. وإذا طال به العمر، أفرض أنه أتعمر 100 سنة، منها 20 سنة ولا أكثر كده خرف، ما عاد عليه حملة ومدري كيف عاد التكليف عليه. و15 أول عمره ما عليه التكليف، فإلى هنا 35 سنة، والتكليف الأساسي من 15 قد يكون لا يتجاوز إلى 80، حوالي 45 سنة من هذا الأحوال، ولا 55 سنة. وش مما سننتظر مما ننتظره الآن من الحياة الأخروية ارتجاعا من موت الإنسان؟ انظروا كم قال لنا من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة. نعم ننظر فيما في من سبق من الأمة، لكن في هذه الأمة اللي احنا 1400 سنة و34 سنة من موت رسول الله، 24 سنة، 1424 سنة أنشد راح، وعادها في إيش؟ عادها بالنسبة لنا في الحياة الدنيا، لكن بالنسبة للناس ما هي إلا جزء من حياة البرزخ، جزء من حياة البرزخ. من أصحاب رسول الله عايش إلى الآن؟ ما بحث ولا في الحلم. بالنسبة للإمام يحيى يقولون إمامهم المهدي المنتظر الذي وجد على حد زعمهم في عام 150 سنة، من عاده عايش إلى الآن، ويفعل الله بعزيزنا بلحين ما كانت البينة على ذلك. لكن من البعيد عادة أن يتعمر الإنسان أكثر من 120 سنة في هذه الأمة، ومن حين يموت بدون الحياة الأخروية. من مات فقد قامت قيامته، خلاص ما حد بينه وبين القيام شيء، تبقى حياة البرزخ. وحياة البرزخ هي تعتبر من الآخرة، لأن الآخرة تنقسم 3 أقسام: حياة البرزخ والمحشر ودار القرار، أما الجنة والنار. فحياة البرزخ كما قال الله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا حياة البرزخ تبتدأ من عند خروج روح الإنسان من جسده، ولا تنتهي إلا يوم يدخل الله في جسده الروح. النسخة الأخرى نفخة الصور الثاني، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. أخبرنا الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم وفي كتابه بأن هذه سماء البرزخ، أي الفاصل ما بين القيامة وما بعدها وما بين الحياة الدنيا، وهي في الواقع بدي من أجزاء الحياة الأخروية التي لا يعلمها إلا الله. هذه الحياة البرزخية يعيشها الإنسان على حسب درجته وعلى حسب إيمانه أو كفره، في عناء وشدة وبؤس أو في سعادة وروح وراحة. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالإنسان يلاقي عمله ويجني كسبه منذ أن يموت، إن كان من المجرمين القمة كان في عذاب الله، كما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هؤلاء القمة في الفجارة، في التمرد، في الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، المنازعين لله في جبروته، هؤلاء يكونون في نار منذ أن تخرج أرواحهم من أجسادهم إلى أن يبعثون يوم القيامة. أما على ما هو العذاب، على الجسد أم على الروح، هذا أمر آخر يختص بعلمه الله سبحانه وتعالى. لا يمتنع أن يكون على الجسد، ولكن لا نشاهده، كما لا نشاهد ملك الموت إذ يخرج روحه من جسده، لا يمكن. ولكن القوي أن على الروح، إما أن يخلق الله، يجعل الله الروح في جسد آخر يعذبه، وإما أن يعذبه مجردا عن الجسد. هذه يختص بعلمها الله سبحانه وتعالى. نحن دارين يعاني ويعذب. وأما الدرجة التي تحت فيجلس كما ورد عن أمير المؤمنين: ثم أبعد لبحثة السؤال، لا نقول على جسده نفسه لكن على روحه، وهذا في ليلة يدفن، وسواء دفن أم أكلت الطير لحمه وعظامه أم أحرق أم ماذا، لأن الجسد ليس إلا ثوبا، ولكن الروح هو الذي يعاني فيسأل يؤنب ويبكت ويهزأ إذا كان من المجرمين، ثم يرى مبعده من الجنة ويقال: هذا مبعدك من الجنة لو أطعت الله. يزاد في إيش؟ يزاد في حسرته، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال: هذا مبعدك من النار لما عصيت الله ولما فعلت ولكذا ولكذا، ثم ينام ولا يبعث إلا يوم القيامة. والمؤمنون كذلك، القمة الرأس تخرج أرواحهم من أجسادهم، ثم تجعل في ضيور خضر كما ورد في بعض الأحاديث، وتنعم في جنة المأوى. وهؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون القمة. ولذا ورد في الشهيد أنه قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية، جسده هو كجسد سائر الأموات، قد تأكلها الجوزة، قد تأكلها يعني يتعثر، قد يجي فيه أي شيء. نادرا ما يأتي للمؤمن، نادرا ما يأتي لبعض الشهداء أنه لا تأكل لحم الدود ولا يعفن، ما يتعفن، نادر ما يجي كل شهيد، إنما تكون كرامة لبعض الشهداء كما تكون كرامة لبعض المؤمنين. لكن روحه في إيش؟ عيشة حنية عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمنين القمة، الدرجة العليا من المؤمنين يكونون في جنة المأوى، ينعمون ويأكلون ويتمتعون إلى أن تقوم الساعة، ثم يحشرون كما يحشر سائر البشر، ولكن يكونون في محشرهم وفي حشرهم مجللين مكرمين معزدين، منهم من يرحل له ناقة من نور عليها رحائل أيضا من نور ووطاء من نور، فيركبون عليها تطير بهم إلى أبواب الجنان، وإنما يمرون بالمحشر ليتفرجون على حساب الناس وعلى الأهوال والشدائد التي ينالها أعداؤهم، وقد يحضرون المحشر ليشهدون على أعدائهم بأنهم قد بلغوهم وأنهم أعذروا وأنهم أنذروا وأنهم حاولوا بهم الهداية، وإذا سلموا شهداء، شهداء على من قاتلوهم في سبيل الله، يشهدون عليهم بأنهم أدوا واجبهم، ولكن كحضور الشاهد العدل إلى المحكمة مجلل محترم لا يخاف هولا ولا يخاف شيء، هؤلاء الدرجة العليا من المؤمنين. الدرجة السفلى من المؤمنين يبعث للحساب ويثبته الله بالقول الثالث مستاقا لقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند موته يتشهد وينطق بالشهادتين ويتثبت ويوصي ويدي كل ما عليه، وفي الآخرة أول ما يكون عنده سؤال منكر ونكير، عندما يسأل من ربك وما دينك وما إمامك وإلى آخره، يجوب بجواب كأنه قد حفر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى النار ويقال له: أي ولي الله، هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، ولكن لأنك أطعت الله فهذا مقعدك من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة. ما هي مقعد ما بلا كرسي حلنا به، يعني أراضي شاسعة، كما سبق وقلت لكم لو قلنا أنه مثل الكرة الأرضية يجي المؤمن الواحد قد يكون قليل، لأن الله يقول في الجنة: عرضها السماوات والأرض وما أعدت إلا للمؤمنين، والمؤمنين ما هم من البشر، ما هم إلا كما تكون اللمعة البيضاء في الثور الأسود، نادرة يعني قليلة جدا. إذا توزعت الجنة على المؤمنين وجعل كل واحد مثل القرى الأرضية ما هي إلا قليلة، فتكون أكثر. وبعدين في الجنة الشبر فيها يتولى أربعة مرات، لماذا؟ لأنها دائما وقلودا أبدية ما في الحياة إطلاقا. يعني تصور أن معك شجر فيه الشجرة من أي ثمر ومثلها على طول هذا الشجر، كم باتجني في يوم؟ ثانيا ما هي يعني ما تنتهي إطلاقا، الأرض ما تساويها إطلاقا، ما تساوي هذه الشجرة، لماذا؟ لأن الأرض إذا تعمرت أنت بتعمرت فيها وانت كذا، والشجرة إذا عمرت وطال عمرها 50 سنة وانت معجزة وانت هذا مرة وانقطعت. إذن فكما قال بعض الحكماء العلماء، قال: لو كانت الجنة من خزف وكانت الدنيا من ذهب لكان ينبغي للمؤمن أن يختار الجنة الخزف على الدنيا الذهب، لأن الخزف الذي لا ينسي أفضل من ذهب لا ينسي، ما تسوي إذا ما أطرق وخلاك أطرقت أنه خليته الخبر، والجنة دائم مع أنها على العكس من ذلك، الأرض كد ونكد وطلعة ونزلة، وبعض المرات تزرع لما تجمي أنت ثمره وجاوهية ما أدت ما خسرت عليها، خلي بعضك وتعضها لك، في الأغلب، ما هي مبلغ هذه مرة كذا، بل في الأغلب الكسور تكون الخسارة يعني بعض المرات أكثر من الربح. والجنة مضمونة، هذه أربع كلها، ربح أنت نفسك نجاة من نار جهنم، ومع ذلك ربح أنت سعادة لا تنقضي أبدا. صور حياة ما فيها إيش، ما فيها لا مرض ولا فيها يعني ظن ولا فيها هم ولا فيها حزن ولا فيها خجل ولا فيها حياة ولا ما فيها شيء من النقصات إطلاقا. صحة كأكثر ما تكون في صحة الدنيا، بل وأضعاف أضعاف، ومع ذلك لا مانع الفقر ولا حاجة في الدنيا، ما كان غلى الإنسان لا يحتاج، قد يحتاج في يعني يوم ما عنده ذهب صبر ما عنده ذهب، يوم من الأيام ما نفع هذا الذهب، ما لقي للشربة ماء والذهب ما لان جميل ما احتاج يدور ويعطش ويضنك ويشتغل، هذا ما هو غنى في الواقع، هو فقر مهما كان غنى الإنسان. والجنة في غنى دائم. ثالثا متعة، تتمتع بالمأكولات في الدنيا، يعني يديم أهم زارع من تفاح ورمان وبرتكال ويوستي وموز ومن جميع الأشياء، لا يأكل لحظته ولحظة فين الخلق أنت ما عجل، إذا سلم بالله هذا بيغدر ويبشر وزحنا في التفتر ويجب بيدور ويرمجح خلاص والنصب، يعني يقدر في بلاء وجلال الجنة. قال يطاف على أقل أهل الجنة، من أقل أهل الجنة تنعما، من يطاف من يراح عليه ويقضى بعشرة آلاف صحبة، في كل صحبة من الطعام لون وطعم وشم غيرنا في الأخرى، ويأكل منها جميعا ويجد لآخر لقمة من اللذة ما يجد لأولها، لأنها ذات تنعي. فالدنيا إذا كان في شبعة وارتحت، ما درين فيك بخار قد انت مرضى وما عايز توسعك المجال، وقد انت في حالة يرضى لها، وما درين بك تشتري الحمام تجلس في أخس بقعة تخليك ديقب فيك من بلا وجلها طيار. فالجنة ما بشي من هذا إطلاق. قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أحد من حضر، قال يا محمد إنك تقول بأن الجنة فيها تنعيم وفيها أكل وفيها وفيها وفيها، قال نعم، قال إذن ما يحتاج هذا الأكل يخرج، وأن تقول بأن الجنة مطهرة ما فيها أوسخ، قال لا، إنما لهم بخار وعرق له ريح أطيب من رائحة المسك، ما فيها روائح تصلها إطلاقا، ولا فيها لا بول ولا فراش، ما بالله يتبخر من أجسامهم بخار له رائحة أطيب من رائحة المسك. هذه المأكولات هذا في من ناحية المأكولات، سلو الباري ذكر فيها الأشياء دي. لأنه عالم بعباد منهم في اشتياء مدعك علم على الأكل، ذكر لهم أنواع المأكولات، منهم من يشتهي من المأكولات اللحم، ذكر لهم أنواع اللحم حتى قال ولحم طير مما يشتهون، ومنهم من يشتهي الفواكه ذكر الفواكه وذكر كيفية وكيف أشياءها وكيف، ومنهم من يشتهي المأكولات المطبوخة ذكر هذه الصحف من الطعوم المطعومة، ومنهم من يشتهي النكاح والأزواج ذكر النسوان دولا عندك الجماعة الهم وكيف هم، ومنهم من يشتهي ما يشتهي لا دا ولا دا يشتهي الغصور ذكر الغصور الفارها، ومنهم من يشتهي المرافق، ومنهم من يشتهي العبها ذكر قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أراد أن يحثنا بهذه وأن يحوشنا بهذه المشوقات إلى الجنة. والملائكة انظر احنا يقشش واحد ويمتلي يملأ جنة حين يجي صلاه قدره أنفار أو عادي، فما بالك لو جاء مسؤولين ولا أكبار ولا علماء ولا نحو في عظمها وجاي يعظموه ويزوره، فما بالك الملائكة المقربين. والملائكة يدخلون عليهم، يعني يدل على كثرة كثيرة جدا جاي يزوره في آن واحد. ما هم عبد الله مخرج من على بجباره ولا لا، ذا يعني صفوف وعشرات ومئات الملائكة، ومن جاء من عنده؟ من عند رب العزة، مرسلين لتعظيم هذا المؤمن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذه الجنة التي كل واحد مننا وهو يطلبها، كل واحد مننا وهو يرجوها، كل واحد مننا وهو قريب قاطع منه منها. لكن إذا ما تحذر العمل وانقلب عمله جاءه يأسنا، شنو ما هو يتابر هذه الجنة إلا بيش بصبر على العمل. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، كما لا حياة لمن لا رأس له. يعني يأس الإنسان إنه بقى يدخل الجنة بحب هذا الحال، ما هو داخل الله عنه صالح وأخلاق، حتى العمل الصالح يبدو من أفضل الأعمال، صيام وصلاة وحج وعمرة وزكاة وصدقة وجهاد في سبيل الله، وجميع تصور جميع الأعمال الصالحة، لكن ما جاءه إخلاص، جاءه مخالط لها مع طلب إرضاء ربي والامتثال لأمره. لكن هم يقولوا فلانا معنا طائف ما لا بنت رده الرصاص، ولا فلان يا رجال كريم الله، ولا فلان عباده يقطع عليه في شهر وفي عباده، ولا ما شاء الله ما بيقوم من على ختمه. المهم طائف لها لأقوال الناس، فالله أغنى شريكه، سيقال له بل فعلت ليقال عنك ذلك، فقد جيل فذهب اذهب إلى النار. شرك، هذا الشرك الخفي، وقدودا عمل صار. ولا نقول ما عاد واحد مقدم جبهته، ولا واحد منفش بماله، ولا واحد صايم نهاره وقايم ليله إلا وقدوه مخلص، لا، قد وقع هذا بيني يا رسول الله، إني يا رسول الله ومحترايه وسوى معابة جهوان. انت وين؟ واحد من ذي حضر في غزوة أحد، أفضل غزوة بعد غزوة بدر، إذا ما كانت في درجتها، وحضر وقتل من المشركين 7 وعفقل بالجراحة، فقيل لرسول الله هنيئا لفلان الجنة، قال وما أدراك، لعله إنما قاتل اليقان أو إنما قاتل الحمية. قال الراوي أدخلني في ذلك شك، كيف يعمل هذه الأعمال ويقدم هذا الإقدام ويقتل هؤلاء المشركين من صناديد قريش ويضخم بالجراحة وحد في عمله؟ لكن عدم يتبع الحد وراه يتحذر وين جاء وين بني يتحرك. قال حتى إذا أدخلت الجراحة فوضع ذباب سيفه في صدره وقائم سيفه في الأرض وتحامل عليه حتى رأيته يلمع من ظهر المصاد المدني، فهنا انكشف أنه كان إنما يقاتل الحميد، ما قاتل من أجله إعلاء كلمة الله ومن أجل تنفيذ أمر الله، ما قبلها الله وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم تحكد بأن تمم ذلك العمل في هذه الجريمة الكمعة كتلمت. وهكذا إذا قد وضع هذا فلان يعني لا يركن الإنسان على عمل، ما قل لا يلتمس من الله دائما وهو مارس العمل، لا يثبطه يقول يا ذاها ما دام كذا في إذن بطل، لا يعمل، لكن يلتمس من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يمده بالثبات والسداد والرشاد دائما، لا يعتمد على نفسه، يعتمد على الله. هذا يعني البيت القصيد من الإنسان لا يجوه راجي الجنة بدون عمل، ولا يرجع الجنة بالعمل محض، حتى اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ما هو ساب الجنة إلا بعمل، ولا هو ناجح العمل إلا به، وبتوكل على الله واعتماد عليه. أما الصبر فهو يعني ضروري لجميع الإيمان، جميع فنون. ترك المعاصي محتاج إلى صبر، فعل الواجبات كل واجب يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس يجوه إيش صبور وجلد على قيام الليل، جلد على الصيام، جلد على مثلا الحج والعمرة والطاعة، لكن ما في صبر على صلة الرحم. وهي أيسر حاجة، لكن ما جهد يسمع كلمة كافية من قريبه إلا يجوب عليه بكتا، وإذا بسمع منه مرة ولا مرتين قطع. أنظر بها يا رجال منه في حاجة، فقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل، جاي قريب ما عنده صبر. والإيمان لابد أن يكون كامل، عمل بجميع الواجبات ولو كان في صعوبة، وترك جميع المحرمات ولو كان في ترك صعوبة. محتاج للصبر في كل شيء، ما عاد تحل من الصلاة الفرض، ما هي في اليوم والليلة إلا خمس مرات، وإحنا قد نفصلها عنها بعد هذا المقر أخصارها. لا بس لو قيام بواجب وإن كان فيه كفيه تجوز ثلاث، ما عاد تحل منها ثلاث مرات، تقوم تغسل من ستة رد الركعة انت تحتاج عنه. اما صلاة الصبح تنجوب عشان من ذا عندك دي بدو صوت بدو واحد يرقد وانت يشكتي احتاج يقض اذا يشتي الجنة، ويصبر على البرد ويصبر على الهجات ويسبشبش ويخرج المسجد ويصلي، ما يحتاج الصبر. وهي ركعة ما هي طويلة، هو خليها يدرك عليها السنة. أما إذا زاد واحد قبلها ركعتين في الجوف الغادر من الليل فهما مطفيتا لغضب بالرب، ولكن من يصبر على الجنة تحتاج صبر. الظهر تجي واحد بعد العمل وفي حرارة الشمس ملان فترة من الجدر، بس تحتاج صبر، قمت بأدي عندك التعب والدام وتغسل وتتوضى وتكمل وضوءك تصلي، كذلك المغرب والعشاء بنجو عاد حين خدر القات وعاد بني يطعمه مدري كيف، ما يحتاج صبر. ما ده عمل إلا ويحتاج إلى معانا وصبر. بر الوالدين ما عاد يحل منه، أبوك ولمك الذي ربك وسحر عليك الليل وكد من أجل تحصيل حاجتك، والأم عانت وحملتك في بطنها 9 أشهر ورجع في حجرها 2 سنين تعجام من فديها كذلك 2 سنين، وبعد ذلك بذاتك وسهرها الليل الأسود عليك تسهر وانت راقد، مرة تدفيك ومرة تسقيك ومرة تروحك الحمام ومرة تنسحك ومرة في عنك. يعني العدل والقلب الأضوف يكفي بأنك تبذي أبجد، لكن بتحتاج صبر نادرا. ومن قام بالواجب ولا تريدوا كلام من مغرق، إذا تكلم بكلمه جاوي أثقل من الجبل عليه، هذا محتاج إلى صبر. فالإنسان يستشعر الصبر دائما على جميع الأعمال، ويستمد من الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والفضل. أما إذا كان العمل يعني يتعلق بالمال فهذا في الصعوبة شديدة، لا سيما في العمل الصالح، وبتنظر تقارن بين نفقة في طاعة بقدر ما يكون أجرها يكون صعوبتها ولو كانت قليلة. وإذا كان ما فيها شي طاعة جاي كثير، وهذا لكم مثال. مثلا بحوث ولا ضيفة مناسبة أي مناسبة، وقالوا يا فلان أنت معلم، من يحتاج واحد بألف ولا بألف وخمسين مئة ولا بألفين قال بقى يدور لها منين الماهي. إذا كده شفوا لك كبية أطرف حاجة إنه يروح بقى يدور لها بيش. ثانيا بقى يشتري له دبس ولا وشمال، وبعضهم عاد يحتاج بك الدخل. والمهم حوالي ثلاثة عام وقال لي أنت بسيطة جدا، وباي يروح لها ويتنطح عند عباد الله لقلنا يلقاها لبيت في ماي وسهلة ولا فيها على نفسها غصة. لكن قالوا انفك على يديها المسكين ولا يديها المحتاج ولا جارك 500 ريال. أما إذا كانت في سبيل الله التي يكون 70 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، فالماهي أثقل من الجبل، 100 ريال أثقل من الجبل. بقدر ما يكون الأجر عليها تكون صعوبتها على الناس، مع أن يعني هذا ذكر هذا القرآن. مثل من ينفق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ذاك اليوم جمعنا لحركة وشم هذه فتح وشمها حركة حماس في فلسطين أيام قصف غزة، ونجمع يعني أتكلمهم وقد الناس يعني متعاطفين مع فلسطين متعاطفين مع أهل غزة تعاطف معه بعد، واضمن لهم ان يجي لهم ختومات من مكتب حماس في صنعاء والى هنا جمله ما هي اظن في خلال شهرين او ثلاثة اشهر 500 ألف، يعني يكون كل جمعه كل جمعه كل جمعه كل جمعه على مدى حوالي 5 اشهر وحوالي جمع باقي 500 ألف. وانقطعت وكأن شيئا لم يكن، معهم عاد حركة حماس حركة حماس والمقاومة والمقاومة وفلسطين فلسطين وإسرائيل إسرائيل عاد هذية. لكن صعبة أن واحد يدي 500 يدي 1000 يدي، لكن باي يديها ما عرق له ضرس مثل هذا المرات 4 مرات إذا هي طلعوا. كان إذا جاء مناسبة إما أختان ولا حاج يوصل ولا باي يحط واحد بقرنين 3. وكم جاءوا قيمتها؟ يعني قد يكون قيمة هذا الحين القرن باقي هو بحوالي 9000 10000 ولا كم؟ ما من الداء ألف في وجه جهوده هذا لا بأس، فيه تعظيم شعيرة ولا فيه لا بأس، لكن لو قبضه هب مقابلها 1000 اليتيم ولا الضعيف ولا المسكين ولا المحتاج ولا نفعة عامة ولا نفعة دينية كم بيكون أجر؟ وسيئة تحتفظ بها العدل وما قال له قدم على الأبواب. فقلت لكم هذا يعني النفس والشيطان والدنيا والهوى متعاونين علينا كلهم، يصدونا عن ذكر الله، يصدونا عن طاعة الله، يدخلونا في الأشياء التي لا تنفعنا أو قد تضرنا. علينا أن نحن نشمل ونحلم أمورنا وننظر في الأمر قبل الدخول فيه. أولا هو مباح أو ما هو مباح، ثم ننظر هو باقي لنا عليه أجر أو لا، أو يكاد أنه علينا وزر. لا نقدم على أي مسألة لو إحنا دارين بدل حوصة، ما نسوي أي شيء لك بتحل أن تركته، هم في فائدة أو ما في فائدة، سواء عمل تجاري أو عمل زراعي أو عمل صناعي أو عمل مداولات مهما كان تدرس هاي دراسة ما تقادم عليها إلا مغلب المعك في هاي. ليش ما الأعمال الأخروية ما بننظر فيها؟ فعلى كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وأن يهدينا سبيل السلام وأن يحيينا على حب محمد وآل محمد، ويميتنا على مودة محمد وآل محمد، وأن يميتنا على حب محمد وآل محمد، وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد، وأن يدخلنا الجنة بمعية محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى، مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة، قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
4: من أهم ما يؤثر سلبا على الأخوة الإيمانية ويؤدي إلى التفرق هو حالة العجب والغرور لدى الإنسان، وهي حالة خطيرة جدا، وقد تعرض للإنسان في مرحلة من مراحل العمل في سبيل الله والعمل الصالح. قد ينطلق الإنسان في بداية الأمر بإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وفيما بعد نتيجة لإنجازات عملية معينة وفقه الله لها، أو نتيجة لأنه وصل إلى موقع عملي معين أو منصب معين أو مسؤولية معينة، أصبح معجبا بنفسه ومغرورا بنفسه. وبالذات عندما يترافق مع ذلك أن يحظى بالمديح والثناء من الآخرين كثيرا، فإذا أحيط أيضا بالبعض من الأصدقاء والأصحاب المتملقين، أو استخدم كأسلوب معه لتوطيد العلاقة معه وللوصول.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

فاتخذوا من دونه آلهة.

وما له أسامير الأولين اكتتبها

الساعة، وعددنا بمن كذب بالساعة سعيرا.

ما نوجد حالك.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعلنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله.

بالمآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن.

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلج وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 39 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات يذكر أمرا هاما، يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. معنى هذا كما حكاه العلامة الشرفي في المصابيح حاكيا عن الإمام المرتضى محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليه، قال معناه: ليس كل البر تولية المشرق والمغرب من القبل التي أنتم تمارون فيها. إذن هذا المقصود، أن البر ليس محصور، كل البر ليس محصور في التوجه إلى القبلة، سواء كانت القبلة إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب التي أمر الله بالتوجه إليها. ليس الأمر محصور في الخير والبر في التوجه إلى القبلة والصلاة فقط، وإنما البر أنواع وأعمال كثيرة. البر الاتساع في الإحسان وفعل الخير، وليس فقط التوجه في الصلوات قبل المغرب المشرق أو المغرب من الجهات التي أمر الله بالتوجه إليها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هنا رأس البر الإيمان، رأس الخير الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هو يوم القيامة، اليوم الذي يصير فيه الناس إلى الحساب والجزاء، واليوم الآخر والملائكة، الإيمان بهم أنهم رسل الله سبحانه وتعالى وأنهم عباد الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والكتاب والنبيين، والإيمان بالكتاب المقصود به القرآن الكريم، وأي كتاب من عند الله سبحانه وتعالى أنزله على أنبيائه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبيين، والإيمان بالنبيين، الإيمان بالنبيين ومنهم خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الإيمان بهذه الأعمال، ثم فعل أعمالا أيضا صالحة مع الإيمان بهذه الجمل: الله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فعل أفعال خير عددها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، منها: وآت المال على حبه، أخرج المال وأنفقه على حبه، على حين حب المال والحاجة إليه، أنفقه وهو محتاج إليه، رجع به على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة، رجع بماله على هؤلاء من أهل الحاجة وهو محتاج إليه وهو محب له، وليس من الفضلة الواسعة بل وهو في الحاجة إليه، وآثر الفقراء والمساكين. هذا فعل عظيم من أفعال الخير. وآت المال على حبه ذوي القربى، هنا بدأ عدد الأصناف التي آثر هذا الفاعل الخير، آثر به المال على حبه، عدد أصناف منها: ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. أربعة أصناف أو خمسة أصناف: ذوي القربى هم ذوي قرابة الإنسان، ذوي القرابة الذي ذكر الإنسان أو قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أمر الله بمحبتهم في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى. اليتيم أيها الإخوة والأخوات هو الذي فقد أباه، والذي فقد أباه هنا يتيم، واليتامى جمع يتيم، هم من فقدوا آباءهم. اليتامى هم الذين فقدوا آباءهم ولا زالوا في سن الصغر، في سن الضعف، الذين لا يستطيعون التكسب واكتساب الرزق لصغرهم لصغر سنهم وضعف حالهم. هؤلاء اليتامى الذين نالهم خير هذا الرجل الذي أخرج المال وعطف به على ذوي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هو مساكين، هم أهل الحاجة الشديدة. المسكين هو أشد حالا من الفقير، والمساكين هم أهل الحاجة الشديدة الذين يحتاجون إلى المسألة، ويحتاجون إلى أن يسألوا من الطعام ما يسد مسكنتهم وحاجتهم. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل هم الناس الذين يطوفون وهم أهل فقر وحاجة، يطوفون في البلدان، فهذا هو ابن السبيل، سمي ابن السبيل كأنه منقطع عن نسل بسبب أنه منقطع عن بلده وعن محل إقامته، نسب إلى السبيل، والسبيل هنا الطريق. فابن السبيل هو المار، المراد المار في السبيل، المحتاج من حيث هو في السبيل، محتاجا إلى النفقة، إما أن تكون له نفقة وانتهت به، أو هو فقير من أصله لا نفقة له ولا وجود، وهو من أهل الحاجة. قال الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب الأحكام: وأما ابن السبيل فهو مار الطريق، المسافر الضعيف، فيعان بما يكفيه من قليل أو كثير، يعان ببعض من المال أو الزاد إلى أن يصل إلى بلده، ولو كان في له في بلده مال، إذا كان من أهل من المارة في الطريق وقد نفذت مؤنته ولم يعد له شيء من المؤنة، بل ضرب يعطف عليه وضرب الله له سهما وحصة في الزكاة. والسائلين، قوله تعالى والسائلين، يعم كل سائل، كل سائل يسأل ما يسد حاجته، ولو كان حتى يعتاد السؤال، ولكن من يتخذ السؤال سؤال الناس حرفة ويسأل وهو غير محتاج وتحقق منه ذلك، فلا يمكن أن يكون من السائلين الذين أراد الله سبحانه وتعالى، لأنه قد أصبح عمله هذا مهنة يمتهنها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المسألة والإنسان مستغن عنها، لأن المسألة لا تجوز إلا عند الضرورات القصوى، حين لا يجد الفقير من يفطن له ويسد حاجته ويسد جوعته، وخشي على نفسه الهلاك من الجوع أو الهلاك من العطش، فهنا يجوز له أن يسأل بما يسد حاجته ويسد جوعته وعطشه. أما أن يتخذ بعض الناس السؤال مهنة وكأنه عمل يستمر ويبقى يطوف على البلدان يسأل الصدقة وهو قادر على التكسب وهو قادر على الترزق، فهذا لا يجوز، بل إن في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صاحب المسألة يأتي يوم القيامة والمسألة نكتة بين عينيه، لأن الله لم يرد لعباده المؤمنين أن يذلوا أنفسهم بالمسألة ويتخذوها مهنة ويتخذوها عملا يتكسبون من ورائه. وفي الرقاب، هنا الرقاب هم العبيد، وقد ذكر الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام، قال المقصود بالرقاب في هذه الآية المكاتبين. والمكاتب أيها الإخوة والأخوات كان في السابق العبد إذا أحب أن يتحرر من الرق والعبودية يعمل مكاتبة أو اتفاق بينه وبين سيده على التحرر، على أن يدفع كل شهر أو كل فترة من الفترات بعضا من المال ويتركه سيده ويحرره بالمكاتبة، ويذهب ليتكسب ويجمع المال الذي اتفق هو وسيده على أن يدفعه مقصدا، حتى إذا منتهى من دفعه واستكمل دفعه تحرر وصار حرا. هنا هؤلاء كاتبون الذين كاتبوا سيادهم ومالكيهم على التحرر يعانوا من أفعال الخير وأفعال البر أن يعانوا على المكاتبة وعلى الفكاك من الرق وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة. إذن هذا الخير من الخير العظيم، البر والخير العظيم منه إقام الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها كما أراد الله سبحانه وتعالى، تامة كاملة بشروطها وفروضها وحضور القلب فيها، تقام كما ينبغي. وآت المال، أخرج المال، وآت الزكاة في أول الآية، وآت المال وفي آخرها وآت الزكاة. ذكر بعض العلماء أن في الآية تدل على أن في المال حق غير الزكاة، لأن الله ذكر في منتصف وآت المال على حبه، وهنا يعني أنه أي أنه قصد آت المال من أخرج من خالص ماله وليس الزكاة، لأن الله ذكر الزكاة هنا في آخر الآية وآت الزكاة، وقبلها وآت المال أي أخرج من حر ماله من غير الزكاة، أخرج وأنفق في الوجوه الذي ذكر الله سبحانه وتعالى على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وآت الزكاة أي أخرج زكاة ماله الواجبة، لأن هذه الحصة، حصة الزكاة في المال واجبة، لا يجوز للإنسان أن ينقص منه شيء، لأنه حق لله سبحانه وتعالى فرضه في المال. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هنا أيضا من أفعال الخير والبر العظيم، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهودهم واتفاقاتهم. العهود هنا هو الاتفاقات والمواثيق والعهود التي يعقدها الإنسان في أي قضية من القضايا ما لم تكن معصية لله، أي قضية يعاهد الإنسان عليها أو يتفق مع غيره ولو كان كافرا مشركا واتفق معه على أمر من الأمور كصفقة بيع أو نحوها من الأنواع، من أنواع الاتفاقات، بشرط وضابط ألا تكون اتفاق على معصية الله سبحانه وتعالى. فأي اتفاق أو عهد لا يكون فيه معصية لله واجب على من دخل في هذا العهد وهذا الاتفاق أن يفي به. وهنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، كثير من الناس أو بعض الناس يظن أن الاتفاقات والعهود لا تكون ملزمة إلا إذا كانت مكتوبة، والآن مع التطور الحديث إذا كان موقع عليها بخط اليد أو بإبهامه، هذا تصور خاطئ وفهم خاطئ. الاتفاق والعهد والميثاق إذا تلفظ به الإنسان وعقده مع أي إنسان آخر باللفظ وتم باللفظ والاتفاق فقد انعقد العهد والميثاق، ولا يشترط أن يكون العهد والميثاق مكتوبا، إنما المكتوب من باب التوثيق، فالكتابة أمر الله وندب الله الكتابة لتوثيقها، لأن الناس عادة ينسون وعادة يخطئون وعادة يكون بعضهم يجحد شيئا واقعا وشيئا قد تم، فندب الله إلى التوثيق العهود والأمور المعاملاتية بالكتابة، وإلا فالأمور تنعقد بالرضا واللفظ، بالرضا واللفظ. ولذلك كثير من المعاملات تنشأ وتصح بالإيجاب والقبول، بعتك هذا أو بعت منك هذا وقال اشتريت، إذا انطوى مثلا هذا العقد على الألفاظ البيع والشراء وعلى التراضي ولو لم يكتب يكون ملزما. وهكذا كل عقد سواء كان زواجا أو طلاقا أو أي عهد أو عقد أو اتفاقات، الشرط الذي ينعقد به هو الرضا والتلفظ بألفاظ العقود والعهود والمواثيق، إذا تمت بهذا فقد أصبح على الإنسان عهد وميثاق واتفاق، ولا يجوز له أن ينقضه بحجة أنه لم يكتب أو أنه لم يوقع على ورقة. هذا فهم خاطئ، ويقع الكثير فيه من الناس ينقضون عهودا ومواثيقا واتفاقات حصلت بالرضا والتمام والتلفظ باللسان بكامل الحرية والاختيار، ثم يأتي لنقضه بحجة وعذر أنه لم يكتب في ورقة أو أنه لم يوقع على ذلك العهد والميثاق. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا أيضا من فعل البر، من فعل البر والخير، الصبر في البأساء. البأساء حالة الشدة وحالة الجوع، والضراء حالة المرض. إذن البأساء هي حالة الجوع، والضراء حالة المرض وشدة الأمراض، وحين البأس حال الحرب والقتال والنزال مع العدو، مع عدو الإسلام، مع أعداء الإسلام. إذن هذه الحالات حالات هامة، هي من أفضل أنواع البر والخير أن يصبر الإنسان في هذه الحالات البأساء والضراء وحين البأس. إذن فقلنا البأساء هو متعلقة بحالة الجوع ونحوها، والضراء متعلقة بحالات المرض، والبأس متعلق بحال القتال وحال المواجهة، حالات المواجهة مع العداء. هذه الحالات ينبغي على المؤمن أن يصبر فيها ويستمر على دين الله وعلى طاعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله، لأن البأس، الصبر على البأس، الصبر على المواجهة مع أعداء الله، فهذه أعمال من أعمال البر والخير العظيم. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين فعلوا هذه أعمال الخير هذا والتزموا بها، هؤلاء هم المؤمنون الصادقون الذين فعلوا كل هذه الجمل وهذه الأعمال وهذا العظيم الذي عددها الله في هذه الآية، هم الصادقون في إيمانهم حقا. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقد ذكر الله في آية أخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أيها الإخوة والأخوات، الإيمان ليس لفظ باللسان وليس عمل دون عمل، الإيمان بناء كامل وأعمال متعددة وأفعال كثيرة، الإيمان والبر والخير، وليس أفعال مجزأة وأفعال فردية، وإنما هي أفعال عظيمة لا يتم للإنسان إيمانه ولا يقبل عند الله إلا بفعلها تامة كاملة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هنا حكم إلهي رباني أسسه الله في هذه الآية، وهو حكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا أوجب الله عليكم القصاص في القتلى، والقصاص هنا حينما يحصل عدوان من إنسان على حياة إنسان معصوم الدم يقتله عمدا عدوانا، فهنا شرع الله سبحانه وتعالى لأولياء دمه أن يطلبوا الاقتصاص، وهو قتل ذلك القاتل، قتل ذلك المعتدي، ولكم في القصاص حياة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. لأن القاتل حينما يفكر في القتل، وهو يعلم إذا علم أنه إذا قتل سيقتص منه وسيقتل، سيرتدع عن القتل، فيحمي نفسه ويحمي نفس المقتول، ففيه حياة لمن يفكر في القتل، وفيه حياة لمن يراد أن يقتل. يا أيها الذين آمنوا أوجب الله عليكم القصاص، الحر بالحر، الحر هو المعروف، هو الذي لا يكون عبدا، فهو يعم الحر الأصلي ومن تجدد له الحرية، والعبد بالعبد عكس الحر، العبد يقتل بالعبد والأنثى بالأنثى. وهنا أيضا فيه خلاف بين فقهاء الإسلام وعلماء الإسلام، هل يقتل العبد بالحر أو العكس، والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى والعكس. هنا في كتب الفقه المقارن خلاف واسع حول هذه المسألة، ولكن نحن نقتصر على المعنى العام لنؤدي الغرض الذي أردنا، وهو الفهم العام لألفاظ كتاب الله. ومن أراد التعمق فلا شك أنه مطلوب منه أن يبحث وأن يجلس في حلقات العلم لدى العلماء الربانيين ليفهم ويتعلم معاني القرآن، وعليه أيضا أن يحصل علوما أخرى تعينه على فهم القرآن كعلم النحو وبقية علوم العربية وعلم أصول الفقه وغيرها من العلوم النافعة التي تفيده في فهم القرآن الكريم وفهم دلالاته ومعانيه. الحر يا أيها الذي كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هنا حكم من الله سبحانه وتعالى في حالة العفو، القصاص جعله الله حقا لأولياء الدم وليس واجبا وجوبا حتميا لا يمكن الخروج منه، بل إن أولياء الدم لهم الحق أن يسقطوا القصاص ويعفوا عن القاتل، إما عفوا عاما لا يريدون منه قصاص ولا يريدون منه دية، وإما أن يعفوا عن القصاص ويطلبون الدية. وهنا ذكر الله فمن عفي له من أخيه شيء، هنا شيء يعني شيء ولو شيء يسير، إن أولياء الدم أحيانا يكونون ورثة كثر، فإذا عفى وارث واحد فقط من الورثة عن القصاص فقد سقط القصاص ولم يعود لبقية الورثة إلا الدية فقط. وهنا معنى فمن عفي له من أخيه شيء، من حصل أن عفى عن القاتل ولو وارث واحد عفى عن القصاص عن القاتل سقط القصاص من أصله وانتقل الدية، ولهم حق وللأولياء الدم حق أن يعفوا عن الدية إما كاملة أو يعفو بعض الورثة ويبقى البعض. هنا ينتقل الحق من القصاص إلى الدية. فاتباع بالمعروف أي لا يسيء، فاتباع بالمعروف أي لا يسيء المطالبة بالدية. من عفى عن القصاص فينبغي أن يتبع عفوه هذا بالمعروف، لأنه إذا عفى وقصد وجه الله وأراد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يقدر الأجر والثواب وهو الذي يكتبه، فليكن اتباعه ومطالبته بالدية بمعروف، تكون المطالبة بشكل معروف لا والمعروف هنا هو الذي لا يستنكر عند أهل العقل وأهل المروءة. دائما كثير ما يرد كلمة المعروف في القرآن، فالمعروف في كثير من المواضع هو الذي لا الأمر الذي لا يستنكر من العقلاء وأهل المروءة ولا يستقبح. فلا تقترن المطالبة بسب ولا وعيد ولا تكون بصوت رفيع، بل تكون برفق ولين وأمر حسن، حتى يعد عند العقلاء من أنه من أهل، يعد هذا المطالب بالدية من أهل الإحسان وأهل المعروف وأهل المروءة وأهل الشهامة. وإلى هنا قد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، نتوقف هنا أيها الإخوة والأخوات، وسنلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة

كافر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا

يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما

يستحسرون يسبحون الليل والنهار

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون

فتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء

الزمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جبى درهما لإمام جائر كبه الله في النار على منخريه.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: غلبا وأبا، وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس. وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا، فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.
5: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال، وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في مسائل من مسائل الطلاق، ووقفنا آخر الحلقة التي سبقت هذه في قسم الكناية، وقلت لكم بارك الله فيكم الكناية هو اللفظ الذي يوقعه أو يتلفظ به الزوج، ليس من صريح الطلاق، أي ليس من ألفاظ الطلاق الصريح والمتضمن في خمس، يعني في خمس قوالب، سواء كان إنشاء أو إقرار أو خبر أو نداء على العموم. أما الكناية قلت لكم الكناية ما سرو ما نكره الذي ولا اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر عادي، المهم أحد هذه المعاني الطلاق، وبجانب الطلاق يحتمل هذا اللفظ معان أخرى أو معنى آخر. فإن قصد الزوج وهو قليل الله طلاق زوجته وقع طلاق

حقا وإن لم يقصده وهو قليد الله وإن شككنا. ألزمناه ببذل اليمين المغلظة أنه

قصد الطلاق أي طلاق زوجته، فإذا حلف واللفظ الذي تلفظ هذا عدوى وتهدي، فالحاذق لا يخليه يتعجل. كتب وكتب بياناته، حضر فلان بن فلان مدبه صحيح العقل والبدن، ثم إنه طلق زوجته. ابصروا الأمين هو قليد الله الكاتب، ما سموا أمين إلا لأنه مؤتمن. وليكتب وليملي للذي عليه الحق. أنت جعل عندك الله

الله عندك أمانة، ألا تزيد من عندك وألا تكذب فما علمه الله. طيب، كتب ولم يتلفظ الزوج، ولم يتلفظ الزوج بالطلاق، وإنما كتب الزوج ورق ولا كتب لها الكاتب؟

هذا لا هو الثاني، وقد تلفظ بالطلاق بمجلس تحرير هذه الوثيقة.

أمام الشاهدين حتى لا ينكر. أما إذا كتبوا كتابه ولم يتلفظ وحلف أنه مسائل يعني التنازل، مسائل الوصية سواء هذا، لأنه بيزاول مسائل في الفرائض ولا لا يتعاطى أو يرجع إلى العلماء. طيب هيبصروا بعض الكتاب للأسف يكتب قال لها الزوج يلا أشهدكم أني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقا خلعيا. أيوة سير لك جيلك رجع إلى عقل الراجع. قالوا ما عاد يصلح شو رجعي، قلنا عادوا عيجي لكم إن شاء الله لا يسمى هذا قال خلعيا نسيت الرجعي أن أتي لكم. قال قد هو مكتوب في وثيقة العقد خلعيا. قلنا كيف كتبت خلعيا؟ يعني سلمت الزوجة للزوج مقابل الطلاق شيئا أو ردت له المه أو مثل المه أو أهلها ردوا للزوج. قالوا ما، إنما قال الزوج. قلنا أنت مخطئ أيها الكاتب أو أيها الأمين، لأنه لا يسمى خلعيا إلا في مسائل سنذكرها إن شاء الله. سيأتي لكم أن الطلاق ينقسم إلى رجعي وإلى خلعي. فلا يتعجل الإنسان، لا يقول لهم ما مش هكذا، أنت شي تطلق طلاق رجعي خلاص ردوا لك الماء، ردوا لك شيء مقابل الطلاق الماء. إذا ما شو خلعي ولا نكتب، كيف نكتب شيء نوصف بشيء لم يتحقق شرطه وهو إرجاع المه أو غيره. هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، ثم يتخاصموا في المحكمة وجلسة بعد جلسة. لو تثبت الكتاب أو الأمناء أو من يحرر الوثائق بين الناس وحفظوا هذا الحكم لما كتبوا. هيصلح مثل أي إنسان يقول اكتب علي سند قال عندي 1000 ريال، ويصير يكتب 1000 ريال كويتي ولا عماني. قال جاء في طالب قال لديك 1000؟ قال ييه بصير مكتب لك. قال عماني. قالوا هم بنتعامل بالعماني يمني، ما هذا جاء يكتب. هو كان عايزني المفروض قال عندك 1000 ريال. ريال ما هو من أي العملة أي دولة، ريال كذا وكذا سواء هذا. حتى الدولار الحاذق، هناك بعض الدول معها دولار غير الدولار الأمريكي، يسأل. وهذا حق الطلاق يثبت الإنسان نفسه، بيسبب مشاكل مش لا قد كتب بين الناس أو يقال أنه كاتب أو محرر أو ما شو هذا ما شو هذا ولا الصدق هذا الصدق هذا يقسين القلوب. يجوز الإنسان يتعجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. في الحياة لا تكتب بقلمك إلا الحق. من أسماء الله الحق، من أسماء القرآن الحق، من أسماء الحبيب المصطفى الحق. الحق أحق أن يتبع. لا تزد، لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر ولا يضارر، مش مبلا ندافع عن الكاتب، لا يضارر غيره ولا يضار في نفسه، لا نحمله ما لا يجوز ولا نطلب منه ما لا يصح. وعلي أن لا يضع قلمه إلا على الحق وعلى سنن الحق، يكون عند الله له الأجر والخير وعند الناس الثقة الناس سيثقون بك بمحرراتهم بأسرارهم بما معهم. أما إذا زدت أو خلط أو جاملت هذا

لأنه غني أو آمر، ما قل الحق ولو كان مرة قل يا فلان هذا لا يصح القول. قال اكتب هكذا، قال ما سير عند غيري، سير عند غيري، أنا لن أكتب ولن أكتب إلا الحق بلا زيادة ولا نقص. ولذا كيف يثبت الحق بشهادة الشاهدين؟ حينما يدلي الشاهد أو يدلي الشاهدة شهادتهما بقول الحق، ولذا الحاكم بحله. كيف تحلف أنك ستأتي بالحق الشاهد لأنك شاهد، تزيد من عندك أو تنقص، تجعل الحق باطل والباطل حق، وتزور؟ أبلا ثبتوا يا عباد الله، منصف لو كل واحد بيثبت سنكون عونان في تخفيف القضايا بالمحاكم، وسنكون عونان في حل المشاكل الاجتماعية، وسنكون عونان في استقرار المجتمع والوطن، سنكون عونان في ترك التخاصم أو في كثير من المخاصمة، سنكون عونان على الخير. والله قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي أبصرتوا؟ فالكتاب الكاتب يدخل بقلمه الجنة، وكاتب يدخل بقلمه النار. من أعان ظالما ولو أبرى له قلم يبري لك قلم فقط، كيف الذي يغير الحقائق؟أو يكتب ما ليس بحق، أو يكتب ما لم يقع في الواقع، أو يكتب ما لم يعلم به المقر، زيد على الكلام. أو حرف كلامه أو حمله غير ما أقربه، هذا كله يدخلي النار. النار، ويا ويل من بيزور يكتب لذيب بصيره ويعلم أن الموضع قد بيع، ويكتب لبصيره أخرى لآخر أو له، أو يحرر الوقف وهو يدري. كل هنا ذا يدخل أين النار، بيتخايو كل الناس، بيتخايو إن الصلاة والصوم في رمضان صو، وفي الصلاة ومدري ما المعاملة، الدين المعاملة، احنا انحرفنا في المعاملة، خرجنا عن الإطار الإسلامي عند الله وعندكم. سجوا ونستشعر عظمة الله، فعلوا رقابة الله ورقابة الملكة علينا، ما يلفظ من قولين، ما هو إلا لديه رقيب عتيد، ملكا كريما يحصيان كل ما تفعل.

الشفاء لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يشفينا كلنا الدعاء عن كن نوي للمؤمنين كلهم، ومن سمع كن فوته، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ونترككم في رعاية الله، ونلتقي بكم إن شاء الله عما قريب في لقاء متجدد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اهدنا وتقبل منا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا خالصا يرفعنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء والأقوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله الراشدين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM أينما كنتم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. حياكم الله في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.
1: قل إله تضرعا وتبتلا، متدبرا قرآنه ومرتلا.
2: لا يزال حديثنا إن شاء الله عن العفو والصفح. أحبتي المستمعين الكرام، العفو مساعد للتخلص من الذنوب وإزالة العيوب، فمن كان مثقل بالذنوب والعيوب فالصفح هو الذي يساعدك على أن تتخلص منها، بل هو باب الإقبال على علام الغيوب. كان النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم يعيش العفو منهجا عمليا واقعا، فإذا ما بدر من أحدهم سوءا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الطائف حيث تسلط أو حيث سلط عليه السفهاء والصبيان، كان يوما مشؤوما أن تدمى قدماه، بل كان من أصعب الأيام عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وهو ما يدل عليه الدعاء الذي تنخلع لسماعه الأفئدة وتذرف له الدموع ألما وحسرة: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ما كان منه صلى الله عليه وآله إلا أن قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليس للأذية التي لحقت به المعصوم، إنما كان خائفا عليهم من نار تلظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحبتي المستمعين، من الذي يريد راحة البال واطمئنان للفؤاد وسلامة للحال؟ العفو راحة للبال واطمئنان للفؤاد. قد يقول البعض هذا التصرف من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في حالة الاستضعاف، حينما كان ضعيفا ليس له مناصر وهو المتوقع من كل من يمشي على البسيطة. إذا كان الإنسان مستضعف لا يستطيع إلا أن يعفو. أنا أقول لكم لا، عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقا معبدة للسالكين، وثمارا ذللت قطوفها للراغبين، وقصورا تجري من تحتها المحبة والألفة، وبساتين فواحة بالصفح والعفو الجميل. فاصفح الصفح الجميل، إنشودة السائرين وأوتار المحبين، أحالت البحر وشقته نصفين، وحولت العصا إلى حية تسعى، شفت الأبرص والمجذوم، أحيت موات النفوس وأزالت الهموم. مشاهد حية ومواقف شديدة تهتز لها النفوس وتضطرب عندها القلوب، فيتغلب الطبع على صاحبه، لكن تجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يعفو ويصفح الصفح الجميل. هنا مشهد تاريخي وتصرف نبوي أعرابي يبول في مسجد رسول الله، لتقوم الدنيا ولم تقعد بمن كان حاضرا غير رسول الله صلى الله عليه وآله. عندها قال الحبيب صلى الله عليه وآله: دعوه لا تقطعوا درة أخيكم وأريقوا عليه ذنوبا من الماء. ليس هذا فحسب، بل تعالوا معي أعيروني أسماعكم وقلوبكم أحبتي المستمعين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوج عتبة بن أبي لهب، أبي لهب من ابنته رقية ابنة رسول الله، كما زوج أختها أم كلثوم من أخيه عتيبة، ثم طلقاهما بغضا لرسول الله صلى الله عليه وآله. اشتدت العداوة من هذا البيت، بيت أبي لهب وزوجه أم جميل أروى بنت حرب، أم جميل اسمها أروى بنت حرب، فيهم نزلت سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا البيت الذي نصب العداء للنبي المصطفى، ففي فتح مكة يتجلى العفو والحكمة. أخرج ابن سعد بسند إلى العباس بن الفضل قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة في الفتح، قال لي: يا عباس، أين ابناء أخيك عتبة ومتعب؟ لا أراهما. فقلت: تنحيا مع من تنحى من قريش يا رسول الله، هربوا. قال: اذهب فأتني بهما. قال: فركبت إلى عرفة فأتيتهما، فقلت: إن رسول الله يدعوكما. فركبا معي مسرعين، فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعا. فقال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم إني استوهبت ابني عمي هذين من ربي فوهبهما لي، لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لن نجد مثل رسول الله، وهو قدوة وأسوة حسنة لنا. اللهم أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة، فصلي على محمد وآله وارحمنا، وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أهل العفو. أحبتي المستمعين الكرام، إلى هنا نحط الرحال معكم، وسنلتقيكم بإذن الله في تتمة درس العفو والصفح في حلقة مقبلة. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: التائهون مغفلون.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: يمن الحكمة والإيمان.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون بأهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: مع إيران يمن الأنصار.
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
13: حميني لا شهدك لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عنهم شي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركها ونخرم ثابتة، عاد بصواريخ حمر تبلع كبدة.
14: الله

في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهوى؟

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.
1: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء، والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء، والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور، وبينة العرج، ومسلوبة القرن، ومسلوبة الأذن، ومسلوبة الذنب، ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

معلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطن. للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة

0: عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية.
1: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثير اللحم، لأن العبرة بالسن.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، تطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقت ذبح الأضحية. وقت ذبح الأضحية وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: خرجنا اليوم استجابة للسيد سلام الله عليه،
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم،
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو،
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجع حاجة طعم تنادرة.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.

0: رمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
1: سبفون، أصالة وتواصل. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى، يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.
6: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد، عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي، في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أينما تكونون أسعدتم بالخير صباحا، وسلامه ورحمته عليكم أينما تكونون وحيثما يصلكم هذا البث المباشر عبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم على تردد 99 فاصل أو 87، يعني التردد 987. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا اليوم، اليوم الباكر وأيام الحج، أيام فضيلة، الناس يتوافدون على بيت الله الحرام لكي يحظوا برعاية الله سبحانه وتعالى، وحظنا أن نكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعم الشرف ونعم الصحبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

كان معكم في هذه الفترة فترة تعليم القرآن الكريم أخوكم هلال الصالح الكليبي، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الآية 88 بعد 100، والصفحة المقررة لهذا اليوم ستكون من الصفحة 31، من الصفحة 31، يعني صفحة 31 هي القراءة المقررة لهذا اليوم للمشاركين والمستمعين الذي سيعرضون علينا تلاوتهم وقراءتهم، ستكون من الصفحة 31، 31. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أما قراءتي ستكون من الآية 188، لأن الآيات مترابطة والمعاني مترابطة، وهذه الآيات فيها تشريعات وفيها توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وفيها أحكام لأنها تتحدث عن الحج وعن الأشهر الحرم، يعني تتحدث عن الأحكام التي تنفع المسلمين في كل مكان وتنفع الإنسان بشكل عام.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس

يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

وقاتلوهم وقاتلوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.

المركز الديني في مكة، بوجود البيت الحرام، بوجود الشاعر الحج هناك، وبقيت فريضة الحج قائمة في أوساط الأجيال جيلا بعد جيل، من بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام، بعد أن أمره الله كما قال جل شأنه: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الحج متوارثا بين الأجيال بكلها، وبقيت مكة كمركز دين لها في المنطقة بكلها، بين الوسط العربي بكله، حرمة عظيمة وقداسة كبيرة، وأصبحت هي التي يحج إليها الناس ويأوون إليها مثابة للناس وأمن كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقيت هي محط الأنظار في الوسط العربي بكله، يقبل الناس إليها، تحظى بالحرمة والقدسية والمكانة الكبيرة في قلوب الناس.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذه الفترة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله سبحانه وتعالى يرشدنا للتي هي أقوم في كل شيء، التي هي أعظم، التي هي أكبر. فالحج هو أعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الناس يتجمعون ويكون أكبر مشهد اجتماعي هو يعني الحج. الناس يتجمعون هناك هنالك بالملايين لكي يستمعوا الخطبة ويستمعوا ويؤدوا ما فرض الله عليهم من المناسك، من رجم الجمرات، من رجم يعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. ما شاء الله هنالك يعني مشهد ليس له مثيل على وجه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هذه الآيات التي قرأناها اليوم فيها توجيهات ربانية وإرشادات عظيمة، يعني لو استوعبها الإنسان لخرج بمنهج كامل متكامل، يعني فيفهم من خلال الآيات كل ما أراد. فالله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، يعني أن الله أعلم الحج متى سيكون وفي أي مكان وفي أي زمان، متى سيبدأ ومتى سينتهي. ولهذا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني من ذهب لكي يحج ويزور مكة ويزور يعني يؤدي المناسك بدون أن يرفث ولا أن يفسق ولا أن يجادل في الباطل ولا أن يساعد المبغضين ولا المضلين ولا المنافقين، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. لأن الإنسان لما يسير، لما يذهب إلى هناك وغايته رضا الله سبحانه وتعالى، الله سيوفق وسيعين وسيسدد وسيهيئ له الطرق وسيؤمنه إيابا، يعني سيؤمن له كل شيء، سواء على مسيره إلى هناك أو إرجاعه إلى هنا. فالله سبحانه وتعالى كريم، وهو يكرم ضيوفه وهو يرعاهم بكل الرعاية، لأن الحاج لما يسير بنية خالصة يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما ينظر الإنسان إلى تلك المشاعر، إلى ماء زمزم، إلى التوجيهات الربانية، إلى الحجر الأسود، إلى مكة لعظيم شرفها. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إلى مكة: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والله لهدمك حجرا حجرا عند الله أهون من سفك امرئ مسلم، من سفك امرئ مسلم. يعني الدماء لا يجوز أن تسفك، الدماء معصومة، الدماء محفوظة. لكن الناس حينما يبتعدون عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى، لا، الإنسان حينما يخلو قلبه من ذكر الله ويخلو قلبه عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيتحول إلى إنسان يعني كاسح شديد، لا يخاف ولا يرتعد ولا يبتعد وليس هنالك شيء يمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام. فالذين هم يعني على هذه الشاكلة هم يضرون أنفسهم، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم أذكياء وأنهم كذا، ولكن في الحقيقة هم أغبياء، لأنهم يضيعون هذا العمر الثمين الذي أودعه الله سبحانه وتعالى للإنسان وجعله سرا من أسراره. فالإنسان لما يعيش عمره في طاعة الله ويبذل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى يعيش سعيدا، يعيش مطمئنا، يعيش آمنا بأمان الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف تلك التوجيهات وتلك الأوامر التي جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى ورسمت وكتبت في القرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يحذرنا ويبين لنا في القرآن الكريم ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والناس وصلوا إلى مرحلة يرثى لها، كم من فتن، كم من يعني مصائب، كم من مشاكل لما الناس يبتعدوا ويعني يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بسبب ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى. مثلا في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس يظنون أن حينما ينفقون وحينما يبذلون أموالهم في سبيل الله أنهم يعني يلقون بأيديهم إلى التهلكة، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحسنة بعشر أمثالها، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر أيام مباركة، الحسنة فيها مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني هي تضاهي ليالي وأيام شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، على الإنسان أن يتزود في هذه الأيام، سواء بالصيام يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن يبادر بالصدقة، أن يساعد المسكين والمحتاج والفقير، أن يتفقد أحوال المسكين، لا سيما أولئك الذين أنعم الله عليهم وأغدق عليهم بالأموال الطائلة. هذه الأموال إذا لم تفعلها في سبيل الله وفي مرضاة الله على كل شيء، سواء على نفسك أو على أهلك أو على أسرتك، أو تساعد بها مسكين أو محتاج أو فقير، فإنها إذا لم تفعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ستعود وبالا عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونكتفي بهذا المقدار. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المؤمنون الكرام في كل مكان.
2: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا لكم من جديد أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مساحة أفاق. هذه المساحة أيها المستمعون الكرام منكم وإليكم ومن أجلكم، نرجو منكم المشاركة والمتابعة والإدلاء بقراءتكم لكي نستمع ونعدل بقدر ما نستطيع على الرقم 77-288-2-88. ونستقبل أول اتصال ومع الأخ محمد. تفضل أخي محمد تولى المهمة. معنا اتصال. أهلا وسهلا.
2: الله الله الله الله،
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أركنتنا أخي محمد، أوكلنا المهمة إليك. ليس معنا اتصال، ليس كذلك؟
3: معنا اتصال.
1: ألو مرحبا. ألو أنتم عبر الهواء.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. من معنا؟ الصوت بتقطع يا. نعم أعيدوا لنا الصوت، أعيدوا لنا الاسم.
4: شاك أحمد.
1: سمعت ما قالت أخي محمد؟
3: أعيد الاسم. أعيد.
4: شاهد أحمد.
3: أها.
4: عبد الله الخضراني.
3: تفضل يا شاهد.
1: تفضلوا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الرحمن الرحيم.
1: الرحمن كسروا النون.
4: الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: يا شهد بارك الله فيك، اسمعيني يا شهد. قل هو الله أحد.
4: الله
1: الصمد.
4: الله الصمد.
1: لم يلد ولم يولد.
4: لم يلد ولم يولد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
4: ولم يكن له كفوا أحد.
1: أحسنت يا شهد بارك الله فيك، شكرا لك، مع الله. نستقبل اتصالا بإذنه سبحانه وتعالى. ألو مرحبا، من معنا؟ ألو ألو ألو، أنتم عبر الهواء مباشرة.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله السامعي.
5: معمر خليل.
1: معمر خليل، أهلا يا معمر بعد غياب طويل، أهلا وسهلا. حياكم الله يا معمر، أسمعنا صوتك.
5: الله يحييك.
1: استمعت إلى
5: المشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
1: والحج. أيوة.
5: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: قرب المكرر التلفون مني يا أستاذ محمد. يا معمر تسمعني؟
5: أي أسمع.
1: خليك هادئ. وأتوا البيوت. البيوت.
5: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
3: يا معمر اسمع الشيخ. يا معمر.
5: أيوة.
1: معنى كلمة البيوت. البيوت معنى الباء والياء مضمومة، يعني تركز عليها. البيوت من أبوابها.
5: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: نعم. واتقوا الله
5: لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعادوا
1: ولا تعتدوا.
5: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلهم حيث
1: يا معمر وقتلوهم حيث ثقفتموهم
5: وأخرجهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
1: يا معمر فتنة
5: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: يا معمر فلا عدوان ضم العين
5: فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: طيب يا معمر بارك الله فيك، استمع إلى الملاحظات على أساس تستفيد أكثر، نور الله قلبك. استمع مثلا معك الآية الأولى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني بفتح الحاء وتشديد الجيم، والحج وليس البر الراء مضموم عليه ضمة، وليس البر بأن تأتوا البيوت يعني معناها أن الباء والياء مضمومات، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. الآية التي تليها وقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجهم، يعني بمعنى تركك الهمزة وتضخم الخاء، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. تمام، هذه الملاحظة كلها تركز عليها. كذلك فإن انتهوا فإن الله غفور الراء، يعني بمعنى أن الراء الأول والثاني يعني هو تنوين جاء بعد راء، أدمجنا راء في راء أصبح راء مشددة هكذا، غفور الرحيم. شكرا لك يا معمر،
6: جزاك الله خير،
1: في أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا، جاوب يا أحمد.
7: ألو مرحبا
1: محمد، أنا قلت محمد.
7: ألو مرحبا
1: أحمد، أنا بسرعة دخلوا أحمد اليوم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: سلسبيل
1: يا سلسبيل، ما بلا تشحضي الصوت، ما بنفهم ما بتقولي، عيدي. سلسبيل
8: ماجد يحيى السروري.
1: أيوة ماجد يحيى السروري، أهلا وسهلا بك، تفضلي.
8: أقرأي آية عادي؟
1: نعم اقرأي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
1: ولن نشرك بربنا أحدا.
8: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا
1: سلسبيل معنا المد الجائز المنفصل هو يجوز فيه حركتين وأربع وخمس، لأنه أتى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن يعني يجوز للإنسان أن يمده بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. كذلك معنا النون المشددة، كم يعني قد تحدثنا فيها كثيرا، النون المشددة أو الميم المشددة سواء وقفنا عليها أو وصلناها لابد من تطويل الغنة فيها. ولكن الله فألقيه في اليم من الجنة وهكذا، ولا جان فهي وقفا ووصلا لابد من تطويل الغنة فيها. بارك الله فيك أختي سلسبيل وفي أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ أنتم عبر الهواء مباشرة. ألو مرحبا. ألو، إذا تحدثنا في الآية الأولى التي قرأتها الأخت سلسبيل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا، هنا الألف أو الهمزة ترقق قرآنا وليس قرآنا، لأن الألف يتبع ما قبله، إن كان قبله يعني مفخم فخم، وإن كان قبله مرقق رقق. معنا اتصال. ألو مرحبا، معنا فاصل ومن ثم نواصل على توجيه المخرجة. إذن إلى الفاصل.
9: وقفة إعلانية.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
13: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
14: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل. برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى، يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: تجعل القلوب ترفرف ويعني يشتاق الإنسان أن يذهب إلى هناك. هنيئا له من ذهب إلى هناك يعني وقبله الله سبحانه وتعالى. معنا متصل، أهلا ومرحبا. المشكلة أنه ما برزاش هذا المايك. أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: معكم مرتضى دغيش أحمد القيم.
0: مرتضى دغيش أحمد مقيم، تفضل يا مرتضى.
1: القيني
0: بعدك يا الله. اسمعنا من الجوال يا مرتضى.
1: ايوه يعني اقرب من اي شيء ما يبغى.
0: نعم انت سمعت المقطع اليوم؟
1: ما سمعتش المقطع اليوم.
0: اها، لماذا لم تستمع اليه؟
1: لاني كان علينا الصالة من السوق.
0: ما شاء الله، يلا بارك الله فيك، اقرا من حيث ما شئت.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

0: الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: طيب يا مرتضى اسمعني بارك الله فيك، معك ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباء باء يعني بترقيق الباء، اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق الحاء، كذلك الوقف على كلمة وهو الحق من ربهم، قف هنا ومن ثم عد، ولا قل كفر عنهم، لكن لما تقول كفر عنهم وتسكت، كذلك الآية الذي باء ذلك ولو يشاء الله انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم، يعني أن الوقف ناقص، بمعنى أنك تكون تحافظ على الوقف بالشكل المطلوب. فإذا لقيتم قاف وليس قاف، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب يعني تحاول يعني أن تتدرب على بعض الحروف بارك الله فيك، لا سيما الابتداء والوقوف. جزيت خيرا يا مرتضى، قراءتك

0: شاء الله جيدة وممتازة.
1: الله يكون معك يا جدي.
0: في أمان الله. أخي محمد جاوب على الاتصال.
2: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معكم سهال عبد الغني أحمد الرصي.
2: سهام
3: سهال عبد الغني أحمد الرصي.
2: تفضلي يا جهان تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.
0: الواقعة
3: ليس لوقعتها كاذبة.
0: لوقعتها
3: كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا. وبست الجبال بسا.
0: فكانت هباء منبثا.
3: وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب والميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك، بارك الله فيك. نعود إلى الاستعاذة. معنا في الكلمة الأولى لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الهمزة لابد أن يبينها بالشكل المطلوب هكذا، يعني مرققة مع فتح الفم، وليس أو، ولا يطولها، يعني يطول حكى الفترة الزمنية يقول أعوذ، لا همزة فقط، أو يعني حركة معينة، أعوذ. لابد من تبيين العين والذال. أعوذ بالله من الشيطان معنى الشين من حروف التفشي، كذلك الياء مرققة، كذلك همزة وصل، هكذا أعوذ بالله من الشيطان مع تفخيم الطاء لأنه من حروف الاستعلاء، هكذا الشيطان كذلك مع مراعاة كسر النون الشيطاني، كذلك تفخيم الراء في كلمة أر مع كسر الجيم الرجيم هكذا. إذن نقرأها بالشكل المطلوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله التوفيق، شكرا لكم. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو أستاذ محمد جاوب علي، مشتوك أنت.
2: نعم ألو مرحبا. ألو
4: نعم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نادية علي
0: من؟
4: حسن
0: من؟
4: شرعي
0: من حجة؟
4: أيوه.
0: أهلا بالأخت نادية، أسمعينا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر
0: والشفع والوتر
4: والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: حجر
4: ألم تر كيف فعل ربك؟
0: ألم تر
4: كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات
0: أيضا تفهم الراء،
4: إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: يا نادية بارك الله فيك.
1: في العين شاركة؟
0: لا ما عب في وقت لأن احنا تركنا
1: الخط
0: لك.
1: الخط ما يمسك يا أستاذ هلال، ونحاول ما بالله في رقم واحد ما يمسك معنا الخط.
0: طيب طيب من معنا مشارك؟
1: محمد.
0: ألو. أهلا وسهلا، من معنا؟
1: معكم محمدية خروفة.
0: محمدية خروفة، يلا تفضل. أيوة. يا محمدية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني.
0: أهانن.
1: فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما.
0: أكلا لما.
1: أكلا لما.
0: أكلا لا أكلا لا
1: أكلا لما. وتحبون المال حبا جما
0: جما.

0: نعم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العظيم.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. معنا الآية الأولى والفجر مع تفخيم الراحة للوقف، والشفع والوتر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. أغلب الناس يقرؤون والوتر، وإن كانت قراءة صحيحة يعني بمعنى حمزة والكسائي، التي قراءة حمزة الكوفي والكسائي الكوفي يقرؤونها هكذا، والشفع والوتر، والوتر بكسر الواو. لكن حفص يعني معنى نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤونها يعني بفتح الواو، والوتر، والوتر ايضا مع تفخيم الراء. لكن معنا في كلمة الحجر، الحجر لان الراء هنا وقفنا عليها لابد ان نرقق الراء لانها ساكن قبلها ساكن قبلها مكسور، الحجر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نعود إلى أحكام التجويد. معنا كلمة والفجر، والفجر لماذا فخمنا الراء فيه؟ لأنه الراء هنا احفظوا أيها المستمعين الكرام، إذا وقفنا على كلمة الفجر هنا إذا وقفنا عليها نقرأ الراء بالتفخيم. لماذا؟ لأنه ساكن قبله ساكن قبله مفتوح، مثلا الفجر الفاء مفتوح وهذا سبب التفخيم، الجيم ساكن، الراء ساكن، لابد إذا وقفنا عليها نقف بالتفخيم. أما إذا وصلناها عدنا إلى حركة الراء نفسها، يعني بمعنى والفجر ننظر إلى حركة الراء نفسها، الراء مكسورة في نفسها إذن ترقق الراء حال الوصل، فإذا وقفنا عليها فخمناها والفجر. وإذا وصلنا والفجر أزيد استقبل الاتصال ولا لا؟ إذن فاصل ومن ثم نواصل.
2: وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
5: فاطمة ناصر عليبة.
6: فاطمة ناصر عليبة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات.
1: تقبل العين يا أستاذة فاطمة. معلومات،
5: معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
1: في الحج،
5: في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
1: يعلم
5: يعلمه الله. وتزودوا
1: يا أستاذة فاطمة، اهدأي شوية، سكن الميم. يعلمه الله.
5: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،
1: عند المشعر الحرام.
5: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. قبله لمن الضالين.
1: طيب يا فاطمة، معنا الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا تطولي الفتحة تقولي من ربكم، لا من ربكم.
5: ربكم.
1: أيوة كذلك. أفضتم
5: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا
1: نفس الكلام يا أستاذة فاطمة، قولي فضلا
5: من ربكم.
1: أيوة.
5: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: أحسنتم يا أستاذة فاطمة، بارك الله فيكم، يعني أداء جميل. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. إذن معنا في هذه الكلمة الأولى: الحج أشهر معلومات، يعني بترقيق العين معلومات. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم لابد أن ننطق يعني الضاد بالشكل المطلوب. كذلك فلا را ثا يعني الراء مفخم والفاء والثاء مرققات. كذلك يعلم لأنها مجزومة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقونيا ليس فيها ياء، يعني لا ننطقها يعني واتقونيا، لأن هذه قراءة أبي عمرو وكذلك ابن كثير، أما عاصم يعني الذي وحص ليس فيها ياء. واتقونيا أولي الألباب. هكذا. نستقبل اتصال.
6: نعم
1: تفضل.
6: ألو مرحبا.
7: واتقوني.
6: ألو.
8: هاي السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ألو.
1: الصوت انقطع.
6: ألو.
8: أيوة أم يوسف. خالد هبة.
6: خالد هبة. يلا تفضل.
8: سورة البقرة صح؟
1: نعم الصفحة 31.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: يا أم يوسف.
8: نعم.
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
8: في الحج وما تفعلوا من خير يعلم.
1: اضغطوا على الفا شوية. وما تفعلوا
8: من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: أفاض الناس
8: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: أحسنت يا أم يوسف، شكرا لك. بسم الله. استقبل اتصال، آخر اتصال في هذا البرنامج. إليك يا محمد.
6: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام
6: ورحمة الله وبركاته.
8: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
6: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
8: الحديدة.
6: تفضلوا يا زهر.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: يا أستاذ أزهر معنا الجيم. إذا جاء جاء إذا جاء
8: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إنه
8: كان توابا.
1: صلاة الله على رسول الله. شكرا لك يا أختي الكريمة. وكان هذا هو آخر اتصال

بقي معنا في هذا الفترة الصباحية، بقي معنا أيها المستمعين الكرام في هذا، يا أستاذ أخي صلاة الله على رسول الله وعلى آله، المايك بينزل. إذن بقي معنا أيها المستمعين الكرام إلا أن نقرأ المقطع القرآني لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأبدأ متوكلا على الله سبحانه وتعالى.

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

0: الْعَهْدِ صَدَقَ مَوْلَانَا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: إذن كانت هذه الآيات المقررات لهذا اليوم. عاد معنا وقت ولا معبش؟ إذن بقي معنا القليل والقليل. كم معنا مشاركنا اليوم أي أخي محمد؟ 10
2: مشاركين.
1: 10 العشرة. إذن الأستاذة المخرجات اختار كم؟ اختارت رقم 4. يعني دائما الأستاذة تختار رقم 4، ما هو السر مدري. انظر من هو رقم 4. عجل عجل أخي محمد.
3: إذن الفائز معنا هو
1: اليوم أنا يعني أتوقع أنه رجل أو امرأة، لكن أغلب ظني أنه رجل، والله أعلم.
3: رجل. إذن
1: الحمد لله قد يعيد.
3: الفائز معنا هو مرتضى دغيش القيني.
1: إذن مرتضى دغيش القيني هو الفائز في حلقة اليوم. نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي في حلقة قادمة مع الأخ مرتضى دغيش، إلا أن يرسل اسمه الرباعي والرقم 772 أو يرسله على الرقم 772-88-2088 ويستلم الجائزة المقدمة له في هذا اليوم، وهي مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريال، أليس كذلك أخي محمد؟ أتريد أن تغادر أم تبقى؟
3: لا أبقى.
1: كيف الأستوديو اليوم؟
3: لا ضخم جدا.
1: إذن نعيد مبارك عليك،
3: علينا وعلى
1: المستمعين وعلى المخرجة وعلى كل الناس. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. كان معكم أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي، وكذلك الأخ محمد الجابري، والمخرجة الرائعة الأستاذة سوسن مجاهد، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، وفي أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
9: من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
1: القاسي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاده رجال اليمن بالسيوف والتارة،
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الإيمان والعالم تشوف
6: أن شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا

0: تتابعون الآن. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم بأياد يمنية. بأياد يمنية تبدع أكثر وأكثر، كل أسبوع نتعرف على أسرة جديدة مبدعة أكثر، منتجة متميزة عن غيرها. كل أسرة تتميز عن غيرها من الأسر بلمساتها الخاصة، بإضافاتها الخاصة. اليوم سوق الخميس يتميز بمبادرة التنموي الصغير، وهم صغارنا أطفالنا من أبدعوا بمشاريعهم الصغيرة حتى يكبروا وتكبر معهم مشاريعهم. التنموي الصغير تقريبا الموسم الثاني، السنة الأولى كان هناك التنموي الصغير. نتعرف أكثر على مبادرة التنموي الصغير، كم عدد الأطفال المشاركين، وماذا يخفي لنا سوق الخميس في طياته، مع الزميل محمد عز. أهلا وسهلا بك محمد، وأسعد الله صباحك وصباح كل الأطفال اللي معك. أهلا
2: وسهلا بكم وبجميع مستمعين الأعزاء. اليوم نحن في سوق الخميس يتواجد الكثير والكثير.
1: نعم محمد، السنة الأولى كان هناك التنموي الصغير، واليوم هناك التنموي الصغير للمرة الثانية يتميزون بمشاريعهم. ما الذي تجدد أو تغير هذا العام عن العام السابق أستاذ محمد؟
2: اليوم ربما في مشروع التنموي الصغير في هذه السنة في هذا الخمس بالتحديد نجد أكثر من 130 طفل متواجدين في هذه القيم يسوقون لمنتجاتهم في جميع ما تم صناعته في المنازل. طبعا أتى هذا المشروع، مشروع التنموي الصغير، ختاما للمراكز الصيفية تحت وسم علم وجهد. للحديث أكثر ينضم إلينا الأستاذ رشاد الفضيل، مسؤول عن هذا المشروع في مركز بنيان التنموية. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
2: أستاذ رشاد، لو تحدثنا عن مشروع التنموي الصغير، كيف بدأت فكرة له؟ هل هناك تغير عن السنة الماضية؟ هل هناك أي جديد؟
3: نعم، حياكم الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا نرحب بإذاعة آفاق، هذه الإذاعة المشاركة معنا في هذا المشرق التنموي المتواصل والمواصلة معنا في جميع الفعاليات التنموية. نحن اليوم في مشروع سوق الخميس في ميدان التحرير ضمن مبادرة التنموي الصغير. هذه المبادرة التي تأتي استجابة أولا لله سبحانه وتعالى الذي قال وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون، وأيضا استجابة للموجهات السيد القائد يحفظه الله بخصوص التحول إلى الإنتاج وكسر يد الاستجداء إلى الخارج والمقاطعة الاقتصادية. نترجم هذا عمل اليوم من خلال بناء جيل واعي ومتماسك، بداء من قدرة الجيل وقدرة المجتمع ونواته وهو الطفل المنتج. هذه المبادرة هي جاءت لتلبي احتياج الأطفال للمشاركة في هذه الثورة التي نقوم بها في اليمن في كل المجالات التي نشارك فيها، وبدأوا في الاستفادة من الخام المحلي الخاص بهذه البلدة الطيبة والرب الغفور الذي أعطانا الله هذه الموارد. بدأوا في تلقي التدريب اللازم لهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم. وطبعا العام الأول في بداية التجربة كان هناك 40 طفل مشارك و40 أسرة، اليوم المعدل ارتفع إلى 300%، وللأسف ما استرناش نغطي أو نستقبل كل الطلبات بسبب الوقت القصير الذي جاءت فيها المبادرة، خصوصا أنها تتزامن مع اختتام المراكز الصيفية.
2: مشروع التنموي الصغير هذا لمدة كم سوف يستمر؟ وهل هذه المشاريع أتت كمشاريع التخرج في المراكز الصيفية خاصة في عرب؟
3: نعم، المبادرة التنموي الصغير في سوق الخميس في ميدان التحرير ستستمر لمدة 3 أيام، انتهاء في 23 مايو. المشاريع التي شاركت في سوق الخميس ما هي إلا ترجمة عملية وتطبيق لما تم تدريسه نظريا داخل مراكز التدريب مع المؤسسات والجهات. خصوصا انه احنا نفتقر دائما الى التطبيق العملي. الان الطفل بدا اسس ورسمنا على او نقشنا على الحجر انه ضروري كل جانب نظري يعقد الى جانب عملي، وان شاء الله في كل المجالات الاطفال مستعدين انهم يطبقوا كل اللي يدرسوه نظريا ما يخدموا الامه هذا ما يخدموا البلاد حقنا ان شاء الله.
2: المعتقد نريد ان نتوجه رساله لجميع الاعضاء والاطفال الذين يتضررون بالشائعات التي تنتشر من قبل وسائل الاعلام المرتزقه بانه يتم تجهيز الاطفال ويتم غسل الاجهزه وغير من هذه الخرابيط التي يتم تسويبها اعلاميا والجميع يعرف يعني. اليوم نرى الطفل التنموي، اليوم نرى الاختراع، نرى اليوم شيء يتم تنميه مهاره الطفل عبر هذه المراكز الصيدليه. ما هي الرساله التي توجهها الى جميع الاعضاء والمؤسسات المجتمع اليمني واتحادا لتلك الروايات التي يتم تسويقها اعلاميا؟
3: نعم، احنا للاسف عنغامر ونأكد كلام المرتزقه. هنقول صح، معانا جيل بيرهب أعداء الله، نصنع جيل إرهابي في الإنتاج، في التنمية، في الاكتفاء الذاتي، في معاونة الأسرة في أنها تنهض وتكون أسرة ونواة قوية في المجتمع يكون لها دور فاعل. الآن الطفل لم يعد ينظر إليه كعالة على المجتمع، بعكس ما ينظر إليه إلى ثروة وطنية وقومية، خصوصا أننا نريد جيل واعي قادر على المواجهة
2: المسؤولية.
3: نعم، الآن الجيل السابق للأسف بني على الرواتب وعلى الوظيفة العامة. الآن نحن نريد اقتصاد مجتمعي مقاوم قوي. هذا الاقتصاد لا يبنى من أطفال يتشتت ذهنهم في خارج أولوياتنا الوطنية. لا نريد أطفال يعبثون ويلعبون فقط، بل نريد أن يكونوا الذراع اليمنى لأسرهم، لإعانتهم، لاكتفائهم الذاتي، للاستفادة مما وهبهم الله من قدرات وإمكانيات وحتى على مستوى الحواس. هناك أطفال يبدعون وينتجون ويعينون أمهاتهم وأبراهم. هناك فواعد ثمراء من الأطفال هذه الصغيرة لديهم الطموح الكبير أن يكون هو منتج. هو يخجل خصوصا بعد أن تم دعمهم وتثقيفهم والتثقيف الصحيح، ويخجل أن يكون مستهلك للبضائع القادمة من أمريكا وإسرائيل التي بأموالها يقتلوننا، يقتلون أبناء الشعب الفلسطيني، يقتلون العالم كله بأموالنا نحن. اليوم الطفل لا يمكن أن يشتري من منتجات المقاطعة، بل يتحمل المسؤولية في إنتاج البدائل لها.
2: لكم صدر رشاد الفضيل على هذه البادرة الطيبة.
3: شكرا لكم وشكرا شكرا المستمر لإذاعة آفاق المواكبة معنا في كل الفعاليات.
2: إذن زميلتنا بطول ما استمعتم إليه من أستاذ رشاد الفضيل مستشار المصدرية في التنموية. نبدأ الآن وإياكم بدأ هذه اللقاءات الميدانية مع هؤلاء الأطفال في هذه القيام الطيبة.
1: نعم محمد، كم يعني الأطفال؟ نعم. خيرات ولا قليل ولا كيف عددهم متواجدين؟
2: العدد فوق 100، حتى أن المكان مكتظ في القيام والباعة بشكل كبير جدا. أن الدوار يعني سوق. نعم. حقيقي سوق بمعنى الكلمة.
1: نعم، نسأل الله لهم التوفيق ونبدأ نسمع أول المشاركين معنا اليوم.
2: نعم، نبدأ أول المشاركين معنا في هذه القيم الصغيرة. السلام عليكم، كيف حالك حبوبة علينا؟ إيش اسمك؟
4: ردينا.
2: هلا يا ردينا، محللات من ردينا. إيش اللي تبيع هنا أنت؟
4: تبيعات عيني.
2: إيش تبيع؟
4: تبيعات عيني.
2: تبيعات عيني، جعنا كده؟
4: أيه.
2: تبيع إيش مثلا؟
4: يعني
2: هكذا تيمات
4: زي ما
2: ألعاب دوارات
4: قوية.
2: شو؟ أفضل بالمشروع؟
4: نعم.
2: هذا خيك، تعال يا حبوب. إيش اسمك؟
5: رزق الفريق.
2: هلا يا رزق، ما شاء الله عاشق الله سامي يا رزق. إيش اللي بتبيع يا رزق؟
5: تيمات تزيعات العيد
2: وإيش كمان ألعاب؟ أنت صلحت هذه الأشياء؟
5: ها؟
2: تطلحتها؟
5: أصلاً
2: أمس وقبل أمس. كيف شفت السوق اليوم أول يوم؟
5: حلو.
2: زبائن هناك؟
5: شوي.
2: بديش حتى كل المستمعين عبر إذاعة آفاق إننا نزور السوق كذا.
5: يعني
2: كيف تزور السوق؟
5: للمستمعين إذاعة آفاق يشوفوا السوق الخميس.
2: ما أعرف معك رقم أنت على هذه القيمة، ما نصلح لك يعني في البنت تساعد الوالدة وكذا؟
5: أنا والوالدة.
2: والدة ما شاء الله عليك. والدة أنا تشير بها بطل تتكلم معنا، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
2: إيش بدأ بيع؟
6: حتى تشير.
2: أول شيء إيش اسمك؟
6: علي.
2: أنا يا علي ما شاء الله علي، أنت في صف كم؟
6: أول.
2: ما شاء الله أول، وبدأ بيع هنا في القيمة لحالك؟
6: آه.
2: بتساعد الوالدة؟
6: آه.
2: ما شاء الله. إيش اللي تبيع؟
6: زين فستيرو.
2: خلاص متوقف بإذن الله. شكرا لك. زين تبيع زيت؟
6: إيه.
2: إيش الزيت هذا؟
6: كيلو.
2: زيت كاتشي كيلو يا؟
6: إيه.
2: أكمل بحر ماما.
6: إيه.
2: ما تساعدين عايز؟ تكلم تكلم.
6: إيه إذا أنت شعرات. إذا الجدي يوقف الطاقة.
2: يا سلام يعني إذا الطاقة الشعر يطلع من جديد ويقف الطاقة.
6: إيه.
2: كيف نستخدمه؟
6: والسراء والزايد. قبل ما تقعد في قبل ما تتحمم طلع قبل ساعتين وبعد على وجهي طبيعي تجيب على العلم ولا ماشي بعد تجيب على العلاجي قبل ساعتين تتحمم.
2: لما طبعا العزاء هذا يتكلم عن كاتشي كير
6: نحن الشعر
2: نحن الشعر دن نستمعنا لبرنادا
1: التواصل
2: يعني مع عبر الرقم 720-355-321. نعم بطول
1: يعني طفلنا الصغير يشتي يوضح لنا أنه الذي بيشتي شعره يخثم أو بيتساقط والذي يشتي شعره ينعم يستخدم حقهم الزيت.
2: نعم هو تكلم بطريقة يعني خطورية جدا يعني. ويريد أن يسوق المشروع هذا لأمه.
1: نعم
2: دعينا ننتقل إلى الخيمة التالية. السلام عليكم. تعالي وقت كيف حالك؟ ايش اسمك؟
7: مرتضى. مرتضى
2: مرتضى ما شاء الله عشت الأسامة مرتضى. مرتضى انت بصل كم تدرس؟
7: رابع.
2: رابع ومعك مشروع هنا ما شاء الله عليك بتبيع في هذا الخيمة الواحدة. ايش اسم مشروعك؟
7: ايه
2: ايش اللي بتبيع؟
7: سلطة فواكه.
2: ايش؟
7: سلطة فواكه.
2: سلطة فواكه كيف يعني سلطة فواكه؟
7: سلطة فيها فواكه
2: ما شاء الله. وكم لك هنا من الصباح عندك؟ من الصباح كم وجدنا؟ من الساعة 8 خليت معك؟
7: لا
2: طبعا من هذا المطار؟
7: طبعا هذا
2: بس سلطة الفواكه هذه كيف إذا بيشتري حد منك مثلا يشتري 100 علبة بتبيع على 100 علبة؟ بتوفر لفات عبر الرقم ايش؟ كم رقم؟
7: مش معارك
2: بس الصباح المتوضع معاكم رقم عشان التواصل لأنه جديد يعني بنستمر هنا 3 أيام. إذن مستمعي الأعزاء الطفل مرتضى لديه سلطة الفواكه ومعه شعار فلسفي يقول نموذج العرض والانتعاش الحقيقي يحضر لكم بارد بارد فورا يعني بنفس اللحظة يا عصير الطيب. طيب هذا العصير الآخر مكمل ايش اسمك؟
7: مصطفى.
2: أنا مصطفى. مصطفى الاتحاد كيف حالك؟ كم تدرس مصطفى؟
7: سابق.
2: ما شاء الله عليك يا مصطفى. مصطفى هذا ايش اسمك؟
7: طب كيف هذي؟
2: ماذا؟ كركدي
7: كركدي
2: كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي
7: كركدي
2: كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي
7: كركدي
2: كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي كركدي
7: كركدي
2: كركدي كركدي كركدي
7: كركدي كركدي
2: طيب معنا مستمعين عن عبر إذاعة آفاق إيش تريد توجهنا من الرسالة إنه يجي يشتروا منا كذا ادعوهم يستخدموا
7: تعالوا إلى سوق الخميس وشجعونا
2: على إلى سوق الخميس وشجعونا. شكرا يا جهاد ما زلنا معكم مستمعين في هذه اللقاء الميدانية. لا أدري إن كان الصوت يصل بشكل
1: نعم
2: واضح.
1: نعم الصوت واضح أخي محمد
2: بشكل كبير جدا.
1: الصوت واضح وصوت الأطفال واضح وندعو مستمعين الكرام لزيارة سوق الخميس اليوم ودعم التنموية الصغير وتجربة مشاريع أطفالنا الصغار خريجي المراكز الصيفية.
2: نعم يا دعوة عبر إذاعة آفاق مستمعين الأعزاء ننتقل إلى الخيمة التالية. السلام عليكم.
8: عليكم السلام.
2: باسمك؟
8: ماجد من الرواح.
2: يا ماجد كيف حالك؟ صح كم تدرس ماجد؟
8: 16 الحين أنا أتعوز
2: ما شاء الله عليك يا ماجد. أنت خريج المراكز الصيفية صح؟ إيش اللي بتبيعه اليوم هنا؟ أشوف عندك منطقات رياضية حركات. إيش المنطقات الرياضية؟
8: فريدي هذا يعني ريال مدريد معانا ذي التسجن في السلاين معانا حتى حق العيديات ستاندات وميدالية.
2: أنت في المنطقات هذه نزلتها من النت وتبيعها على متى؟ طبعا هذا طبعا ما شاء الله عليك. إيش كمان تبيع؟
8: أنا والله أنت هذا لا هذا الكل طبعا أنا طبعا وهذا اشتغلنا عليهن العيدية والكل
2: هذا التريد الخاص في العيد إنك أبشر العيد سعيد.
8: أيوة
2: سويتها للبيت.
8: سوينا كل شيء في البيت كل شيء.
2: مش كمان
8: تد هذا الميدالية والستاندات حسب التصميم إذا تديت لنا تصميمك نطبع على بسرعة. وابوها كذا ابوها ابو برواز ابو برواز بس كيفه
2: هذا درع درع شخص بالعيد يعني
8: ظل اكل لك شفاف
2: هذا لك صوره كذا تسوي الدرع
8: نسوي له الدرع اذا ما صوره التصميم ايش نسوي له
2: درع هذا عيد مبارك كمان على الصوره ومبخره من فوق بكم هذا يطلع؟
8: هذا يطلع ب 1005 هذا
2: ما شاء الله جميل جدا ملفت يعني
8: هذا صلحنا نحن في المطبعة عامل مطبعة
2: ما شاء الله طيب اللي شي يشتري منك بيزرك لأنه صح ما عش معك رحمة
8: عش معي المحل للأسف
2: إذن
8: إيه لكن لا هذا لما مزيد منك على الرقم صفحتنا في الفيسبوك
2: مصمم أجزاء لدي قيمات ورسومات كافة أشكالها 3D 3D خاص فيها طرحية العيد وما شاء الله عليك ميداليات أيضا ميداليات محمد صلاح هنا موجود طيب أنا متفيد محمد صلاح طيب وجه رسالة للمستمعين عبر إذاعة أفرق منهم يزوروا كل الدوق الخميس خلال الثلاث الأيام هذه ويشتروا
8: يوم الخميس والسبت والأحد طيب هو الفرصة لأنه هذا كل شيء محدود
2: وش مع المنتجات خاصة بالعيد
8: معنا توزيعات معنا هذا معنا
2: حتى لو تجيب لواسق الأندية المحلية تعرف من الأندية المحلية
8: يجي كريستيانو
2: لا الأندية المحلية عندنا
8: روح
2: دولة
8: العروبة اتحاد
2: الججال العروبة خلاص جيب لنا المنطقات المحلية بدأ معك شكرا لك
8: يلا شكرا لكم
2: شكرا بالتوفيق إن شاء الله ما زلنا معكم مستمع الأعزاء في هذه اللقاءات
1: المتنة
2: المستمع علينا في هذه اللحظات نتمنى أنكم زيارة هذا السوق وتشجيع هؤلاء الأطفال الذين سوقنا لمنتجاتهم في هذه اللحظات في سوق
1: نعم ندعو كل المستمعين الأكارم كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات أن يذهب إلى سوق الخميس طبعا هذا السوق مستمر طوال العام يضم الأسر المنتجة لكن اليوم يتميز بالتنموي الصغير هذا الطفل المتميز هذا الطفل الذي يعرض مشاريعه محمد كيف ترى أنت المنتجات التي يعرضها أطفالنا الصغار هذا التنموي الصغير
2: والله منتجات جميلة من كانت بسيطة للغاية لكنها تعتبر في ظرف سنهم في هذا السن
1: يعني بداية
2: صغيرة وتطبيقها تعتبر بحجم المسؤولية اللي يتحملها طفل صغير منتجات حقيقة ملكة للأنظار يتواجدون هنا بمساعدة أمهاتهم وآبائهم
1: حقيقة
2: شيء يبهج النفس ويطيب
1: نعم.
2: هذا المنظر لكل الناظرين طبعا نجد اليوم الوسائل الإعلامية متواجدة بشكل كبير جدا حتى أن هناك ربما تكون تعالية بعيد لحظات نريد أن نستغل الوقت قبل
1: نعم.
2: أن تنطلق السماعات بإصطخابها في هذا المكان
1: نعم إذن محمد دقيقة واحدة فقط نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود معك ومع التنموي الصغير
2: إذن نذهب بالفاصل
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448

40 للهجرة، فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بها

لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذن مستمعينا الكرام، مستمرون معكم بأياد يمنية والتنموي الصغير الذي يتواجد في سوق الخميس في ميدان التحرير. مجددا ينضم معنا محمد عز. أهلا وسهلا بك محمد.
1: أهلا بكم من جديد بجميع المستمعين.
0: نعم، مجددا محمد معك ومع التنموي الصغير، نواصل نستمع إلى خيام جديدة ومشاريع جديدة.
1: نعم، ما زلنا متواجدين لعمل هذه اللقاءات الميدانية. لدينا هنا خيمة جديدة نطرح عليها. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أنا باسمك؟
2: زراعة جحار.
1: ما شاء الله، تأشلي طبيعي؟
2: آيس كريم طبيعي.
1: كم تطلعين
2: في البيت؟
1: تطلعين أنت؟
2: يعني بمساعدة.
1: طيب زراعة بس فقط آيس كريم، بنكهات إيش متعددة؟
2: أيوة، معنا مشمش وليمون وفراولة وكركدة.
1: مش ليمون فراولة
2: كركدة
1: طبيعي؟
2: دمية.
1: يعني قارت من 50 بيلا؟
2: لا، معنا سعر واحد الذي هو 200.
1: ما شاء الله عليك، جميل جدا. طيب فتبعت ما شاء الله من الطبع اللي إذا فات.
2: أيوة.
1: بين الله الذي بتقدم تبيع
2: قلت هانا
1: تبيع أنا أتكلم ما إيش اسمه؟ مملكة سيدرا.
2: سكدرة.
1: ليش ما تكون سيدرا؟
2: لأن أنا وبنت عمتي هينا.
1: طيب وإيش كمان هذه الملتقات؟
2: ملتقات بنية.
1: طبيعي ده إيش؟
2: لا بأي يعني ما مثل نوع العيد ولا شو الأي
1: يعني. يعني كأنها زينة. طيب هذا الولد إيش اسمه؟
3: عجيب.
1: طيب؟
3: عجيب.
1: إيش نبي إحنا بالخيمة؟ كريمة. كريمة إيش كمان؟
3: سأوها
1: أستعجاني. نعم
3: أيها
1: حبوبة. إيش اسمك؟
3: سكينة.
1: ما شاء الله سكينة عشتلة تانية. إيش اللي بتبع سكينة؟
3: آيس كريم وملتقات.
1: سكينة كم لكنا في هذا السوق اليوم؟
3: هذه ثاني مرة نجي.
1: ثاني مرة. إيش اللي بتبيعي؟
3: كركدة وليمون وفراولة ومشمش.
1: نحن عبر إذا أعطاك على الهواء بيستمع هنا كثير من الناس. إيش بتقول للرسالة للأطفال إلى آباء الأمهات إنه يجوا يزوروا هذا السوق كذا؟
3: إنهم يشاركوا لأنهم بيشاركوا في التنمية وبيرفعوا الاقتصاد حق الوطن.
1: بالتنمية بيشجعوا الأطفال ويرفعوا الاقتصاد. شكرا لك. طيب شكرا رسالة إيش توجهها للمستمعين؟
2: إنه ندعم الذي هم بيرفعوا الاقتصاد حق الوطن، ندعمهم يا معنويا حتى ماديا.
1: عبري لا عدش دافق.
2: ها
1: هناك
2: بطل منصر.
1: يلي الأستاذ بطل منصر في الاستديو. نازلنا معك بطل في الأستاذ الدفان الذي ندعم.
0: نعم.
1: في هذا الاستديو.
0: إذن تحية لكل المتواجدين وتحية لسيدرا وسكينة وعقيل. مشروع بسيط سكريم لكنه لذيذ جدا.
1: صحيح. ننتقل للخيمة التالية. يبدو أنهم بدأوا بتشغيل الصناعات. الخيمة التالية عم كشفناها. كيف حالك؟
4: الحمد لله.
1: اسمك؟
4: هلا.
1: ايش تبيعين؟ كم عمرك هذا؟
4: سبع.
1: ان شاء الله تفكرني هلا؟
4: بشطة ثالث.
1: ولا تتأكد انك بطلع ثالث او النتيجة قدها موجود؟
4: بطلع ثالث.
1: نجحتي؟ ما شاء الله. طيب ايش بتبيعي يا اما؟
4: عندي اساوير وعندي اخرات وعندي اطواق وعندي شفافات وعندي ابعودي وعندي شوكولاتات وعندي

0: الله ما شاء الله عليك، انت لما حالك نفس الخير من بتعدي من الدينة؟
1: ها؟
0: دينة لوحدك ما انت من جيتي؟
1: لا انا وامي وفاتي.
0: خلاص ماذا الصغير طبعا بعدكم لك. طيب العطر ذا من كم؟
1: العطور بأمسي وخمسة.
0: نسائي ولا رجالي؟
1: نسائي.
0: وين الرجالي؟
1: ماشي
0: الشباصة من كم أسعار أنا خلاص فالدي؟
1: ها؟
0: كم أسعار دي الشباصة؟
1: هذا لا الزيدي هذا لا ولا
0: هي عادي من كم هذا؟
1: حتى زيدي لا
0: شباصة أي إن شاء الله. أصلا برجع أشتري من عندك لبنت الصغيرة. وش كمان تبيع غير هذا؟
1: اللي دي أشتري أو بطاط شغل يعني
0: ما شاء الله.
1: لا دي هنا وستات بدك شباب كيفش عندي
0: ما شاء الله عليك الله صراحة إن شاء الله. طيب أنت الآن عبر الإذاعة بستمع لك الكثير من الناس الأطفال الآباء ما ليش بدي أجيب لهم الرسالة من اللي يسترونها ولي مفتوش تسترونها
1: بلول هل الرسالة جلستوا محلنا
0: وين محلكم؟ في صوت إيش؟ صوت الخميس؟
1: في صوت الخميس
0: شكرا ربنا يرزقك ان شاء الله كم مالك يا حبيبي هذه بنتك ان شاء الله انت اصعب معاك من عطر طيب ربنا عاود لك حاطين معك مثلا الهدف على هذه اللقاءات الميدانيه هنا في سوق الخميس الخميس ما يصير حالك يا بطل
1: لا
0: اسمك مجد
1: الدين مجد
0: الميدي مجد الدين ما شاء الله عليك ايش اللي بتبيع؟
1: ملعب زي بطني
0: زي مدرستي بطل هذا كله زي مدرستي؟
1: ايوه
0: حصل شيء على فتحي؟
1: لا ما بلا على هذا
0: الاطفال يعني
1: ايوه وين فيها الاعدادي؟
0: ايش؟
1: وين الاعدادي؟
0: ما بلا الاعدادي من صف اول حتى اول اعدادي
1: ايه
0: ما شاء الله
1: ثانوي ايوه
0: شو زين بناطيل؟
1: ايوه
0: طيب
1: زي متكامل
0: انت من بتساعد هنا بالخيمة؟
1: بساعد عملت حركة القط
0: ما شاء الله عمل زهرة فم قاطر عادي تلقينا التحمية ما شاء الله عليك توجدين هذه كلية طمي
1: ها؟
0: توجدين هذه كلية طمي
2: ماشي ما بلا مع مدرسة في الموية الصغير
0: مثل أيام من تراها؟
2: في معمل نفسه في مؤسسة اليتيم في حي النهضة
0: تشتغل بالمعمل
2: نعم في المؤسسة أيضا
0: طيب معكم رقم خاص للمعمل كده أو بتصور تويتر
2: في رقم المعمل 720135061
0: طبعا مستمع الاعزاء هذا المعمل تحت اسم زهرة الفطم تابع
2: اليتيمة التنموية
0: مؤسسة اليتيمة التنموية نتمنى لكل من يستمع لنا في هذه اللحظة فنشجعهم ويتواصل معهم لكي يشتري منهم وجب شاطر عبر الرقم 720135061 رسالة أخرى تجيها الجميع المستمعين عبر الإذاعة الآباء أجلس في وجه من رسالة للآباء للأمهات الأطفال أنا نستمع لك عبر الأثير يعني شنو يجي يشتغل منكم؟
1: نجي نبيع عشان حر اليمن نشتريها غنية
0: ما شاء الله يعني تشتري اليمن غنية
1: لازم اليمن كلهم يشتروا منتج محلي ما يشتروا من المنتج الخارجي
0: من مستمع الأعزاء هذه الرسالة كانت من الطفل مجد الدين هذا الطفل اليتيم الذي وجه لكم رسالة انه يريد اليمن تكون غنية بكاملها يعني ما قشنا من اشتي انها اكون غنية لوحدي تبيع شجر ايش اسمك انت؟
1: شموخ
0: ان شاء الله شموخ انت ايش اسمك؟
1: ها
0: ايش اللي بتبيعينا؟
1: نبيع شجر شموخ اي حاجة
0: شجر ايش؟
1: شجر ومحافظ وشغير
0: تكلم معي بعد ما نتكلم الجماعة طيب نبدأ ايش الشجر ايش اللي تبيعها هنا؟
1: نبيع يعني نبيع كل واحد مع هذا هذي مثلا من سعر هذي من
0: ألف يا بابا هذي هذا النعناع أنا اشتغلت ايش بكم هذا النعناع
1: هذي النعناع مثلا 1500
0: ان شاء الله جبت من بتساعد هنا؟
1: جبت هذه ب500 الصغار بخام الأكبر بألف مثل هذا لا مثل هذه زينة
0: هذه زينة بكم؟
1: هذه زينة هذه 1000 500,000 وهكذا يعني من أسعى.
0: ما شاء الله. طيب استمعنا عبر الهواء مباشرة إذا عتافة يستمع لكم الكثير من الناس. إيش بتوجه رسالة للأطفال الآباء الأمهات إن يجي يشتروا من الجرة؟
1: يجي يشتروا من عند الشجر لأن فيها فوائد وتنمي لكم بيتكم.
0: حلو. متواجدين هنا في دخل القميص صح؟ متواجدين هنا في دخل القميص؟
1: نعم. في تاجر صغير. نحن بنتاجر في تاجر صغير ونجي أحيانا مع جدتي إحنا في إحنا يقولوا الخميس.
0: أيوة. حبيبي الله يحفظكم. طيب معاكم رقم خاص اللي بيعرف شغل هذا؟ اللي هو كم؟
2: 7-8-3-5-3-2-5-6.
0: سنة في كل خميس في كل خميس.
2: أيوة في كل خميس على مدار السنة.
0: مستمعين الأعزاء الرقم مرة أخرى 7-8-2-2-2-5-0. ما زلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذه الدقائق الميدانية هنا في دوق الخميس نتعرف على خيمة الترموية الصغيرة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: إيش اسمك؟
1: اسمي جهاد مشاهد المغداء.
0: إيش؟
1: جهاد مشاهد المغداء.
0: جهاد. وين جهاد؟ 10,000 إن شاء الله. إيش اللي بتبيعه جهاد؟
1: في معانا عطور وبخور واكسسوارات من أنواعها، يعني في معانا لو تشتي تتواصلوا على هذا الرقم 7-1-1-1-8-4-6-6-2.
0: عطور بخور.
1: نعم.
0: قيمات وش قيمات؟
1: قيمات ميداليات واكسسوارات.
0: حلو. استويك منتجك ما شاء الله معك كثير وتشتيت.
1: لا أصلا هذا منتجي وهذا منتج ثاني.
0: وين الطفل الآخر؟
1: الترويد مطرين ذا
0: تكتفك عشان
3: نعم. هذا الأسبوع التنموية الصغير متميز بشكل كبير جدا بإبداع رائع، وندعو مستمعين الكرام بزيارة التنموية الصغير. سيستمر تقريبا إلى يوم الأحد في ميدان التحرير مبادرة التنموية الصغير. تفضل محمد.
0: نعم يبدو أن الفعالية بدأت الآن. هل الصوت واضح بشكل جيد؟
3: نعم الصوت واضح.
0: طيب لدينا هنا خيمة أخرى. إيش اسمك؟
1: زين.
0: زين. اسمك حلو أنت.
1: أيوة.
0: كم يا زين؟
1: بدي شيء أنا من ذكر بس تجي صوتي.
0: نعم تجي صوتي من إذاعة أخرى ذيك. من إذاعة بابا.
1: ها. طيب. هذه كم تبيع بالباب؟
0: كمان.
1: بدريش.
0: ها ما شاء الله. ولا دق في الكلام. إيش تبيع؟
1: جيجا طبيعية بزواكة.
0: جيجا طبيعية بزواكة. ايش كمان؟
1: جيجات بالجزر وخضروات وكل.
0: ما شاء الله جيجا بالجزر سعرها 100 ريال. ما شاء الله. وايش كمان؟
1: ايوه كل شيء حالي. هذا الفلفل ب100 ريال.
0: هذا
1: بتشوفي.
0: ليش؟
1: شوفي.
0: سعرها 100. طيب ابي اصلح هذه الحلويات. ما شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. طيب انتم متواجدين هذه متواجدين اليوم في دوق الخميس؟
1: كل الناس.
0: طيب
1: معكم
0: انتم متواجدين في دوق الخميس في كل
2: خطوه؟ خميس وسبت والاحد ان شاء الله.
0: هاي 3 ايام.
2: ربنا رجعت لما وصلوا.
0: ايش كنت بطلش بقيه السنه كلها؟
2: صعبة
0: كم للتواصل؟
2: 7-8-4-3-3-4-4-3. بلوم كيك
0: تتوفروا كميات كبيرة؟
2: على كل صوتي لنا نازل
0: أقرأ سنة أخرى؟
2: 7-8-4-3-3-4-4-3.
0: إذن مستمع عزيزة في هذا التواصل على التواصل بتوفير كميات كبيرة محفوظات وفجر الحالة يا بطل؟ ايش اسمك؟ ايش اسم المنتج حقك؟
1: ملح سكر.
0: ملح سكر. بدينا سكر في صدق حقك وصدقك.
1: ايوه
0: ما شاء الله. اسم البيت ايش اللي تبيع؟
1: تبيع خلية نحل. و
0: ايش خلية النحل هذا؟
1: خلية نحل على بل اجينا بالجب.
0: ما شاء الله انت داخل صحن صغير.
1: ما تنسي حبك. ها؟ هذا محل بيع على جيلي بل أنا
0: لك. الله محل بيع على جيلي داخل علبة حلوة وكل كذا.
1: وهذا كيكة بالشوكولاتة وهذا رز باللبن وهذا شاورما ومعناك
0: شاورما مقرقصة داخل قصير ما شاء الله ما زالت دافية. كم الشاورما؟
1: 400 200
0: الحليب 200
1: والكيكات 300 والعلبيات 300 وال الخلية اسمها 800
0: أتمنى لك التوفيق. أنت متواجد هنا في السفر؟
1: ها؟
0: يوم قد
1: إيه
0: أول مشاركة لك؟
1: أول مشاركة هذا كعك تمام
0: كعك هذا؟
1: كعك بالتمر والتمتم
0: كم العلبة هذه؟
1: هذه 300 وهذا 350
0: طيب الآن إذا في مستمع أشياء طلب منك كميات كبيرة بتنفر الآن صح؟ وين الرقم الذي تواصل معك المستمع؟ كم الرقم؟
1: 7-8-6-7-6-8-3
0: المستمع الأعزاء منتجات ملح وسكر 7-8-6-7-7-6-8-3 يوفرون جميع الطلبات لكافة المناسبات سواء كانت أعراس أو غيرها من الاحتفاليات بكميات كبيرة. طيب إيش قدرتي أستعمل في تدريب جديدة؟
1: يشارك في سوق الخميس في المجتمعات في مهرجانات.
0: بيشجعك؟
1: ها؟
0: عشان قد تشجع؟
1: ها؟
0: شكرا لك. ما زلنا في هذه اللقاءات مستمعين الأعزاء. سلام كيف حالك؟ علينا كيف من هذه المقابلة؟ عرفينا باسمك؟
1: رضا أحمد في كل أغبري.
0: ما شاء الله يا رضا. حلو يا رضا، صف كم أنت يا رضا؟
1: الثالث.
0: الثالث؟ أنت شحال الرابع؟ الثالث. الأولى؟ إيش تبيع هنا يا رضا؟
1: بيت الشعر.
0: بيت الشعر؟ عادي بيتها؟
1: أيوه.
0: وش هذا الزيوت؟ إيش اللي بتصلح الشعر؟
1: الشعر ناعم.
0: تبي منه صح؟ نعم. وش كمان؟ يحمي من الطباخة؟ اي الطباخة كم تبيعي؟
1: ها؟
0: تبيعي؟
1: تبيعي؟
0: طيب نعم مستمعين في إذاعة أخبار تدريبي مستمعين ايش بدك تجيب لهم لبدال ما يجوا يشتروا منك؟ كم تبيعي؟ تبيعي الشعر صح؟ ونجي يشتروا منك؟ إذا كان هذا يبتل هو منتجات رميسة زي الشعر من أرى التواصل معهم 7-5-6-5-6-5-6
3: نعم. إذا تحية لكل التنموية الصغير ولكل أسرهم الداعمين والمساندين لهم. عندما يبدأ الطفل هذه البداية، عندما يؤسس نفسه وعندما يفكر كيف يملك مشروع وكيف يطور هذا المشروع، فإن هذا الطفل سيكتفي ذاتيا ولن يحتاج لأحد. دعوة من هنا وعبر أثير إذاعة آفاق أف أم بزيارة هذا السوق وبدعم التنموية الصغيرة ليستمر الخميس والسبت والأحد بمشيئة الله في ميدان التحرير.
0: نعم. لدينا هنا طفلة أخرى. إيش اسمك؟
1: بتول.
0: ما شاء الله بتول. اسمك بتول المذيع حتى أنا اسمها بتول.
3: تحية لك يا بتول.
0: المذيع بتول.
3: شكرا
0: بتول.
3: تحية لك يا بتول. مشروعش إيش المشروع حقش؟
1: المشروع حقي عبارة عن بهارات حق الرز حق الكبسة واسم المشروع زيد التوابل.
0: ما شاء الله عليك. هذه التوابل ايش بتبيع؟ هنا معك بطاطس حايمي معك الشخوذ كذا احكي لنا
1: مطوم. بس مطوم معنا حق الرز معنا بسبس مكسيكي معنا بسبس بالزعتر معنا بسبس بالمكسرة معنا كمان
0: بهارات كبسة. بهارات كبسة ايش اسمها؟
1: بطريكا.
0: هلا يا رب ايش كمان بهارات كبسة؟ هذا ايش؟
1: بطريكا وسمسم وحبة سوداء وسمسم ابيض معنا لبان كمان اللبان معنا لبان بكر.
0: ما شاء الله معكم بهارات كثير ما شاء الله. طيب انتوا تساعدوا من هنا؟
1: نبي نساعد هنا. لا لا لكن هذا نساعد تقفل
0: إذا التوابل هذا اسمه صح؟ هنا متواجدة بكل خميس صح ولا اليوم بفقر حتى لا؟
1: لا يوم بشتغلت كل خميس.
0: زي ما سمعنا الأعزاء سيدة الطوابل هي متواجدة في كل خميس. إيش معاكم؟
1: أنا زعتر معنا حق الكتفة معنا حق الزربيان معنا كل شيء.
0: كافة التوابل متواجدة في هذه الخيمة. لمن أراد التواصل مع سيدة التوابل قطعتين 6844-029. ما زلنا معكم في هذه اللقاءات الميدانية في سوق الخميس. لنا بتول لبدنا تحية الخيمة التي أثنى معها. هناك لقاءات تلفزيونية لوكالات
3: نعم
0: الوكالة الصينية وقنوات محلية.
3: نعم ما نريده وما نتمناه. نعم ما نريده وما نتمناه هو الوعي المجتمعي بزيارة هذا السوق المتواجد على مدى السنة بالأسر المنتجة وفي هذه الثلاثة الأيام بمبادرة التنموي الصغير خريجي المراكز الصيفية الخميس والسبت والأحد بمشيئة الله.
0: الآن لفت نظرنا في هذه اللحظات سواء الزيارة الكبيرة والكثيفة لمسؤولين من الأمانة وأيضا هاتنا نعتقد الزوار من جمهور هذا السوق من المشترين المدن يبلغون حاجاتهم. أيضا نرى هناك ألعاب ترفيهية خاصة في الأطفال هنا في وسط ميدان الشحرية. لدينا هنا خيمة أخرى. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. محمد
0: ما شاء الله محمد تتبيني محمد بتبيع
4: عصائر مخفف ومكسر صوت ومانجو وكسدي ده المركز 400 والصغير المخفف 600
0: طبيعي. ما شاء الله محمد انت متواجد هنا كل خميس ولا فقط اليوم؟
4: هذا اليوم اول يوم.
0: ما شاء الله حقكم؟
4: لا
0: كل
4: خميس اليوم. لا اليوم
0: اول تجربة. ما شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وان شاء الله تستمروا في شغل الخميس. معاكم رقم التواصل معاكم اذا حد ما عرض او حفلة او كذا
4: معروفة معاها رقم تواصل ومعاها قد معاها برنت هي تقريبا من 2016 بدأ اول الرقم موجود في العنزة
0: ان شاء الله بصيدي كنت تقريبا يعني تتوقع هذا
4: ايوة وفي نوعين في مخفف جاهز الشر وفي مركز
0: ايش بقى لكم
4: ايوة
0: خلق مستقبل
4: شاقة.
0: إذا ما ظن معك بسمين عزاء في عمل هذه اللقاء الميدانية في التنموية الصغيرة المتواجد هنا في سوق آل الخميس.
3: نعم
0: نتمنى ممن يتخلى علينا في هذا العرض من ذلك هذا السوق لتشييعهم والشراء من حول الأطفال. السلام نعم. عليكم.
4: السلام
0: عليكم. باسمك؟
4: أحمد عبد الرزاق الجرادي.
0: أهلا يا أحمد. إيش بتبيع يا أحمد؟
4: حلويات ومنتجات.
0: إيش بيت وإيش؟
4: حلويات.
0: بس علينا شمس. دنيا حرفة. الحلويات هذه إيش اسمها؟
4: نخيل العتب. نخيل النحل.
0: بطاقة اللي أخذ الإشعارة داخل فيه يعني.
4: نعم هو حقه ماذا منتجاته ماذا منتجاته
0: منتجاتك بعد عشان احنا نروح بعد اللعب
4: او ذا ما انا احنا كارت
0: حاضن داخل عنده ايش
4: ها اسمي شكلاطة التلجيزي بتوغي
0: تبقى على حدد
4: كمي وهذا بالمكسرات شكلاطة التلجيزي بريمي النفسة وهالعضب دي بخمزي وهذا بسكويت بشكلاطة بلجيكي يعني طبعا الضغط عاجب فخامي
0: طبعا على فلسطين وغزة
4: ثم انا عاجب خيرا
0: طبعا هنا اشتفق الحلويات هذا اسمها
4: اشتفق بشكلاتة
0: بشكلاتة اشوف وقع رسومات الحلويات فلسطين وغزة هي قلوب
4: ايه
0: حتى رسومات
4: موين
0: جميلة جدا ما شاء الله عليك ربنا انفقك
4: بشكلاتة معنا كاسواد معنا بانكيك معنا حاجات خيرات يعني عام صفحة
0: أبين على الانستغرام
4: على الانستغرام
0: اسمها
4: هاك سويت
0: هاك سويت طبعا لديهم براند شعار السعادة في قطعة حلوة رقمهم مستمعين عزة 4-3-4-9-7-6-4 شكرا لك.
3: إذن محمد من هنا نشكر كل الأطفال الصغار، كل المشاركين في مبادرة التنموية الصغير في سوق الخميس، وكل القائمين على السوق اللي بيبذلوا جهود كبيرة دعما للاقتصاد الوطني، دعما للوعي المجتمعي. تقريبا محمد وصلنا إلى الختام. إذا في أسرة
0: جميل جدا، حتى أن الفعالية ما زالت الآن أن تتوافد لكي تبدأ الفعالية. رسالة نوجهها عبر التلفزيون على الطاقة لكل من استمع لنا في هذا العرض أن زرع السوق ويشجع بالمقام الأول والصدارة المنتجة مع أطفالهم المتواجدين هنا في سوق الخميس اليوم. لدينا مشروع تحت اسم التنموي الصغير دعما وتطويقا من بنيان التنموية.
3: إذن دعما للتنموي الصغير ودعما للاقتصاد الوطني، فعالية ستقام في سوق الخميس حتى سيروا من باب تغيير الجو، يعني خرجوا اليوم إجازة أنتوا أهاليكم، شوفوا سوق الخميس، شوفوا هذا المبادرة الرائعة للتنموي الصغير، احضروا الفعالية، اشتروا الأشياء الناقصة بما أن احنا قرب عيد الأضحى، من التنموي الصغير، من الأطفال ومن الأسر المنتجة. تحية لك محمد عز بين حرارة الشمس صامد من الساعة 10:30، فنسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يوفق جميع القائمين والعاملين في سوق الخميس وفي التنموي الصغير.
0: شكرا لكم، ولو هذا واجبنا كإعلاميين ننقل الرسالة ونفوق لجميع المنتجات المحلية. هذا محمد عز مستمع العز، أنا أتقوى إياكم حلقات جديدة في أمان الله. شكرا بطول،
3: دمت بخير في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، أدعوكم من هنا بزيارة سوق الخميس وبدعم التنموي الصغير الذي يدعم الانتاج المحلي خريجي الدورات والمراكز الصيفية. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أعدادا وتقديما بطول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، كما هي التحية لمن بذل الجهد الأكبر في هذه الحلقة الزميل محمد عز، وكل الأطفال المشاركين معنا في هذا اليوم. عنوان حلقتنا اليوم التنموية الصغير، حتى لا تنسوا دعما لهؤلاء الصغار ودعما للاقتصاد الوطني، زوروا التنموي الصغير في سوق الخميس وسط ميدان التحرير، الخميس والسبت والأحد بمشيئة الله في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
1: أيوة
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7 فول، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة وهي مقطوعة جانب الأذن من مؤخرها مما يلي الرقبة، والعمياء والعجفاء وهي التي لا مخ في عظمها ولا سمن، ومثلها شديدة المرض وإن لم تكن قد أعجفت، والجرباء والثولاء وهي المجنونة، وبينة العور وبينة العرج، ومسلوبة القرن ومسلوبة الأذن ومسلوبة الذنب ومسلوبة الإلية. ولا فرق في مسلوبة القرن والأذن والذنب والإلية بين أن تكون ذاهبة من أصل الخلقة أو طرأ عليها الذهاب. ويعفى عن اليسير من هذه العيوب المذكورة ما عدا المثقوبة الأذن، فلا يعفى من ذلك عن اليسير. والمراد باليسير هو دون الثلث. وإذا اشتريت الأضحية ثم أصابها شيء من هذه العيوب فلا بأس بها، ولا يخرجها ذلك عن الإجزاء.

0: جمول لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولا نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: لا يخدعك من لليهود انضم ويماكنك ولا تبع إيران.
5: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.
1: بعد أن منيت الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر بشرية ومالية ضخمة إبان غزوها للعراق وأفغانستان، اتبعت استراتيجية جديدة بهدف التقليل من تلك الخسائر وآثارها. هذه الاستراتيجية هي القيادة من الخلف، حيث تلجأ أمريكا إلى إخضاع الدول والشعوب باعتماد جماعات كداعش والقاعدة أو أنظمة كالسعودية والإمارات، وهذا ما تم اعتماده في العدوان على اليمن.

0: في الحادي عشر من شهر فبراير عام 2015، قوات من المارينز مع طاقم السفارة الأمريكية بصنعاء يكملون ترتيب أغراضهم استعدادا للرحيل دون عودة. في مشهد الرحيل يحرق الجنود وثائقهم كاملة، ويحرقون معها الأمل في أن تعود العاصمة صنعاء إلى ما كانت عليه أيام تسلط قوى النفوذ والفساد، مرتعا خصبا لصولات وجولات الأمريكان ومشاريعهم. قبيل مغادرة مطار صنعاء، حطم جنود القوات الخاصة الأمريكية أسلحتهم الشخصية كجزء من عملية طمس كل ما يتعلق بهم أو ما اعتقدوا أنه عملية محو العار، لكنهم تركوا ملفا كبيرا تشير تفاصيله إلى الدور الذي رسم لهم لفرض الهيمنة وتنفيذ مشاريع الصراع والتقسيم.
1: في صباح يوم 11/2/2015 الساعة 8:15 صباحا وصل إلى مطار صنعاء الدولي تقريبا 129 موظف تبع السفارة الأمريكية، منهم 23 دبلوماسي أمريكي، كان بحوزتهم السيارات التابعة للسفارة أكثر من 15 سيارة هيئة سياسية. وعندما وصلوا إلى الموقف، موقف المطار، تركوا السيارات مفتوحة بمفاتيحها وفي أماكن غير مسموح الوقوف فيها بعضها، ودخلوا وكان يظهر عليهم الاستياء، وحاولوا أنهم يحتكوا مع الموظفين أو يوجدوا مبرر للخلاف. الأمريكان في وقتها لم يأتوا بأي مذكرة رسمية، وفاجأونا بوصولهم، وكان الغرض منه إحداث مشكلة، وحتى يتهموا أن السلطات الأمنية عاقت خروجهم ومنعتهم من الخروج. ولكن الجهات الأمنية في المطار تعاملوا معهم بمهنية عالية، وخضعوا للإجراءات الأمنية والتشييك الجوازات والتفتيش المعمول عالميا، وسهلنا خروجهم وغادروا على طائرة خاصة أمريكية. هذه الطائرة الخاصة أخذتهم إلى سلطنة عمان، إلى مسقط، ومن مسقط غادروا إلى بلدانهم.
0: بعد هذا الخروج بأربعين يوما، وبالتحديد في 21 من مارس 2015، أنهت أمريكا تواجدها في اليمن، وخرجت آخر مجموعة عسكرية تضم أكثر من 100 جندي من القوات الخاصة بكامل عتادها، كانوا يتمركزون في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.
2: كان السفير الأمريكي هو الذي يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد، حتى إذا ما جاءت الأحداث وتغيرت الرئاسة في اليمن، كان هو الحاكم الفعلي الحقيقي لكل ما يدور في البلد، ليس فقط مع القيادة التي كانت ممثلة بالخائن عبد ربه أو بالأحزاب والتنظيمات السياسية اللي كانوا على علاقة وطيدة بهم جميعا، وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين.
3: أصبحت اليمن أحد دول ما يسمى بمحور الحرب على الإرهاب، وأصبحت الأجواء اليمنية والمياه اليمنية والدولة اليمنية منتهكة السيادة لصالح الأمريكان، حيث فتحت مكاتب للاستخبارات الأمريكية وللFBI في داخل صنعاء. استطاعت الإدارة الأمريكية وسفارتها في صنعاء وعملائها أن تسهم في تدمير ما كانت اليمن قد استطاعت شراءه من منظومات بسيطة للدفاع الجوي والدفاع البحري وغيرها، وخصوصا خلال فترة تولي العميل عبد الربه منصور هادي. ساعدت الإدارة الأمريكية أن تصبح العقيدة العسكرية للجيش اليمني هي عقيدة عسكرية تقوم فقط على الدفاع عن النظام في الداخل. عملت أمريكا وعملائها في الداخل على تحويل الكثير من المنظومات أو البدء في تحويلها إلى منظومات غربية وسلاح أمريكي، بحيث تصبح أيضا اليمن سوقا لهذه الدول لكي تصدر الأسلحة، ومن ثم تتحكم هي في القرار السياسي.
2: ولهذا كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية.
0: لم يقتصر الدور الأمريكي في إيجاد موطئ قدم عسكرية أو نفوذ أمني لصالح جهاز الاستخبارات CIA، بل تعدى ذلك إلى نشاط في المجالات الثقافية والدينية وعلاقات عميقة مع أحزاب سياسية وتنشيط عمليات الاستقطاب.
3: كان السفير الأمريكي آرثر هيوز وغيره من السفراء يتحركون بكل حرية مع على جبهة الإعلام الرسمي أو على بعض الجهات الإعلامية والمراسلين، وكانت المشورات الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي تتحكم في القرار الاقتصادي. ظل الاختراق في جانب ما يسمى منظمات المجتمع المدني، حيث كان يتم ابتعاث مجموعات من الشباب والشابات إلى دورات في الخارج، ولمدة بعضها كان لمدة أشهر وبعضها كان لمدة عام. السفارة الأمريكية كانت ترعى دورات في مجال الوعظ والإرشاد، وصلت التبعية إلى أن أمريكا أصبحت تتبنى نوعية من الخطاب الديني، نوعية ترضي أمريكا وتبقي على هيمنتها في الداخل.
0: مع انحسار الدور الأمريكي في اليمن، فتلك نتيجة تتعارض مع الغرض من وجودهم، ولذلك قرروا الخروج على أمل العودة، ولكن على أكتاف نصر عسكري يقضي على ثورة 21 من سبتمبر التي تطلعت إلى انتزاع السيادة واستقلال القرار اليمني، وهنا بدأت مرحلة العدوان. منتصف ليل 26 من شهر مارس عام 2015، عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن حينها يعلن ومن مقر إقامته في واشنطن بدأ العدوان على اليمن، وطائرات خليطة من تحالف 10 دول تبدأ قصف العاصمة صنعاء وتفتتح سجلها بمجزرة مروعة استهدفت المدنيين في بني حواد شمال العاصمة صنعاء. إعلان العدوان من واشنطن وضع الكثير من علامات الاستفهام، وكانت الأسئلة تدور حول السبب الذي منع النظام السعودي من إعلان عدوانه من الرياض كونها العاصمة التي تصدرت المشهد.
4: إعلان عاصفة الحزم من واشنطن هذا يؤكد فيما لا يدع مجال للشك بأن الحرب على اليمن كانت حربا أمريكية بامتياز، وأن الترتيبات التي أعلنت عنها الرياض باسم التحالف العربي كانت ترتيبات أمريكية، وأيضا من باب المعرفة بالعلاقات، علاقات اليمن والسعودية ثم العلاقات السعودية الأمريكية، يعرف المتابع العادي بأن التحالف الكبير بين الأمريكان والنظام السعودي يجعل الرياض مترددة في خوض حرب كبيرة بهذا الحجم على اليمن إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي.
5: لم يكن إعلان العدوان السعودي على اليمن صدفة أن تتخذ واشنطن منصة لذلك، فقد كانت رسالة يفهمها المعنيون بأن واشنطن هي صاحبة القرار وبأن السعودية هي أداة التنفيذ.
0: تشارك السعودية مع أمريكا بالشعور بالخسارة إثر انحسار دورهما عقب ثورة 21 من سبتمبر، وقد مثل ذلك نقطة التقاء ساهمت في تنسيق الجهود وتكتيفها بغية الخروج برؤية واحدة، وظلت واشنطن والرياض ترسمان الخطوط العريضة للعدوان لفترة أشهر باعتراف عادل الجبير في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية.
6: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to the making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this.
7: الولايات المتحدة وافقت على أن وجود الحوثي العسكري في كل أنحاء اليمن هو خطر للمصلحة الأمنية الأمريكية والمصلحة الأمنية السعودية، ولكنها تركت الموضوع للقيادة السعودية في الحرب على الحوثيين.
0: لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طويلا حتى أعلن تأييده للعدوان على اليمن الذي أطلق عليه مسمى عاصفة الحزم، واعتبر أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهدافها.
8: Secretary Kerry spoke by conference call this morning with the GCC foreign ministers about the situation in Yemen. He commended the work of the coalition taking military action against the Houthis and noted the United States' support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
0: في الرابع عشر من شهر إبريل عام 2015 مجلس الأمن الدولي يضع اليمن تحت الفصل السابع من خلال القرار 2216 بتصويت 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت. وقد تجاهلت بنود القرار العدوان الخارجي وحملت الجيش واللجان الشعبية مسؤولية الحرب وطالبتهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
9: The United States strongly supports the adoption of today's resolution which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
0: في هذا المضمار كانت أمريكا فاعلا رئيسا في تمرير القرار، ليس لأنها صوتت عليه فقط بل لأنها شجعت كل الأطراف على التصويت، علاوة على أنها جزء من الدول التي صاغت القرار وأخرجته بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها.
10: نتيجة التصويت الآن الأصوات المؤيدة 14، الممتنعون عن التصويت 1.
4: اضطر النظام السعودي أن يلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ليشرع لهذا العدوان. كانت أمريكا تدعم بشكل كبير القرار 2216، هذا القرار الذي اعتبر بمثابة المظلة ولو بأثر رجعي للعدوان على اليمن.
2: نحن شعب نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن يكون لنا حق تقرير مصيرنا ونحن من نعبر عن أنفسنا، وليس عبارة عن إملاءات نأخذها من الخارج سواء من أمريكا أو من السعودية. أمريكا رأت فيها خطورة، كيف استقلال القرار؟ ولهذا يلا تحرك يا سعودية واعملوا مبرر، وفروا كل حاجة للسعودية وادخلوا يا سعودية.
0: تجاوز الدعم الأمريكي لدول ما سمي بالتحالف العربي ميدان السياسة والمحافل الدولية إلى المشاركة الفعلية من خلال تقديم الدعم اللوجستي، وشمل تقديم المعلومات وتزويد الطائرات بالوقود والصيانة والتقنيات العسكرية الحديثة المشغلة بالأقمار الاصطناعية، والتنسيق في غرف عمليات مشتركة تتوزع بين قواعد عسكرية مختلفة. وفي إطار الدعم ضاعفت واشنطن عدد مستشاريها العسكريين إلى 45 مستشارا كانوا يشرفون بشكل مباشر على مختلف العمليات الجوية والبرية والبحرية.
11: United States is a partner in this war. It is a partner every day as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow. Because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support.
2: وفرت لبني سعود كل ما يحتاجوه من آلة القمع والقتل والدمار وعلى حساب السعودية.
5: لم يكن موقف لحظة وينتهي، إنما كان عملية مستمرة. اتخذت أمريكا اتخذت القرار وأمريكا تعهدت التنفيذ، وفي إطار تعهد التنفيذ ضمنت أمريكا للسعودية كل وسائل النجاح وفقا لرؤيتها. وهذه الوسائل هي متعددة، منها الوسائل العسكرية المختلفة الثقوف من تسليح و تجنيد وخبرات ومستشارين، ومنها المستويات السياسية من خلال حضانتها ورعايتها في مجلس الأمن إلى الحد الذي جعلها تستصدر قرارا يدين المقاومة ويؤكد أو يشجع العدوان.
0: ظلت الإدارة الأمريكية تلبي مطالب الحرب من ناحية استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة السعودية، وحققت أرقاما قياسية من حيث عدد الصفقات وقيمتها المادية.
12: تقدر صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ شهر سبتمبر عام 2015 بنحو 137 مليار دولار. في الرابع من سبتمبر تم الاتفاق على صفقتي أسلحة، الأولى تشمل شراء فرقاطتين بقيمة تتجاوز مليار دولار، والثانية شراء 10 مروحيات هليكوبتر MH-16R بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وفي 16 من سبتمبر تم الاتفاق على بيع النظام السعودي 9 مروحيات هليكوبتر بلاك هوك من طراز UH-60M بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. أما في نهاية سبتمبر من ذات العام فتمت الموافقة على بيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك 3 بقيمة تقدر بخمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار. في شهر أكتوبر وافقت الحكومة الأمريكية على بيع السعودية 4 سفن حربية من طراز لترال بقيمة 11 مليار ومئتين وخمسين مليون دولار. وفي منتصف شهر نوفمبر تم الاتفاق على بيع السعودية 22 ألف قنبلة ذكية، بينها 1000 قنبلة من نوع GBU-10 الموجهة بالليزر، وأكثر من 5000 من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقيمتها مليار ومئتان وتسعون مليون دولار. في شهر سبتمبر عام 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع السعودية 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة وأسلحة أخرى بقيمة مليار و150 مليون دولار. وضمن الصفقات المعلنة فكانت في 8 من ديسمبر عام 2016 وتشمل بيع طائرات هليكوبتر للشحن من طراز CH-47F شينوك والمعدات المرتبطة بها بقيمة تتجاوز 3 مليارات و500 مليون دولار. وفي نهاية شهر يناير 2017 فتم بيع 10 مناطيد K-74 و14 رادارا و26 كاميرا كهروبصرية MX-20 بالأشعة تحت الحمراء و10 حساسات للاتصالات الاستخبارية بالإضافة إلى تجهيزات تابعة للصفقة، وقد بلغت قيمتها 525 مليون دولار. وفي 9 من شهر فبراير عام 2017 تم الكشف عن صفقة أسلحة من صواريخ موجهة وذات تكنولوجيا عالية بقيمة 300 مليون دولار. أما أكبر الصفقات فكانت قيمتها 110 مليارات دولار وتم التوقيع عليها مع زيارة ترامب للسعودية في 20 مايو عام 2017، وتشمل الصفقة صواريخ دفاع جوي من طراز تاد وباتريوت وطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري متنوع بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

الحصار على اليمن مثل خطوة استراتيجية لدى تحالف العدوان، وتم الرهان عليه في إخضاع اليمنيين بموازاة الرهان على القوة العسكرية، وقد ضاعف من معاناة المواطنين وصنع مزيدا من الأزمات. يضاف إليه عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات وروافد الاقتصاد الوطني من مصانع ومنشآت وموانئ وغيرها. وفي كل تلك الخطوات كان يبرز الدور الأمريكي الذي شارك بعدد من سفنه وبوارجه الحربية في فرض الحصار تحت حجة منع تهريب الأسلحة، كما شاركت قطع بحرية أمريكية بقصف المناطق الساحلية.

0: مع الحجاج في التكبير والتلبية والطواف والسعي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: نقف وإياكم مع تلك المشاعر البهية والمناسك العظيمة.
1: لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج مناسك الحج مع القاضي العلامة عبد الله الراعي. مناسك الحج من إخراج محمد علي هبة.
2: والآلاء الكرام هو الله يا الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

يبصروا. أما إذا كان الحاج أراد أن يحج عن نفسه أو عن غيره تحج التمتع بيبدأ المفرد قلت لكم بيحرم بالحج رأسا، والمتمتع يحرم بالعمر رأسا. المفرد لا هدي عليه، فما استيسر من الهدي كبش جذع ضأن أو ثني ومعز أو سبع بقرة أو عشر بدنة، لكن المفرد ما مش عليه. أما المتمتع كما عجي لكم إن شاء الله على كبش، فإذا كان لا يجد شيئا صام هناك 3 أيام و7 أيام حينما يعو يندب لك قالوا يوم الوقفة ويوم الثامن ويوم السابع، وإن خشي على نفسه فيصح بعد من بعد إتمام العمر يصوم 3 أيام هناك و7 حينما عود إلى بلده. على العموم يقول اللهم إني محرم لك بعمرة، سلو بعمرة متمتعا بها إلى الحج، سلو متمتع بالتمتع، لأنه إذا أكمل العمرة يفك الإحرام ويتعطر ويلبس ويتغطى ويصو ويأتي أهله إذا كانت متمتعا مثله وكذا، يعني كأن ما عادوش محرمة. ويجوز له أن يذهب إلى التنعيم أو إلى الجعرانة ليعتمر من الثاني وثالث ورابعة وكم ما قدر، لما أحب ما بش ممنوع، ما بش ممنوع ولا شيء. الحج أشهر معلومة، والنبي بيقول اللهم صل وسلم على وعلى آله تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما في رواية فإنه ينفيان الفقر، يعني عن الذي فعل، كما ينفي الكي خبث الحديد والذهب والفضة. عندما يجي له الذهب بالماء بيزيل الصدوة بيزيل الترسبة، كذلك متابعة الحج أو ما بين الحج والعمرة أو ما بين العمر والعمرة ينفي الفقر عن صاحبه. في فرصة أنت هنا ما تجلس تفعل، نظم وقتك للتدريس وقت، للدعاء وقت، للاعتمار وقت، نعمة كبيرة. إذن اللهم إني محرم لك بعمرة متمتعا بها إلى الحج. والمحظورات على المتمتع ولا المفرد ولا القارن سواء، هيبصروا بمسألة مهمة. حينما يوصل إلى الحرم المحرم يندب له يغتسل، وبعد ما يوصل للفندق يندب له يغتسل لدخول المسجد الحرام. سروا مسألة مهمة، كل طواء لابد أن ينوي له حال الوضوء، ما يسبرش يطوفه بغير وضوء، ما بلاه متوضي، مثل ما بنقول نويت بوضوء هذا لما شئته به من الصلاة ستخل جمتي وللطواء، سواء الطوف عن عمرة أو عن حج أو عن نافلة لابد منه، لأن النبي بيقول لنا هكذا الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلموا، يعني تتكلموا، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. بعض الناس هناك ما أنا داري ما يقال عني بيطوفوا بتجابر وبتحازوا، أنت بين يدي الله شعائر الله عظمها، فرصة بث شكوى بث دعوة بث همومك بين يدي الله بث حاجتك تقضى. النبي مضى والدمع يقدر من عينيه، قال ها هنا تقال العثراء، ها هنا تستجاب الدعواء، ها هنا ها هنا. وقال يا عما سل الله العافية، يا عما سل الله العافية، مش وقت القيل والقى، مش وقت القيل والقى يا خبره، فرصة فرصة العمر عن يقول هذه فرصة عمر صف فرصة احمد الله. الله أعلم الحج ما هو إلا مرة، الحج ما هو إلا مرة على سبيل الفرض، الثاني والثالث إذا حج ما هو إلا نافلة أو استئجار عن الغي، استأجرك الغي، فلا تضيعوا هذا الفرصة. هيبصروا بعد ما يدخل الحرم كان من سابق يدخلوا من باب السلع، الآن يعني من أي باب كان للضرورة، ومن أمكن النعمة يدخله متوضي وعلى السكين والوقار ذاكرا لله معظما لحرمات الله، يصبر على الزحام ولا يرفع صوته فوق الحجاج، ويصبر إذا ضايق أحد من الحجاج احتسابا للأجر، ولا يلغو ولا يرفض ولا يفسق ولا يضارب ولا يخاصم ولا يسب ولا يشتم حتى يكون له السب ويكون له الفوز بهذا. هل يبصر المفرد يدخل يطوف طواف القدو لأنه قدمه جاء، المتمتع بيدخل يطوف طواف العمرة، الكل سواء. إذن هذا طواف الحج وهذا طواف العمرة، 7 أشواط الكل، يبدأ ندبا
من أمام الحجر الأسعد الذي يسمى الحجر الأسود، لأن من كبلها أو لمسها أو أشار إليها يسعد يوم القيامة وتشفع فيه، ويعني ما تدعجها شو ذا بيسجلوا في التلفزيون في الروادي في الأذايا، وهذا تلقط صورتك ولا تزاحم، بعضهم يصير يزاحم.

وتذكر الله، تذكر الله الذكر الكثير، اذكر في أول الفاتحة، والشوط الثاني آية الكرسي، الشوط الثالث قل والله أحد، الشوط الرابع الاستغفار، الشوط الخامس يعني التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، السادس تقرا ياسين نقدر، السابع تكثر من الدعاء. هذه النعمة كبيرة، نعمة. ويندب لك أن تلمس الركن اليماني النبي لمسه منذ، وتقول ما بين الحجر الأسعد وما بين الركن اليماني، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أهدى في الصفا، لكن ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأعزاء، كنتم مع برنامج مناسك الحج عبر أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

0: في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، ها هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهوى؟
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

عدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

0: رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعف عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة والشفرة في يده فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ويضع الشفرة بيده اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم منك ولك، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، إنك أنت السميع العليم. ويمر الشفرة إمرارا سريعا يريد بذلك إراحة أضحيته، فإذا قطع الأوداج كلها أمر بقوائمه فتحل حتى يركض بها، فيكون ذلك أوحى لموته، ثم يقوم قائما مستقبل القبلة والشفرة بيده ويقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يأمر بالكبش فينحى عن المذبح، ويدعو بالآخر فيصنع به في الأشياء كلها كما صنع بالأول، غير أنه يقول في الدعاء: اللهم تقبل من محمد وأمته من لم يذبح منهم، من شهد لك بالتوحيد ولي بالتبليغ. ثم يأمر بأكبادهما فتشوى فيأكل منها ويطعم أهل بيته، ثم يأمر بكل كبش منهما فيقسم على ثلاثة أثلاث، فيطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: تنوح ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن استفادتها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن اختلاط الدوافع سياسية عقائدية مادية إيديولوجية هذا يضاعف خطورة الجرائم. حين تجتمع المصلحة المادية مع خطاب محرض وقرار سياسي يصبح العنف أكثر قابلية للحدوث والتصعيد، وفهم تداخل هذه العوامل يساعد على تفسير السلوك وليس الاكتفاء بالظواهر. في الواقع المعاصر التحليل الشامل للدوافع يمنع سوء التقدير، ومعالجة كل عامل على حدة تقلل احتمالات الانفجار. الدرس الثاني هشاشة الأهداف غير المحمية تزيد من احتمالات الاستهداف. المجموعات المدنية رأيناها مجموعة الحجاج العزل كانت أكثر عرضة للاعتداء في تلك البيئة غير الآمنة، وغياب الاستعداد أو خطط الحماية يرفع كلفة المخاطر بشكل كبير. اليوم إدارة المخاطر، تأمين سلاسل الإمداد والتنقل هذا يعتبر أمرا حيويا، والوقاية المسبقة تقلل الخسائر حين تتدهور الظروف. الدرس الثالث أن الطمع المادي تحت غطاء ديني هو أقدم وأخطر محركات الإبادة الجماعية. الوهابيون التكفيريون الغطغط لم يكتفوا بتكفير الحجاج اليمنيين، بل استغلوا بضائعهم الثمينة البن الزبيب والهيل والحبوب وغير ذلك كحافز إضافي لاستباحة دمائهم، حتى صارت الأموال المنهوبة أحل من ماء زمزم في اعتقادهم. هذا يعلمنا أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب باسم الدين تكون دوافعها الحقيقية مادية واقتصادية. لذلك عند تحليل أي عدوان يجب كشف المصالح الاقتصادية الخفية، النهب، السيطرة على الثروات، التجارة خلف الأقنعة الدينية، لأن الطمع غالبا هو الذي يكون المحرك الأخطر. الدرس الرابع إعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يعتبر تعويضا ولا تنصلا من الجريمة. ابن سعود أعاد بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن بعد المجزرة، لكن هذا الإجراء كان مجرد ذر رماد على العيون وليس اعترافا بالذنب أو ردا للحقوق. الدرس اليومي الذي نستفيده اليوم أن لا ننخدع بالإجراءات الرمزية التي يتخذها الجناة بعد الجرائم كتعويضات هزيلة أو اعتذارات شكلية أو إعادة ممتلكات تالفة. هذه الإجراءات غالبا ما تكون محاولة لتضليل الرأي العام والتمويه والتشتيت وللتغطية على حجم الجريمة الحقيقي وليست إنصافا للضحايا. الدرس الخامس توثيق القيمة المادية للممتلكات المنهوبة هو جزء أساسي من كشف الجريمة تاريخيا وقضائيا، حيث ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي تقديرا دقيقا لقيمة المنهوبات بحوالي 400 ألف ريال فرنسي، أي ما يعادل ما يقارب 3 مليار ريال يمني. هذا الرقم الهائل يثبت أن الدافع المادي كان محوريا في ارتكاب المجزرة. والدرس الذي نستفيده أنه في توثيق أي جريمة حرب أو إبادة جماعية من الضروري إحصاء القيمة المادية للممتلكات المنهوبة والمدمرة بدقة، لأن ذلك يساعد في فضح جريمة حجم الجريمة ويعزز الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويضات، ويكشف حقيقة أن العدوان غالبا ما يكون مدفوعا بالطمع وليس بالعقيدة وحدها. وكنا قد سألنا في الختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وهي كيف وقعت المجزرة وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام إلى هدف لكمين دموي محكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض وفي لندن، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية؟ وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية. وسألنا أيضا وقلنا ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما تركت جثثهم ممددة على الثرى بلا قبر ولا كفن. والواقع أنه جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان في العادة يتولى أحد عائلة السادة آل كبسي يرأس قافلة الحجيج. في ذلك العام طبعا كان أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله بن شرف الدين من أسرة أخرى طبعا. واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية الممتازة لعسير إلى الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوبها. تتحرك القافلة من صنعاء عادة في 6 شوال أو في تاريخ مقارب، والاشتهار مواعيد حركة الحجاج ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها. كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم القافلة في تلك المواعيد المتواطئ عليها سلفا لينضموا إليها. ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون كان يطلق عليهم اسم العصبة، عصبة الحجاج، حيث كانوا يشكلون عصبة واحدة وجماعة واحدة. جدير بالذكر أن النيديين الوهابيين لما استولوا على أجزاء من عسير أرسل حاكم عسير في أبها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود إلى الإمام يحيى كتبا تفيد بأنه مهتم بتأمين طريق الحج الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم وأنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام هو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها النجدي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر. وإلا فالعلاقات بين الإمام وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليه مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك، وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الجادة التي كان يجتازها ويعتاد الطريق السلوك فيها المسافرون منذ قديم الزمان. بل كان الحجاج يتمتعون طبعا بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها بحكم أنهم ضيوف الله عز وجل وحجاج بيت الله الحرام. وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطاع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد عقوبة ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. وهذا ما ذكرته جريدة القبلة في ذلك الحين. بل وأيضا بمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة تلقاهم بعض النيديين تلقي المسالمة، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز ابن إبراهيم وأضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتلومة، فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي وأميره في الرياض عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج على حد قول الاتهامات النجدية. إن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير يفوق 3000 حاج، وهو الشخص الذي عرفنا أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقلما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها، ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف ويفترض في خصم أضعاف ما هو فيه على حد وصف مؤرخي الأستاذ خير الدين الزركلي، وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشة ومنها فرق هجر الإخوان الوهابيين ومنها فرقة الغطغط. إذن يترجح أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها. كان السيناريو المفترض السيناريو الذي كان يفترض أو يفترض أنه لا بد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة من طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث مجهول يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود من طائلتها على نحو يحقق أهدافه اللئيمة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش هم الأداة الوسخة وهم المشجب الرديء الذي سيحمل المسؤولية. ومن دون شك ففي أبها تم التعرف على عديد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأفضل الطرق لإبادتهم، ثم تصور الطريقة المثلى للتنصل على المسؤولية بطريقة تضيع دماءهم بشكل شيطاني، يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي ذارف الدموع الحرة والثكلة وأنه ليس له أي علاقة بهذه المجزرة وإلى آخره. لم يكن هناك أيضا أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك نيديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا إنجليزيا. إذن هذا هو الذي يتضح، أن ابن سعود تحرك على هذا النحو وعلى هذا الأساس، يوجد فليذهب الحجاج، حجاجنا مروا من صعدة تأكدوا بأن الحجاج اليمنيون وعلى رأسهم أمير الحج تأكد من حاكم أبها بأن الطريقة سالكة وأنها آمنة، وذلك الرجل أيضا أرسل إليهم بأنه تفضلوا الأمور طيبة ولا يوجد أي إشكالية. وصلوا إلى أبها وتعرف عليهم حاكم أبها وأضافهم وهذا بالإجماع، وتعرف عليهم وعلى نقاط ضعفهم وعلى نقاط قوتهم، وبالتالي هناك وقت أيام عديدة يمكن التواصل فيها ما بين أبها وبين الرياض التي كان فيها عبد العزيز بن آل سعود عبد العزيز بن سعود. وبالتالي يتبين لنا أن قرار تصفية الحجاج وإبادتهم اتخذ في الرياض بناء على الحيثيات التي وصلت إليهم من أبها. حجاج لديهم كذا، وهم عندهم نقاط ضعف كذا، عندهم نقاط قوة كذا، وبالتالي بالإمكان أن يصل إلى منطقة مضطربة يكون هناك فيها كمين يستطيع القضاء عليهم بشكل كبير جدا، ويحقق الأهداف السياسية المزمع تحقيقها كما مر لنا في الحلقات المقبلة. ولا بأس أن يكون هناك طرف ثالث يحمل المسؤولية فلا يدري اليمنيون من هو غريمهم، ويأتي عبد العزيز ويقول أنا بريء من هذه المجزرة، والمشكلة هي في أولئك البدو الذين هم ارتكبوا المجزرة هكذا من تلقاء أنفسهم، فيتحقق لهم هذا الأسلوب الشيطاني وهم مملكة قرن الشيطان طبعا ليتنصلوا من الجريمة. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد علي بن حسن بن يحيى المارعي من محل بيت الحيد محلات بني أسد في عزلة حجر مديرية المحابشة محافظة حجة، أيضا الشهيد علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، وكنا قد ذكرناه في الحلقات الماضية في أول الحلقات، هذا من محافظة صنعاء كان عمره في الستينات وكان كبير عائلته وكان الطبيب أسنان على الطريقة القديمة، استشهد هو ولده صالح ومرافقهما علي مدينة. رأى الشهيد ولده صالح حين سقط شهيدا في بداية الهجوم، وكان قد ذهب ولده لجلب الماء، فصاح الشهيد علي بن سعيد ولدي صالح يا ولدي، وأسرع لنيدته فقتل بجانبه واستشهد. وعاد بخبر استشهادهم المرافق الرابع لهم وهو الحاج علي حسن سعد، أخبرهم ولما أتي الإمام يحيى بريال فرنسي مخزق وجده الحاج علي حسن سعد في صدر الشهيد لاحقا، لأنه يبدو أنه عندما استشهد هؤلاء الشهداء وفر الناجون عادوا في الليل أو بعد يوم يومين، عادوا وقد ذهب أولئك التكفيريون من المنطقة وتلمسوا أولئك، عاد بعض الناجين طبعا وأخذ يعني رأوا ما بقي في من جثثهم ومن ما معهم أيضا من ممتلكات، فأخذ هذا الحاج علي بن حسن سعد ريال فرنسي مخزق خزقته الرصاص، وجده في صدر الشهيد لاحقا، وجيء بهذا الريال الفرنسي إلى الإمام يحيى وشكي عليه بذلك، فبكى الإمام يحيى بكاء شديدا، طبعا كانت له بغلة وبحوزة كانت للشهيد بغلة يسافر عليها، وبحوزته مئات الريالات من الفرنسي، لكنها لم تعد ضمن المنهوبات التي يعيد بعضها لاحقا إلى الإمام يحيى. هذا الأمر جعل حفيد الشهيد وهو صالح بن مبخوت ابن علي النصرة جعله يحمل قضية مظلومية شهداء تنومة، فكان من أول المنطلقين إلى الجهاد في الحدود وغيرها لدحر العدوان السعودي الأمريكي، حتى استشهد في جبال عسير في يوم 25 شوال 1439 هجرية، كما ذكرنا في أول الحلقات في برنامجنا هذا. أيضا من الشهداء الشهيد علي شاطر، وهو ممن سكن مدينة حوث من محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، أولا، ما وقائع المجزرة وكيف وقعت؟ وكيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء إلى كمين دموي حاط بهم من كل الجهات؟ ما الذي حدث بالضبط؟ اثنان، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ هل قاتلوا؟ هل استسلموا؟ هل ماذا كانوا يعملون وهم يرون الرصاص السعودي ينهمر على رؤوسهم وعلى صدورهم؟ السؤال الثالث، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ السؤال الرابع، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى، حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع رؤوسهم؟ وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه، وكيف نجا من نجا منهم؟ كل تلك الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: الله معه.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
2: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منها، ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منها. ألا أيها الناس، عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما، فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب، وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: إسرائيل
1: وسندمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
0: ناشد القائد السيد بامنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصف تلابيب
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا اخواننا في محور المقاومة
4: يا مجاهدين في سبيل الله
5: من اليمن الى العراق
0: في لبنان في ايران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزه مع عبايه من عبقر السلاح.
1: يا اسرائيل عليكم ان تقلقوا لان الرد قادم باذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

في حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: مع ضماء.
1: يسن التكبير عقيب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا علي، كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر. وصفته كما جاء عن علي عليه السلام أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله.
2: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

فضل الأضحية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4:00 عصرا.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البدنة.

لحيتي فتكون الشاة عنه وعن شخصين منهم فقط، والبقرة عنه وعن ستة منهم، والبدنة عنه وعن تسعة منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

0: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف، ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان، هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة في جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار القرآن الكريم.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يوم عرفة، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله، ثم قال: اشتروا الأضاحي واستعظموها واستسمنوها، ولا تماكسوا في أثمانها، فإنما تخرجونها لله، ولا يذبحن أضاحيكم إلا طاهر، ولا يأكل منها إلا مؤمن، واحضروها إذا ذبحت، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها، فإنكم ترون دمها يسيل في الأرض وهو في حرز حتى يوفى صاحبها الأجر يوم القيامة بكل قطرة من دمها، وبكل بضعة من لحمها، وبكل شعرة من شعرها، وبكل صوفة من صوفها، حتى عظامها وقرونها ترونها حسنات يوم القيامة في كتبكم وثقلا في موازينكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: والله اني كل جبل صعب اهتزازي والتحالف كل ورق

0: كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ولحلمهم سبحانه يعصى فلن يعجل على عبد عصى.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: جدد الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

0: برنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

0: لبيك اللهم لبيك.
1: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.

0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة آدم والبشر. أقول فيها: يا بني آدم، ليست مجرد نداء، وإنما هي تذكير للبشر بأنهم جميعا مهما اختلفت أعراقهم وألوانهم وبلدانهم من أسرة واحدة، وأبرهم بأبيه أبرهم بإخوانه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم من خطاب البشر بهذه الصيغة: يا بني آدم. القرآن جميعا مع كونه عاش في بيئة تغلب عليها العشائرية وتغلب عليها القبائلية، لكن القرآن الكريم لم يطلق أي لقب، لم يقل يا قريش، لم يقل يا أوس، لم يقل يا خزرج، لم يقل يا بني تميم، لم يقل يا ربيعة، لم يقل هذه الأسماء جميعا، مع أنه عاش بينها. وطبعا هذا دليل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب كل الأجيال. عندما نذهب إلى مثلا الكتاب المقدس لليهود ونصارى، كتب أهل الكتاب، نجد أن هناك خطاب وأسماء لقبائل وأنساب كثيرة جدا، وهي وكأنك تقرأ كتاب تاريخ أو كأنك تقرأ كتاب أنساب. وهكذا عندما نذهب إلى الأدب العربي أو إلى آخر، نجد الخطاب دائما مرتبط بتلك القبائل ومرتبط بتلك العشائر، بينما القرآن الكريم ليس كذلك. هو يخاطب البشر ويخاطبهم بهذه الصيغة، لم يقل يا عرب. القرآن الكريم مع كونه كان يعني الخطاب المباشر للعرب، ولكن الله تعالى يقول يا بني آدم، يعني لأن آدم هو الإنسان الذي يجمع جميع البشر، فهذا الخطاب في نفسه إعجاز، في نفسه إخبار، تحدي في نفس إخبار البشر جميعا أن هذا القرآن لكم جميعا يا بشر. فعندما نذهب إلى الآيات القرآنية نجد هذا الأمر، يعني هذا يدل على أن هناك أخوة تربط بين البشر جميعا، هي أخوة ذلك آدم عليه السلام. قرابة تصلهم جميعا هي قرابة آدم، رحم يصلهم جميعا هي رحم التي تربطهم بأبيهم وأمهم، يعني آدم وحواء عليهم السلام. وبالتالي هذا الارتباط يجعل البشر يعني يحرص بعضهم على بعض مثل ما يحرص الإخوان. حتى المؤمنون الآن عندما يواجهون المعتدين، هم في الحقيقة لا يواجهون لأجل اعتداء، وإنما لأجل الإنقاذ، لأن هناك أئمة الكفر وأئمة الضلال والطواغيت والمعتدين هم الذين يحرمون شعوبهم من وصول الحق إليه. لذلك يقوم الصالحون بمواجهة هؤلاء سواء بسيف الكلمة أو بالسيف الحقيقي، حتى يخلصوا المستضعفين من الظالمين. فالقرآن الكريم عندما ننظر إلى هذه الخطابات جميعا نجدها بهذا الشكل، خطابات إنقاذ، خطابات تخليص للبشر. الله تعالى مثال يقول: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويقول: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني هذه الآية الكريمة، هاتان الآيتان الكريمتان في سورة الأعراف تبين، يعني عندما ننظر إلى هذه الآية والخطاب المعاصر الآن، الشيطان ماذا يريد؟ هو يريد أن ينزع عن البشر لباسهما، مثل ما حصل مع آدم وحواء عليهم السلام في الجنة، وكذلك يفتن البشر حتى يغيروا خلق الله، وحتى ينزعوا عنهم لباسهم، حتى لا يتحلوا بالستر، حتى لا يتحلوا بالحشمة، حتى لا يتحلوا بالأدب، حتى يتحولوا إلى بهائم ليس لها لباس. هكذا الشيطان، هكذا. يعني لذلك الله تعالى يخاطب هنا بني آدم: تذكروا آدم عليه السلام وما فعل به الشيطان من الوساوس. هكذا يعني يريد أن يفعل بكم، ويريد أن يخرجكم من جنة الحياة ومن جنة التقوى ومن جنة الأخلاق الرفيعة ومن جنة الحفاظ على إنسانيتكم التي تؤهلكم إلى الجنة، ليجعلكم من جنسه، ليجعلكم من طبقته، ليجعلكم أزواجا له. وبالتالي إذا النفوس زوجت يوم القيامة، كل النفوس ستزوج، ستحل كل نفس مع من يشاكله. إذا خرجتم من هذا الأمر، إذا نزعتم عنكم لباسكم، لباس ستنزعون بعدها لباس التقوى،
الله تعالى هنا قرر الآية الكريمة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى. لا يمكن لشخص ينزع لباس الحشمة ولا يستر عورته أن يكون صاحب تقوى. لذلك البعض تقول أني تقول أنا متبرجة، نعم ولكني عفيفة. نقول ليس كذلك. أول علامات العفاء الستر، أول علامات الحياء الستر، أول علامات الأخلاق الستر. ليس هناك يعني شيء في النفس إلا ويخرج للخارج. هل يمكن البخيل يقول أنا كريم ولكني لا أجود فقط بمالي؟ عدم وجودك يعني أنت بخيل. هل يمكن للجبان يقول أنا شجاع ولكني فقط لا أقدم في المعارك؟ نقول عدم إقدامك يعني أنك جبان. هكذا نقول لهؤلاء اللاتي أو الذين يتصورون أن اللباس لا علاقة له بالحياة كما ينشرون ولا علاقة له بالعفاف، نقول لا، أنتم كهؤلاء، أنتم كالبخيل الذي يقول نعم أنا لا أقدم المال ولكني كريم، أو يقول نعم أنا مؤمن بالله وأعبد الله ولكني لا أصلي. كيف تعبد الله وأنت لا تصلي؟ كيف تعبد الله وأنت لا تذكر؟ كيف تعبد الله وأنت لا تصوم وأنت لا تؤدي؟ وكيف تقر لله تعالى بأنه إلهك ومربيك وربك وأنت عبده وفي نفس الوقت لا تلبي أوامره؟ لو أنك فعلت ذلك مع مدير أو وزير وأنت تعمل في إدارته وكلفك بأمر ثم تقول له نعم أنت مدير ولكني لا أطيع أوامرك في هذا الجانب، هل سيقبلك أم سيطردك؟ هكذا الأمر مع الله تعالى. كما طرد إبليس، كما لعنه، كما أخرجه من رحمته، كذلك يفعل بهؤلاء. ولذلك الله تعالى عندما يقول يا بني آدم يذكرهم ولا يمنعهم من الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله تعالى لم يحرم الزينة ولكنه حرم الخروج عن إنسانية. لذلك الله تعالى في الخطابات القرآنية الواردة عن الخطاب بني آدم هي خطابات شاملة لكل العصور، وهي تنبئنا خصوصا بالأوامر الأمور التي ترتبط تذكرنا فيها بآدم عليه السلام حتى نعود ولا يقع فينا ما وقع له، وحتى كذلك نتذكر أخوتنا فلا نزدهي بأنسابنا ولا نفتخر بها ولا نغتر بها ونتصور أن الله تعالى يوم القيامة سينادينا بأسمائها بأنسابنا، بل ينادينا الله تعالى بحسب أعمالنا، ينادينا بحسب السابقين أو أهل اليمين أو أهل الشمال، بحسب الأعمال. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، وغني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

0: الأعداء هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 4 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
2: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك.

من المندوبات في المضحي والأضحية. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عام يضحي بكبشين أملحين أقرنين، فكان إذا أراد أن يذبحهما أمر بحفيرة تحفر في الأرض لدمائهما، وكان يأمر بالشفرة أن تحد حتى تبلغ من ذلك منتهى الحدة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يقوم عند الحفيرة فيأخذ الشفرة بيده ويستقبل القبلة، ثم يدعو بأحد الكبشين ويقول: ارفقوا به وقودوه قودا جميلا، ويأمر بالآخر فيستر من الذي يريد ذبحه كي لا يراه، ثم يأمر فيضجع إلى الأرض إضجاعا لطيفا، ويأمر بأن تربط ثلاث قوائم من قوائمه، ويترك له قائمة واحدة يركض بها، فإذا بلغ ذلك من أمره استقبل القبلة.

واعتصموا بحبل الله

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية محاضرة الأمس تحدثنا عن أهمية الإصغاء والتفهم وتوطين النفس على الالتزام العملي في علاقتنا بهدى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هدى الله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة كما نبهنا بالأمس في غاية الأهمية، لأن الإنسان مهما سمع من هدى الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن لديه تركيز وإصغاء وتفهم وتوطين للنفس على الالتزام العملي، يمكن أن يكون ما يستفيده شيئا محدودا جدا. بينما نحن في هذه المرحلة في أمس الحاجة إلى أن نكون على درجة عالية جدا من الوعي والبصيرة في مقابل حملات أعدائنا اليهود وأعوانهم، التي هي حملات رهيبة من التضليل والخداع، ونحن في ذروة الصراع والمعركة بيننا وبينهم، ذروة المواجهة. التحديات تتطلب أن نكون على درجة عالية من الوعي في كل المجالات، حتى لا يتمكن الأعداء أن يستغلوا الثغرات الكبيرة الناتجة عن نقص في الوعي، أو حتى ضعف فيما يتعلق بالشعور بالمسؤولية. وتحدثنا عن نص مهم لشهيد القرآن رضوان الله عليه، عن أهمية مسألة الإصغاء والتفهم في مسألة الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى، ونعيده لأهميته الكبيرة. قال رضوان الله عليه: عندما يكون الإنسان غير مهتم، ولو كان في عصر مليء بالأنبياء، يعني حتى لو كنت في زمن مليء بالأنبياء وأنت تعيش بينهم وتسمعهم، ولو كانت آيات الله تتنزل، يعني بشكل طري الوحي ينزل بالآيات وأنت تسمعها مباشرة بعد نزولها، ولو يشاهد عصا موسى تتحول إلى ثعبان، إذا لم تبني عليها قاعدة أساسية عندك التزاما وفهما ووعيا، فستكون عرضة للتضليل. يمكن الإنسان أن يتأثر بحملات التضليل، وهي حملات كبيرة، وهي في هذا العصر أكثر منها وأشد تأثيرا، وتستند إلى الكثير من الوسائل بأكثر من أي عصر مضى. فنحن أكثر ما نحتاج إليه في المقدمة هو الوعي. الحديث في محاضرة الأمس على ضوء الآية القرآنية المباركة من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وتحدثنا على ضوء ما ذكره شهيد القرآن وقدمه في دروسه القيمة، دروس من هدي القرآن الكريم، بدءا بالدروس المستفادة من سياق الآية المباركة في موقعها في سورة البقرة، وما قبلها من الآيات التي قدمت عرضا مهما جدا ومفيدا بشكل كبير عن بني إسرائيل، وكذلك من صيغة الآية. وفي مقدمة ما نستفيده منها كما سمعنا وقرأنا بالأمس هو الاهتمام الكبير في
فيما يتعلق بالقضايا التي يقدمها لنا هدى الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إعطاء كل قضية أهميتها في الصراع مع أهل الكتاب. هذه التربية المهمة جدا التي نحتاج إليها حتى لا نكون في حالة إهمال ولا مبالاة وغفلة، لأنها هي الحالة التي يستفيدون منها غاية الاستفادة، وهم يحرصون دائما على أن تكون هذه الأمة في حالة تايه وفي حالة غفلة وانعدام للوعي وانعدام للشعور بالمسؤولية. هذا ما يهيئ لهم أرضية خصبة لنجاح كل مؤامراتهم التي تستهدف هذه الأمة من الداخل. كان من ضمن النصوص المهمة لشهيد القرآن رضوان الله عليه في هذا الموضوع نفسه قوله رضوان الله عليه، لأن هذا بداية توجيه إلهي تربوي للمسلمين ليكونوا بمعزل عن روحية بني إسرائيل، روحية البقرة، نفسية البقرة، ما هي، ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا، الآن جئت بالحق، الآن لا، إن الإسلام، إن القرآن الكريم قام على أساس أن يقدم للمسلمين تربية على مستوى عال جدا يستبقون بها الأحداث، فلا يكونون عرضة لأن يضربوا ضربات متكررة حتى يصحوا، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. وهذا النص أيضا من المهم أن نستوعبه جيدا. ثم من مسؤوليتنا نحن كمسيرة قرآنية أمة تتحرك على أساس هدى الله سبحانه وتعالى أن نقدم النموذج على مستوى هذا الوعي، على مستوى هذا الهدى، هذا النور العظيم في أدائنا العملي، في تحركنا في مواجهة اليهود، أن نكون بهذا المستوى العظيم، بهذه التربية القرآنية. حينما نمتلك الوعي العالي ثم نتحرك بشكل عملي ونسد الثغرات ونتحرك في إطار المواقف الاستباقية التي ينبغي أن نهتم بها، لأن الكثير من أبناء أمتنا أصبحت مسألة الانتظار والتأخر وإتاحة الفرصة للعدو ليصل إلى أسوأ ما يمكن أن يصل إليه في استهدافه لهذه الأمة، أصبحت رؤية بالنسبة لهم، وهي رؤية من حالة التاه والضلال، ليست لا على أساس التربية القرآنية ولا على أساس هدى الله سبحانه وتعالى، كما تحدثنا بإسهاب عن ذلك في محاضرة الأمس، أن البعض منهم يريدون الانتظار حتى يتمكن اليهود من تنفيذ كل مؤامراتهم. يعني حينما تقول هم يخططون للسيطرة على مكة والمدينة، فالمسألة عندهم، عند الكثير من أبناء هذه الأمة، لا توجب التحرك المسبق بالحيلولة دون ذلك، بل في تصورهم أنه ينبغي الانتظار حتى يحدث ذلك، وحتى يحدث بقية المخطط الذي يخطط له اليهود من سيطرة مستحكمة على كل هذه الأمة في كل قطر وبقعة من هذه الأمة، وحتى يصلوا في احتلالهم إلى كل مسجد وإلى كل منزل، وحينها يمكن أن يكون التحرك قد آن أوانه للتصدي لمؤامراتهم. لكنها هي الحالة التي يقول عنها شهيد القرآن، ومتى ما صحى وجد نفسه في وضعية لا يتمكن أن يعمل شيئا. نحن نرى مثلا عواقب التفريط فيما يتعلق بموقف الأمة من الاحتلال اليهودي الصهيوني لفلسطين. لو أن المسلمين بادروا منذ البداية إلى دعم الشعب الفلسطيني الدعم الكافي، إلى تسليحه، إلى تدريبه، إلى توعيته، إلى بنائه بناء قويا، وقدموا له الدعم السياسي والدعم الاقتصادي، كل أشكال الدعم،
لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، لكنهم منذ البداية لم يتوجهوا هذا التوجه أصلا. يعني تركوا الشعب الفلسطيني ليبقى في وضعية الاستضعاف والاضطهاد والقهر، وحتى في المراحل التي تدخل العرب فيها عسكريا لم يكن تدخلهم بهذا الشكل، يعني بالشكل الذي يبني الشعب الفلسطيني ليكون قويا. كانت هذه الرؤية هي التي ستفيد العرب وتفيد الشعب الفلسطيني، وهي الرؤية التي عمل بها أعداء الإسلام في الغرب الكافر من اليهود والنصارى في طريقة دعمهم للعدو الإسرائيلي. اتجهوا إلى دعمه، إلى بنائه، إلى تقوية اليهود، إلى التدريب، إلى التأهيل، إلى الاحتضان. أتى البريطاني لاحتلال فلسطين وبلاد الشام، معظم بلاد الشام يعني وأجزاء منها، وفي إطار ذلك يعمل على تمكين اليهود وتدريبهم وبنائهم عسكريا وتمكينهم اقتصاديا وتقديم أشكال الدعم لهم، الدعم السياسي وغير ذلك. واتجهت كذلك الصهيونية، الحركة الصهيونية في نفوذها في أوروبا في أمريكا، اتجهت على هذا الأساس، أن توفر كل أشكال الدعم لليهود وأن تعمل على بنائهم، تقويتهم، تمكينهم من الاحتلال لفلسطين، وبشكل متدرج حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذه المرحلة. وأصبحت الفكرة السائدة لدى الأمريكيين ولدى الحركة الصهيونية في الغرب هي العمل على أن يكون اليهود الصهاينة الذين يحتلون فلسطين وأجزاء من البلاد العربية أن يكونوا هم الأكثر تفوقا عسكريا في المنطقة بشكل عام والأقوى، وأن يتم إضعاف كل هذه البلدان العربية والإسلامية المحيطة بفلسطين بشكل عام من أجل التمكين للعدو الإسرائيلي من إكمال سيطرته على الرقعة الجغرافية الواسعة وفق الخريطة التي رسموها لإقامة إسرائيل الكبرى، ثم التعزيز لنفوذه وسيطرته على هذه المنطقة بكلها تحت عنوان الشرق الأوسط، تغيير للشرق الأوسط، السيطرة على الشرق الأوسط. فالتفريط الذي بدأ منذ البداية أوصل الشعب الفلسطيني إلى مراحل صعبة، وحول واقع المواجهة في الداخل الفلسطيني إلى عملية معقدة تشوبها الكثير من التعقيدات والصعوبات، وتعاظمت بذلك معاناة الشعب الفلسطيني حينما يتحرك في ظروف صعبة للغاية. وحتى عندما أتى التحرك الفعال القوي جدا للشعب الفلسطيني مقارنة بالإمكانات المحدودة للغاية التي بحوزته في قطاع غزة، لم يهتم العرب ولم يتحرك المسلمون بشكل عام بالقدر الكافي لتقديم الدعم اللازم واحتضان هذا التحرك الفلسطيني، هذا القيام، هذا الثبات، هذا الجهاد، وتخاذلوا إلى حد كبير، تركوا المجال للعدو الصهيوني بالمبادرة الغربية والشراكة الأمريكية التي اتجهت إلى التصرف بشكل عدواني رهيب جدا في مقابل القيام والحركة الجهادية في قطاع غزة والعملية البطولية العظيمة في طوفان الأقصى. هذه الإشكالية، إشكالية في واقع العرب والمسلمين، غياب هذه التربية القرآنية المهمة جدا التي هي من المتطلبات الضرورية جدا في الصراع مع اليهود، في المواجهة لخطر اليهود. هذا جزء أساسي مما نحتاج إليه في المواجهة معهم وبيننا وبينهم. لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لماذا لم يأتي الخطاب لليهود؟ يا أيها اليهود اسكتوا أو اتركوا استخدام هذه الكلمة، لأن مفتاح أن يضرك العدو، أن يهزمك العدو،
أن يهينك العدو هو من عندك أنت. يعني العدو يعتمد بشكل أساسي على استغلال الوضعية التي تعيشها الأمة، ولهذا عمل الأعداء ويعملون باستمرار على أن تكون وضعية الأمة وضعية ضعيفة، وضعية مهزوزة، وضعية مأزومة، وضعية مخلولة بالخلل الرهيب جدا، حتى تكون بالشكل الذي يسهل عليهم الاستغلال لها بكل أشكال الاستغلال والاختراق الكبير لها، وبالتالي تكون هذه الأمة قابلة للهزيمة، قابلة للانهيار، قابلة للضعف والضعة. الحالة التي يبنينا عليها هدى الله هي حالة عظيمة وراقية لنكون أمة قوية عزيزة منيعة محصنة من كل أشكال الاختراق، تتحرك في مواجهة التحديات والأخطار من واقع القوة. والله سبحانه وتعالى زود أمتنا الإسلامية بكل عناصر القوة التي تحتاج إليها على المستوى المعنوي، على مستوى الرؤية الهادية، وعلى مستوى الإمكانات المادية، وعلى مستوى الرقعة الجغرافية. كلها تمثل عناصر قوة ضخمة جدا يمكن أن تكون بها هذه الأمة أمة عظيمة وقوية للغاية، ولكن الأمة لم تستفد من كل ذلك لأنها منذ البداية أعرضت عن الهدى، عن هدى الله سبحانه وتعالى، وحينما فقدت الرؤية الصحيحة لم تستفد من بقية الأمور، لم تستفد من بقية عناصر القوة، واتجهت الاتجاهات الخاطئة التي يستغلها أعداؤها ويسهل عليهم من خلالها اختراقها والتأثير عليها، فسيطروا على قرارها السياسي واخترقوها سياسيا إلى أسوأ مستوى، واخترقوها المستوى الاقتصادي وتحكموا بالسياسات الاقتصادية، حتى أصبحت هذه الأمة بالرغم من كل مقدراتها وإمكاناتها الهائلة إلى أمة مستهلكة دون إنتاج، دون أن تكون أمة منتجة ولا مكتفية ذاتيا ولا ذات اقتصاد قائم على أسس صحيحة، واخترقوها على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري، حتى تحكموا بالمسار التعليمي للأمة وأوصلوه إلى مستوى لا جدوى له ولا أثر له في واقع الأمة، وهكذا على المستوى الإعلامي، على المستوى الاجتماعي، وضعية مخترقة في كل المجالات. هذا شيء مؤسف جدا، أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه، وأتاح الفرصة للأعداء ليتمكنوا من تحقيق الكثير من مؤامراتهم ومخططاتهم الخطيرة على هذه الأمة. فالمشكلة الكبيرة لهذه الأمة هي انصرافها عن القرآن الكريم وإعراضها عن هدى الله سبحانه وتعالى، أوصلتها إلى ما وصلت إليه، بدلا من أن تكون في وضعية كالبنيان المرصوص تحول واقع الأمة وللأسف الشديد إلى أن تكون كالعهن المنفوش في وضعية ضعف كبير جدا، كالصوف المتناثر المخلخل الذي ليس منسوجا بنسيج متماسك، وهذه حالة مؤسفة للغاية استفاد منها الأعداء وهم يعملون عليها باستمرار. يعني لا يكفيهم ما قد وصلت إليه الأمة، حربهم الناعمة الشيطانية المضلة المفسدة مستمرة بشكل مكثف جدا للوصول بهذه الأمة إلى أسوأ مما هي عليه بكثير. عملهم في الاختراق لهذه الأمة من الداخل في كل المجالات، وفي المقدمة فيما يتعلق بوضعها السياسي وقرارها السياسي، كذلك عمل مكثف جدا ومستمر، والبيئة مهيئة. طالما ليس هناك رؤية صحيحة لمعظم الشعوب، لمعظم الحكومات والأنظمة، وهي تعتمد أساسا على رؤى تأتيها من جهة العدو، وهي رؤى تخدم العدو، تفيده، تهيئ الظروف له ليصل إلى ما يريد الوصول إليه من سيطرة تامة على هذه الأمة، رؤى تدجينية تدجن هذه الشعوب أكثر وأكثر للأعداء، وتبعدها عن الاتجاهات الصحيحة والخيارات الحكيمة
التي هدى الله إليها في القرآن الكريم تجعلها في وضعية يسهل على الأعداء إنجاز مراحل من المخطط الصهيوني خطيرة للغاية، وأصبح يتحدث عنها بكل وضوح وفي العلن بالرغم من أنها خطيرة للغاية ويفترض بها أن تستفز المسلمين إلى مستوى كبير. فهدى الله سبحانه وتعالى هو بالشكل الذي يبني الأمة، هو بناء، لأنه يبني الأمة مثلا على الاعتصام بحبل الله جميعا، على وحدة الصف، وحدة الكلمة، بينما الاتجاه الآخر الذي اخترق الأعداء به هذه الأمة يعمق حالة الفرقة والشتات بين أبناء الأمة تحت كل العناوين، بعثرة مستمرة للأمة، تفكيك لنسيجها الاجتماعي، استهداف لها في مسألة بعثرتها والتفرقة بين أبنائها تحت العناوين المذهبية، تحت العناوين السياسية، تحت كل العناوين، وصولا إلى ما تعمل عليه المنظمات التي هي من أذرع الغرب الكافر في الاستهداف لهذه الأمة في نسيجها الاجتماعي حتى في داخل الأسرة الواحدة، تفريق ما بين الرجل والمرأة والطفل، ومحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي لهذه الأمة إلى أسوأ مستوى. فالأعداء هم يعملون في اتجاه يضعف الأمة، يزيدها ضعفا، وهذا من ضمن ما يزيدها ضعفا حالة البعثرة، التفرقة، الزيادة في حالة التباينات على كل المستويات، التباينات، الاختلافات في الرؤى، في المواقف، الشتات الرهيب جدا، التتويه على مستوى الرؤية، على مستوى الأفكار، على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات العملية، يبعثرونها إلى أنهى حد، ويقدمون ذلك أنه هو الحرية، وأنه هو الذي سيفيد هذه الأمة لتكون أمة حضارية، وأنه هو الديمقراطية، هو تحت كل العناوين التي يقدمونها لهذه الأمة، وتلقى آذانا صاغية وقلوبا فارغة تتقبل من أعدائها ما يزيدها ذلة وهوانا وخسرانا، ويمكن أعدائها منها بشكل كبير. وهكذا يعمل الأعداء على الإفساد والتمييع لأبناء هذه الأمة، الاختراق بكل أشكاله، بينما هدى الله سبحانه وتعالى يحصن مجتمعنا الإسلامي ليكون مجتمعا زاكيا مضيفا، ويتجه به في البناء على أساس مكارم الأخلاق والقيم العظيمة التي تجعلهم منه مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، الأخلاق الكريمة، على العفة والطهارة والصلاح، وهكذا على مستوى الوعي، وهكذا في كل المجالات. الأعداء هم يعملون باتجاه مبايل لهدى الله لإضعاف الأمة، لأن تكون أمة ضعيفة على كل المستويات وإفقادها كل عناصر القوة، وهذا هو الشيء المؤسف. قولوا أيضا إقفال المجالات التي فيها ثغرات للأعداء تأتي من عند المؤمنين، وهذا كما تحدثنا في محاضرة الأمس من الأسس المهمة جدا في مجال الصراع مع الأعداء، يعني جوانب كثيرة جدا تأتي بشكل اهتمامات في وضعنا الداخلي لتحصينه، لأن الأعداء اليهود يعتمدون بشكل أساسي في عدائهم لهذه الأمة واستهدافهم لهذه الأمة على الاختراق لها من الداخل، هذا شيء أساسي عندهم هم في أسلوب المواجهة وأسلوب الصراع وطريقة الاستهداف لهذه الأمة، يعملون على الاختراق لها في كل المجالات. فبما أن الاختراق لهذه الأمة هو استراتيجية أساسية للأعداء في استهدافهم لها، فعلينا أن نكون واعين وأن ندرك أن جزءا كبيرا من أعمالنا المهمة واهتماماتنا الأساسية في المواجهة لهم يبدأ بتحصين وضعنا الداخلي، ويتجه إلى تحصين وضعنا الداخلي من كل الثغرات التي يستغلونها. ونستطيع يعني أن نشخص الثغرات وأن نحدد الثغرات في كل المجالات، عندما يصبح هذا توجها قائما في واقعنا، في
كل المجالات عند كل الجهات المعنية، نشخص الثغرات التي يستغلها الأعداء ونعمل على إقفال المجالات فيها حتى لا ينجح الأعداء في اختراقهم لهذه الأمة. ولهذا حاولنا أن نقدم هذه الآية فيما يتعلق بالجانب الأمني. جانب الأمني عندما نقول نفتشك أنت الأخ الصديق الموثوق به بنسبة 100%، نفتشك أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها، كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذه من أهم الأمور. مثلا على المستوى الأمني، هذا مجال من المجالات الكبيرة والأساسية ذات الأهمية الكبيرة في المواجهة مع اليهود، لأنهم يركزون على الاختراق الأمني وهو يمكنهم من الفاعلية الكبيرة جدا في الاستهداف لهذه الأمة، إلحاق الضرر الكبير بها عن طريق الاختراق من المجال الأمني. يركزون على الاختراق المعلوماتي، الحصول على معلومات دقيقة تمكنهم من إلحاق الضرر بهذه الأمة، وعلى الاختراق بالتالي على المستوى العملياتي، هذا يفيدهم في عدوانهم في جرائمهم بالاستهداف لهذه الأمة، سواء الاستهداف بشكل أمني يعني عمليات اغتيالات تفجيرات أو غير ذلك، يعني مما يعتمدون عليه في أساليبهم العدوانية لاستهداف هذه الأمة، مختلف الوسائل التي بأيديهم مما هي وسائل للاستهداف لهذه الأمة، لأنهم يحاولون أن يلحقوا الضرر بهذه الأمة في كل المجالات، حتى عبر المجال الصحي، عبر كل المجالات والأساليب. ولكن المسألة المهمة هي حالة اليقظة والوعي، الوعي بالعدو، الوعي بأساليبه، الوعي بالطرق التي يعتمد عليها، واتخاذ إجراءات مقابل ذلك. لهذا نجد في المجال الأمني الأهمية القصوى للوعي الأمني وما يفيد فيه، مثلا الإرشاد الأمني، وهو مما ينبغي أن يكون من الأنشطة الرئيسية، الإرشاد الأمني أن يدخل ضمن البرامج الإعلامية، البرامج التوعوية، المقررات التعليمية، المقررات في الدورات والورشات وغيرها، هذا في غاية الأهمية. الاستفادة القصوى من الاعترافات التي قدمتها أو المعلومات التي وردت في الاعترافات للخلايا، خلايا التجسس والخلايا التخريبية التي اعتمد عليها الأعداء، لأنها كذلك تكشف الكثير من أساليب عمل الأعداء ومن الثغرات التي يستغلونها، كيف تمكنوا من الوصول إلى معلومات معينة وبالتالي استفادوا منها في ارتكاب جرائم معينة واستهداف لهذه الأمة. هذه مسألة مهمة جدا، الوعي الأمني، وهذا يستحق الاهتمام الكبير على المستوى التوعوي، على مستوى الإرشادات، وكذلك على مستوى الإجراءات. وجزء من الإجراءات تعود إلى الناس أنفسهم، لأنهم حينما لا يكونون على مستوى عال من الوعي قد يتذمرون من بعض الإجراءات ويتصورونها قيودا ليس لها ضرورة في واقعهم، وإنما هي إجراءات تزيد من حالة التضييق أو تخرجهم عن الوضع العادي الذي اعتادوا في أن يكونوا مستهترين بكل شيء ومتهاونين تجاه كل شيء. وكما قلنا بالأمس، على المستوى العام العدو هو يستهدف الشعوب، يستهدف هذه الأمة بشكل عام، وعلى مستوى مجالات العمل يستهدف كل مجال عمل، وداخل مجالات العمل هناك أيضا مجالات عمل ذات حساسية أكثر من غيرها، ودورها مثلا في المواجهة مع العدو دور كبير ومهم ومتقدم، فالعدو يركز على اختراقها، والاختراق بمختلف الأشكال، الاختراق المعلوماتي، الاختراق بهدف التخريب الإجرامي العدواني للقتل للتدمير، الاختراق من أجل التتويه، من أجل الإعاقة، الاختراق عن طريق الإضلال. الإضلال لا يأتي فقط على المستوى العقائدي، الإضلال يأتي
في التضييع والتتويه حتى في المجال العملي. لهذا حينما نتجه مثلا على المستوى المعلوماتي، على مستوى خطط العمل، برامج العمل، يجب أن يكون لدينا وعي بأساليب العدو التي تستهدف حتى هذا الجانب، حتى هذا المجال. وهكذا يعمل العدو مثلا على خلخلة الوضع الداخلي، على الاستثمار في كل المشاكل، في كل الأزمات، وعلى صناعة المزيد منها، ويستفيد، يتلمس أي جوانب خلل، أي إشكالات قائمة، ثم يستثمر فيها ويعمل عليها، حتى على مستوى الحساسيات، على مستوى العقد، يبحث عنها ويعمل على الاستثمار فيها والاستغلال لها لخلخلة الوضع الداخلي، لأن هذا من أساسيات ما يستهدف به الأمة لأثره الكبير في إضعاف أي أمة، وليس على مستوى العالم الإسلامي بكله، بل حتى على مستوى التحرك الجهادي في أوساط هذه الأمة، في إطار جبهة هنا أو جبهة هناك، تواجه هذا العدو وتتحرك لاستنهاض الأمة في مواجهته. فالعدو يتلمس الإشكالات، الثغرات، مواطن الخلل كالجراثيم تماما، التي تبحث عن أي جرح أو علة في أي جسد لتنفذ من خلالها، ويعمل على الاستثمار لذلك، يحاول كذلك أن يصنع المزيد والمزيد من حساسيات، من عقد، من إشكالات، من حالات خلل، ليستفيد منها وليستغلها إلى أسوأ مستوى. فمجال الاختراق مجال واسع، يستهدف هذه الأمة بكل أشكال الاستهداف، الاستهداف بالقتل، الاستهداف بالتدمير، الاستهداف بخلخلة الوضع الداخلي، الاستهداف للأعمال لإعاقتها أو لتضييع برامج العمل وتتويها، والاستهداف أيضا على مستوى الرأي العام، المحاولة الدائمة لصرف اهتمام الناس عن القضايا المهمة وإغراقهم كليا في قضايا إما هامشية أو قضايا تافهة أو قضايا لا تستحق ذلك الاهتمام على حساب القضايا الرئيسية. ومن الممكن أن يكون الاهتمام بها بشكل صحيح في إطار القضايا المهمة والرئيسية بما يخدمها ويفيدها، وليس على حسابها، وليس بديلا عنها، وليس لصرف الناس كليا عن القضايا الرئيسية والمهمة. لهذا نجد فعلا البعض مثلا يحاولون صرف الناس عن كل القضايا الكبرى والمخاطر الكبرى التي هي ذات تأثير كبير على واقع الناس بكله، يعني التهديد فيها تهديد شامل كامل لهذه الأمة، لهذه الشعوب، لكل شعب منها، لوضعنا نحن مثلا كشعب يمني ولغيرنا من الشعوب، تهديد شامل يهددنا في حريتنا، في كرامتنا، في استقلالنا، في ديننا، في دنيانا، في كل شيء. فنتيجة للخلل القائم لدى البعض مثلا في نقص وعيهم أو في حالتهم النفسية المريضة غير الصحية، غير الواعية، غير الزاكية، يتجهون مثلا لإثارة قضايا جزئية أو إشكالات جزئية لتكون هي القضايا الرئيسية على حساب الصد عن القضايا والاهتمامات الكبرى، ولتكون بديلا عن ذلك، يحاولون أن يجعلوا كل الاهتمام نحوها، وأن يكون العمل فيها بالشكل الذي يبعد الناس عن الاهتمام بالقضايا الرئيسية والقضايا الكبرى والقضايا المهمة جدا. إذن ينبغي أن يكون لدينا وعي راسخ بأن واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يعتمد عليها العدو اليهودي في استهدافه لنا هي الاختراق، وأنه في هذا الاختراق يسعى لتحقيق أشياء متنوعة متعددة، ليس الاختراق فقط للقتل، هذا جزء من اهتمامه، القتل، التدمير، النشر الأوبئة، الاستهداف بكل أشكال الاستهداف الإجرامي العدواني، وأيضا الاستهداف لمجالات العمل، الاستهداف لوحدة الصف،
لتماسك الجبهة الداخلية، الاستهداف للناس على المستوى، على مستوى التوجه العملي، على مستوى النجاح في الأعمال، جوانب كثيرة يشتغل عليها العدو. والبصيرة والوعي كفيلة بإفشال مساغ العدو، والإجراءات حينما يكون هناك وعي عن أساليب الأعداء وطرقهم في الاختراق، الإجراءات كفيلة بأن تفشل مساغ العدو، لأنها حينئذ تكون محل تقبل عند المعنيين أنفسهم، وعي عام وإجراءات عامة، إجراءات أيضا داخل مجالات العمل، إجراءات وقائية تحصن كل مجال عملي من حالة الاختراق التي يسعى العدو إلى تنفيذها. ونجد مثلا كيف يحرص العدو في هذا العصر، بل في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، على الاختراق في المجال الأمني والمعلوماتي بما يمكنه من توجيه ضربات واسعة. يعني البعض من الضربات التي قد تتحقق للعدو تجاه أي شعب من الشعوب أو أي جبهة من جبهات المواجهة له، الناتجة عن اختراق أمني، قد تكون بشكل كبير وفعال ومؤثر، قد لا يتمكن من فعل ذلك في حروب عسكرية متعددة لو لم يحصل له ذلك الاختراق، لو لم يتمكن من تحقيق ذلك الاختراق الأمني. لهذا من أهم الأمور، وسيأتي الحديث عن ذلك، هو العناية بكشف وتشخيص كل الثغرات التي ينفذ العدو من خلالها، مع ترسيخ الوعي بأن العدو يعتمد على الاختراق للوضع الداخلي والاستغلال لذلك في الاستهداف لهذه الأمة والاستهداف لكل جبهة، لكل مجال عمل. لذلك هذا الوعي يساعد على تقبل الإجراءات، لأن الإجراءات الوقائية ضرورية للغاية، أن تكون مبنية على وعي يساعد على الالتزام بها وعلى تقبلها وعلى إدراك أهميتها. هذه المسألة مهمة. مثلا أتى الحديث هنا عن التفتيش، بعده أتى الحديث عن نمط المصافحة في الأسلوب اليمني، ولا سيما في المناسبات العامة وما فيه من ثغرات. هذه كنماذج، نماذج. ومع الوعي هناك أشياء كثيرة من المتطلبات التي تدخل في سياق الإجراءات أو في سياق الوعي، لأن الوعي بنفسه يساعد على التحفظ، على الانتباه، على اليقظة. ولهذا قال هنا: أو تقول، أو نقول تكون متيقظا، تكون منتبها كل الإجراءات. الإجراءات، لأن الوعي بأسلوب العدو في الاختراق يساعد على تقبل الإجراءات، لأن المطلوب أن يكون هناك إجراءات، إجراءات عملية، إجراءات وقائية تسد الثغرات، التزامات عملية، محاذير معينة يحذر الإنسان منها. الأعداء استفادوا، بحسب اعتراف الخلايا التجسسية، استفادوا حتى من مقايل الجات واللقاءات العادية مع الناس. لماذا؟ لأن الكثير من الناس ليس عنده تحفظ وانتباه وانضباط والتزام ووعي تجاه ما يقول. ومع جلسات الجات وفي مقايل الجات، البعض من الناس بطبيعته ثرثار كثير الكلام، ويعجبه أن يقدم نفسه على أنه يعرف الكثير من التفاصيل والكثير من الأمور. والذين يعملون في التجسس عادة يعرف البعض منهم كيف هو أسلوب الاستدراج في الكلام من أجل الوصول إلى معلومات معينة. بعض من الناس كان يقدم معلومات ذات أهمية كبيرة جدا من خلال الاستدراج له في الكلام في مقايل الجات أو في لقاءات عابرة أو عادية، لأنه يثرثر دون وعي بما هو الذي قد يخدم الأعداء، وليس هناك أي ضرورة للحديث عنه، ليس هناك ضرورة عملية. حينما يكون هناك لدى الناس وعي أن الأمور التي لا داعي للحديث عنها لاعتبارات عملية، يعني من تتحدث معه عنها ليس معنيا بالموضوع أصلا، ليس له علاقة عملية بذلك الموضوع أصلا، فلا حاجة للحديث عن ذلك أصلا معه. انضباط والوعي فيما نقول وما لا نقول،
وإدراك أن بعض الأمور ليس هناك ضرورة أبدا للحديث عنها في مجايل الجات مع الناس، في مواقع التواصل الاجتماعي، أن قد تمثل خدمة حقيقية للعدو. يعني تصور أن البعض من الناس مثلا في إطار تلك الثرثرة في مجايل الجات أو مواقع التواصل الاجتماعي يساعد اليهود على ارتكاب جرائم قتل، قدم لهم معلومة عن موقع معين، عن عمل مهم، عن شخصية مثلا يسعى الأعداء لاستهدافها، قدم لهم ما يخدمهم ويساعدهم على تحقيق ذلك، يكون مشاركا لهم في جريمتهم تلك التي أفادهم هو بما يساعدهم عليها. بعض من الناس كذلك يساعد الأعداء في الاختراق على المستوى التقني بأسلوبه الخاطئ، يعني يمكنهم مثلا من خلال وسيلة تقنية معينة، يعطيهم أرقام تلفونات أو يعطيهم ما شابه أشياء معينة تساعدهم على تحقيق اختراق معين. لذلك حالة الوعي، اليقظة، الاهتمام بالإجراءات التي تمثل إقفال مجال، والحرص على أن يكون الإنسان هو واعيا وأن لا يكون بالشكل الذي يخدم الأعداء، يكون لديه حرص أن لا يخدم اليهود بأي خدمة، لأنها خدمة تمثل ضررا بأمته وتعطي دعما للعدو. الخدمة لليهود الصهاينة بكل أشكالها، خدمة معلوماتية، خدمة الاختراق، خدمة تساعدهم على تحقيق جرائمهم في الاستهداف لهذه الأمة، هي دعم لليهود، هي تعاون معهم، هي إسهام معهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية الإجرامية، هي مشاركة لهم في الجرم. لذلك ينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي، حرص على الإجراءات، وعي عن أساليب الأعداء. الجهات الأمنية معنية بشكل كبير بالإرشاد في المجال الأمني، بتقديم ما يفيد الناس في المجال الأمني، بنشر الوعي في المجال الأمني، والتفاعل من الجهات الإعلامية معها في ذلك مهم جدا. ثم في مجالات العمل المختلفة وعلى المستوى العام يكون هناك تفاعل مع الإجراءات التي تساعد الناس في مواجهة هذه الثغرات التي يستغلها الأعداء. كل الإجراءات التي تمثل إقفال مجال يجب أن تكون أنت أول من يعملها. المسألة هي إقفال مجالات، إقفال منافذ، وهذا شيء مهم، لأن البعض من الناس لنقص وعيهم قد يتحسس حتى من التركيز على هذا الموضوع حتى في نطاق عمله، يعني عمل حساس يركز عليه الأعداء كل التركيز وله أهمية كبيرة في المواجهة مع الأعداء. فالبعض مثلا حينما يكون هناك نصح له وتركيز على إعانته في تحصين مجال عمله، قد يكون لديه تحسس من المسألة ولا يستوعب أهميتها. يجب أن يكون هناك وعي أمني عالي جدا، عالي جدا. وعي الأمني بنفسه له أهمية في تقبل الإجراءات. إذا كان الإنسان صفر في الوعي الأمني فهو لا يتقبل ولا يستوعب أهمية الكثير من الإجراءات، الكثير من الأنشطة، الكثير من الاهتمامات. الوعي بالثغرات التي يستغلها الأعداء وهم يوظفون كل شيء في سبيل الاختراق، يعملون بكل الوسائل في سبيل الاختراق، وسائل تقنية، وسائل بشرية، يعملون حتى من ضمن أهدافهم لنشر الفساد اللا أخلاقي مع الإفساد للمجتمع، الإفساد للناس، وهو بحد ذاته هدف لهم أن يفسدوا الناس، أن يضربوا نفسياتهم، أن يميعوهم، أن يبعدوهم عن الصلة الإيمانية بالله سبحانه وتعالى. ولكن أيضا في الاستغلال لهم، في التوظيف لهم من خلال الإفساد لهم، هذه وسيلة معروفة عالميا أنها مما يعتمده الأمريكي ويعتمده اليهود الصهاينة بشكل عام في كل العالم. يعني عندما نلاحظ مثلا في قصة وثائق جيفري أبستين، حاول أن يعمل على إيقاع حتى زعماء وقادة سياسيين ورجال مال وأعمال وشخصيات استخباراتية، شخصيات عسكرية من كل فئات المجتمع، أن يوقعهم في الفساد
في الجرائم الأخلاقية، جرائم الاغتصاب، جرائم الفجور والدعارة، وأن يوثق جرائمهم تلك بالفيديو وبالصور حتى تكون وسيلة ضغط وابتزاز. ومعروف أنهم يستخدمون ذلك في كل العالم وفي كل مجتمع، يحاولون الإيقاع بالبعض في شباك الدعارة والفساد الأخلاقي والجرائم، جرائم الفاحشة بأشكالها، ويعملون من ما بعد ذلك لاستغلالهم في الاختراق المعلوماتي والاختراق الأمني حتى في مجالات عمل مهمة. وهذا من أكثر ما يركزون عليه، يعني جانب أساسي من الجوانب الرئيسية التي يستخدمونها، لأن العنصر الذي أوقعوا به في الفساد قد أصبح مهيئا ومتقبلا للإقدام على جرائم خطيرة جدا، يعني معلومات حساسة للقتل لرفاقه في مجال عمل معين، ولو حتى لأقاربه، ولو حتى لأعز أصدقائه وأعز رفاقه لن يبالي بذلك. أصبح بالإيقاع به في الفساد، الفساد الدنيء، الفواحش، الجرائم البشعة الفظيعة، لأن الفاحشة هي من أبشع وأفظع الجرائم التي تضرب الكرامة الإنسانية، العزة الإيمانية، وتحول الإنسان إلى إنسان دنيء متقبل للمهام السيئة للغاية، الدنيئة جدا التي يتنكر فيها لكل القيم، لكل الأخلاق. وبعد ذلك أيضا الضغط، يعني يستخدمون وسيلة الضغط للتشهير به، لنشر ما بحوزتهم من وثائق وثقوا بها فضائحه. هذا الجانب أيضا جانب يستغلونه ويعملونه، وعملوا في كل المجتمعات في كل البلدان في إطار استهدافهم لهذه الدول، لهذه الكيانات، لهذه المجتمعات، لهذه الجبهات. ويجب أن يكون هناك وعي عال تجاه هذه المسألة، تجاه هذه المسألة، لأنها مسألة خطيرة وهم يعملون عليها بشكل كبير جدا. في المجال، في مجال الاختراق الأمني، وظفوا حتى العنوان الإنساني والمنظمات الإنسانية مثل ما حدث عندنا في اليمن وحدث في بلدان كثيرة، وهذه مسألة معروفة عالميا أنهم يوظفون العنوان الإنساني ويعملون من خلال المنظمات الإنسانية لاختراقها وتفعيل دورها في الجانب المعلوماتي، إلى درجة العمل المكثف، يعني ليس فقط جمع معلومات عامة وتفصيلية، بل نشاط يتصل بالعمليات الإجرامية، مثل ما حدث عندنا في اليمن، خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة، يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية، البحرية، الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة، الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات.

التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي. هذه المسألة مهمة جدا، يجب أن يكون لدينا وعي كبير عنها. يقول أيضا هذه الآية، الآية المباركة لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تعتبر شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية. ألم يحصل هنا مقاطعة لكلمة؟ قاطع المسلمون كلمة في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن استخدامها يمثل ماذا؟ دعما لليهود. إذن فقاطع بضائعهم، لأن بضائعهم تشكل دعما ماديا كبيرا لهم، وتفتح عليك مجالا لأن تتقبل كل ما يريدونه، كل ما يريدون أن يوصلوه إلى بدنك، إلى جسمك من سموم أو من أشياء لتعقيمك حتى لا تنجب، أو تورث عندك أمراضا مستعصية، أشياء كثيرة جدا. مع تقدمهم العلمي يعتبرون خطيرين جدا، سيطرتهم على الشركات التي تعتبر متطورة في صناعات أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة تستخدم، قد أصبحوا يستخدمون عناصر تؤثر نفسيا. وهذا كلام مركز وملخص قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية. في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء، أن تكون مجتمعات مستهلكة وبالتالي هي أسواق ضخمة، يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. والمجال الاقتصادي مجال أساسي، مجال أساسي حتى في قوة الأعداء، حتى في تمكنهم من الحصول على إمكانات ضخمة وقدرات كبيرة. هم يستفيدون فوائد كبيرة جدا من بلداننا ومجتمعاتنا غير المنتجة، غير المكتفية ذاتيا، غير الناهضة اقتصاديا بشكل صحيح وبناء ومنتج. هم يستفيدون أولا المواد الخام، المواد الخام يأخذونها من بلداننا بشكل كبير وبأرخص الأثمان، ثم يقومون هم بإعادة إنتاجها وتسويقها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، ويحصلون على أموال هائلة جدا. وهذا مما هناك مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام وعلى مراكز البحث والدراسات وعلى الجهات الاقتصادية أن تقدم حقائق تفصيلية عنه لمجتمعاتنا، لأن هذه من أهم الأمور. لا يستوعب الكثير من الناس مدى الاستغلال الكبير من جهة الأعداء في هذا المجال، وما يحصلون عليه من دعم كبير جدا، من أموال هائلة جدا. يعني بعض الإحصائيات مثلا قدمت أن الأعداء يحصلون على مليارات مثلا من الدخان وحده، من الدخان وحده المليارات من الدولارات يحصلون عليها من بلداننا العربية. أما بقية المنتجات كذلك، يعني مجال التدخين وما ينتجونه للتدخين يحصلون فيه على المليارات، بقية المواد كذلك. يعني هناك إحصاءات تقدم أرقاما هائلة جدا فيما يحصل عليه الأعداء وشركاتهم من أموال هائلة جدا جدا، يستطيعون من خلالها أن يمولوا حروبهم، برامجهم العدائية ضد هذه الأمة بمختلف أنواعها وأشكالها، أن يستفيدوا هم في واقعهم لبناء واقعهم ليكونوا أكثر قوة أكثر تمكنا. ونحن نذكر مثلا في مراحل معينة ما قبل السنوات، مثلا في عام 2004 2003 2002 حركة المقاطعة، وصل الحال ببعض الدول الأوروبية والأمريكيين أن يهددوا بعض الدول العربية لكي لا تقاطع بعض منتجاتهم، لأن

علي من معلومات أن الجيش الأمريكي أثناء احتلاله للعراق بعد عملية احتلاله بشكل مباشر للعراق كان يعتمد في توفير احتياجاته ومتطلباته على شركات أمريكية تأتي له ببعض المنتجات والشركات إسرائيلية، إلى درجة أنه اعتمد حتى في المتطلبات اليومية مثلا خضروات حتى الفجل حتى بعض الخضروات العادية طماطم غير ذلك اعتمد فيها على شركات إسرائيلية توردها له عبر الأردن لكي لا يشتري تلك المتطلبات من العراقيين من الشعب العراقي، فيستفيد الشعب العراقي من الأموال التي يقدمها الأمريكي لأنهم يريدون أن يستفيدوا هم ولا دون أن يفيدوا هذه الشعوب دون أن تستفيد. وحسب كم سيكون الاستهلاك المواد الغذائية في مختلف الاحتياجات ثم اعتبروه يعني مبالغ كبيرة ستذهب إلى جيوب العراقيين، قرروا أن لا تذهب إلى جيوب العراقيين بل أن تذهب إلى جيوب شركات أمريكية للأمريكيين وإلى جيوب الإسرائيليين حتى على مستوى الخضروات أن تأتي بها شركات إسرائيلية عبر الأردن. فهم لاحظ حتى على هذا المستوى من الاهتمام يهتمون إلى هذه الدرجة، وفعلا استفادوا هم نهبوا نفط العراق. الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي، على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي إلى الاحتياطي الأمريكي ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا حيث توافق أمريكا على ما يصرف، ويأخذ الأمريكيون 3/4 الإيرادات المالية للنفط العراقي لهم، والربع المتبقي الذي يصرفونه للعراق لا يصرفونه إلا وفق ما يوافقون على صرفه فيه يتحكمون فيه. فتجد كيف أنهم ينهبون هذه المجتمعات، هم مصاصون للدماء نهابون للثروات، وفي نفس الوقت يستغلون حتى الحالة الاستهلاكية لهذه الشعوب لتكون لمصلحتهم. دعم المال لهم جريمة كبيرة جدا، يعني إذا كان المسلمون قاطعوا كلمة والأعداء يستفيدون منها، اليهود في عصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يستفيدون منها معنى مسيء في أنفسهم، أما الاستفادة الاقتصادية والمالية فهي هائلة جدا، استفادة لقدرة مادية تفيد الأعداء بشكل عام تزيدهم قوة وتفيدهم في الاستهداف لهذه الأمة. وإلا فمعلوم قطعا أن هذا سيؤثر عليهم، مسألة المقاطعة الاقتصادية ستؤثر على الكثير من شركاتهم، لهذا من المهم في هذا المسار أن يكون هناك توعية مستمرة وتقديم التفاصيل هامة حتى يستوعب الناس ويعرفوا كم يحصل العدو عليه من أموال كبيرة جدا من مجتمعاتنا ومن بلداننا ودولنا. هذا جانب. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذوا من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر، واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا ولمجالات متعددة، مثل ما فصل شهيد القرآن هنا مثلا السموم تؤثر على حياة الإنسان على صحته حتى
يؤثر عليه تأثيرا كبيرا، إما يتحول في بقية حياته إلى إنسان عليل جدا بتلك السموم، أو تؤثر على صحته حتى الموت، أو أشياء للتعقيم، وهذا مما يركزون عليه بشكل كبير، مجال العقم، إصابة الناس بالعقم حتى لا يتكاثروا، لأنهم يعملون على تحديد النسل في سياق استهدافهم لهذه الأمة وإبادتها. أو تورث عندك أمراضا مستعصية، هذا ما يركزون عليه، ولديهم الإمكانات لذلك مع تقدمهم العلمي ومع سيطرتهم على الشركات التي هي متطورة في صناعة أشياء كثيرة من المواد السامة، عناصر كثيرة. هذا على المستوى البدني، على المستوى الصحي، ثم كذلك حتى على المستوى النفسي، تقتل عندك الاهتمام، تصبح إنسانا باردا لا تهتم ولا تبالي، ولديهم ما يؤثرون به على الحالة البدنية والحالة الذهنية والحالة الصحية والحالة النفسية. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نجد دروسا مهمة جدا تستفاد من هذه الآية، وهذا بعض ما يستفاد من هذه الآية، كما تحدثنا بالأمس وقبل الأمس أن ما يقدم من هدى الله سبحانه وتعالى لا يستنفد ما في الآيات المباركة التي قال الله عنها: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. هداها واسع جدا، هذا بعض ما يستفاد منها وهو مهم جدا. إذن نستفيد الكثير من الأمور التي تحدثنا على ضوئها ما قدمه شهيد القرآن رضوان الله عليه، كيف وتركيز الأعداء على الاختراق واستغلال كل الثغرات في كل المجالات، وأهمية تشخيص الثغرات وكشف المخططات وتقديم إجراءات تحصن الأمة وتقيها من ذلك. وأكدنا على أهمية الاستفادة مما ورد في اعتراف الخلايا عن أساليب الأعداء وما يركزون عليه. نبهنا على أن مجالات الاختراق متنوعة لأهداف كثيرة في الاستهداف للناس، وأن البعد عن هدى الله يهيئ أرضية خصبة لنجاح مؤامرات الأعداء في كل المجالات ولتفكيك وبعثرة هذه الأمة. هم يشتغلون على أشياء كثيرة جدا. إذن في الملخص نلحظ أهمية ترسيخ التسليم لله في التعامل مع هدى الله بالالتزام الحرفي دون إخضاع المواضيع والأمور للتقديرات الشخصية والنظرة القاصرة، وكيف أنه ينبع من التفريط في التسليم لله الإعراض عن هدى الله. أيضا كيف أن هذه الآية المباركة تعطي منهجا مهما جدا في الصراع مع اليهود، أي ترسخ عند المسلمين حالة على مستوى عال من اليقظة والحذر والانتباه واتخاذ موقف أمام أي شيء من اليهود وإن كان لا يزال نية في أعماق أنفسهم، وكيف أن المسلمين لما فقدوا هذه التربية لم يعد لديهم اهتمام حتى بما يشاهدونه ويلمسونه ويحسون به من اليهود ضدهم. لاحظنا أهمية الاستقامة وتحصين الوضع الداخلي، وأن مفتاح أن يضرك العدو ويهزمك من عندك أنت، إذا كنت مستقيما تسير على هدي الله على كتاب الله فلن يضرك العدو وستهزمه مهما كان. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. دروس في الجانب الأمني في إقفال المجالات التي فيها ثغرات الأعداء، شهادة فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، قاطع المسلمون كلمة ليس تأثيرها كما تأثير الجانب المادي الهائل الذي يمكن الأعداء على مستوى التمويل لمؤامراتهم ومخططاتهم، وعلى مستوى إلحاق الأضرار البالغة بهذه الأمة فيما يدسونه في منتجاتهم تلك، مما يلحق الضرر الكبير صحيا ونفسيا وجوانب كثيرة في الاستهداف لهذه الأمة. هذا بعض مما نستفيده من هذه الدروس. الاستفادة أيضا متاحة بشكل مباشر من دروس من هذه القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا وأن
يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عن علي عليه السلام قال: أكثروا من الطواف، فإن لكل عبد منكم بكل قدم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
1: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

أهمية الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات

0: قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر.
1: ما لا يجزئ منها. قد تكون في بعض الأنعام عيوب لا تجزئ أن تكون أضحية بسببها، وجملة ما ذكر العلماء من ذلك 12 نوعا من الأنعام المعيبة، وهي الشرقاء، وهي مشقوقة الأذن طولا مما يلي الرقبة، والمثقوبة أذنها ولو يسيرا، والمقابلة، وهي مقطوعة طرف الأذن مما يلي الوجه، والمدابرة.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالوحيد.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

Nah.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن

داره أو تعهد خالي فيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائي حرما فعوضوا من فعله.

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا،
الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: إن منع الحج من قبل آل سعود هو جريمة كبرى يجب التوعية بها وبخطورتها. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
2: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
0: هنا وردت هذه المفردة في الآية 63 من سورة الفرقان. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو السكينة والوقار، والمشي الهون مشي بتواضع لله سبحانه وتعالى مخالف لمشي المتكبرين المعجبين بأنفسهم وقوتهم. فالآية تحث على التواضع في المشي للالتحاق بركب عباد الرحمن الذين وعدهم الله بقوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ومثل هذه الآية في الحث على التواضع في المشي قوله تعالى على لسان لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأما الهون بالضم فهو الذلة والصغار من مادة الإهانة. قال تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. يقال عذاب الهون ويقال عذاب مهين، والمعنى عذاب فيه ذلة وإهانة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام.
4: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن،

0: يسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه. أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء. عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه، للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان مهم جدا.
1: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك، وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد تقول شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي، كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: ما يجزئ من الأضاحي، ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل، فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات. وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: الجمول لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرتنا المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لهم السلام.
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا. لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملح.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: في يوم عرفة العظيم، في هذا اليوم المقدس، ها هو جبل عرفة والمشاعر المقدسة خالية من ضيوف الله وحجاج بيته العظيم. فلماذا الصمت والسكوت يا أمة الإسلام؟ ومتى اليقظة والتحرك من هذا الهواء؟
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة هو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مما يسن للمضحي. يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا عند دخول العشر.
1: المهم الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، ما أعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية، في أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم. وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من خدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. موقف السعودية الآن أليس معروف لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها، وهم تغيروهم، ليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وبالرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في كل تلك الفترة، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ وما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لابد منه، وإلا فأنت ما تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت.

0: السيد القائد يشدد على أهمية رفع الوعي الأمني لمواجهة الاختراق، ويؤكد الإدارة الأجنبية لخلية جريمة استهداف الحكومة.
1: عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية.
0: ستة شهداء بينهم طفل وامرأة في غزة، وميلادينوف يشكو التنصل الإسرائيلي من التزامات اتفاق وقف إطلاق النار. الدبابات والتوغلات الإسرائيلية تتعثر أمام مجاهدي حزب الله، ومسيراته تواصل الفتك بالضباط والجنود الصهاينة. إيران تدرس اقتراحا جديدا لإنهاء الحرب، وولاية خارطة ممرات المنطقة لا تكتب بالتهديدات بل بحقائق الميدان. بوتين: ثالوثنا النووي يحمي دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا ويضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي وتوازن القوى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تثير التهديدات والضغوط المتبادلة تقديرات متزايدة ومتفاوتة حول مآلات المشهد في غرب آسيا، بين من ينتظر حالة من تعزيز خرائط سيطرة شيطان الحروب، وبين من يأمل توسيع انحسارها وتوسيع رقعة الكابلية النشطة للتغيير والدفع نحو تكريس الاشتباك والإقدام على الفعل. فكلما اندفعت أمتنا أكثر ضمن هذه المسارات الوجودية والمؤسسة والحاكمة للموقف مع أعدائها، كلما تقدمت خطوة نحو الشفاء من السرطان ونشطت عوامل استئصاله. أما ما دون ذلك من حديث عن حلول وتسويات ومبادرات فليست مانعة لما يعرف بمشروع الشرق الأوسط، ولا هي منجية حتى من منطق الهزيمة الكار أو شبه الكار في عالم العرب ومجالهم. وبعيدا عنهم في الجغرافيا، تتعرض الشراكة التاريخية بين ضفتي الأطلس لاختبارات متلاحقة وغير مسبوقة تتنقل بين الاقتصاد والوجود العسكري والسياسات الاستراتيجية المتباينة. في هذا السياق من التجاذبات، يبذل الأوروبيون غاية جهدهم لإرضاء حاميهم الأمريكي، ولكن بصيغة تقلل الآثار السالبة على أسواقهم أو السلبية على أسواقهم المحلية، وتحفظ الحد الأدنى من السيادة. وقريبا من الجبهة الأوروبية، يتحسس الدب الروسي اليوم النووية كخيار أخير لضمان الأمن في الطريق لإعادة صياغة توازنات القوى على الساحة العالمية. وعشية ذكرى إعادة تحقيق الوحدة، يحذر اليمن من إتاحة المجال أمام مساعي العدو اللاهثة وراء تحقيق الاختراقات، ويشدد على التحلي بمواصفات وإجراءات تعاون يمكن بها للفرد والمجتمع سد ثغرات يستغلها الأعداء، ونحو روحية جمعية تسد كل ثغرة لنفاذ العدو منها، وصوب عزيمة جماعية تكفل كل مجال يتقافز المنافقون فيها، هي ذي العشر مقدمة للنصر، وهو ذا الفجر ميعادا للفوز، وصولا لفلسطين وإنقاذا للمستضعفين، وحمدا وشكرا لرب العالمين، وما النصر إلا من عند الله. كشف السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في مجال نشاط الأعداء في المجال الأمني عن وقوف إدارة أجنبية وراء جريمة استهداف حكومة التغيير والبناء تحت غطاء العمل الإنساني، مشددا على أهمية رفع مستوى الوعي بخطورة الأعداء ورفع اليقظة في هذه المواجهة.
1: خلايا تابعة للمنظمات عملت بشكل مباشر في جريمة العدو الإسرائيلي اليهودي الصهيوني لاستهداف حكومة التغيير والبناء. عملوا بشكل مباشر خلية مكونة من العاملين في المنظمات، وكانت الإدارة للمهمة إدارة أجنبية، يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف، ليس فقط في إطار جمع المعلومات العامة، بل مباشرة يعني لمهام عدوانية لتنفيذ عملية قصف هنا أو قصف هناك، مجموعات أو أنشطة واسعة لجمع معلومات عن مخازن سلاح، عن مجالات العمل الحساسة والمهمة مثل التصنيع العسكري والصاروخية البحرية الدفاع الجوي، كل مجالات العمل المهمة. شخص الشخصيات القيادية وغير ذلك، وحتى في واقع المجتمع، أهداف في واقع المجتمع يجمعون معلومات عنها من أجل الاستهداف لها. وهذه حقائق موثقة ثابتة بالأدلة الدامغة وبالاعترافات التفصيلية الدقيقة المتطابقة تماما مع ما حدث. ليس المسألة كما يتصوره البعض من المغفلين والسذج مجرد دعايات أو كلام فاضي.
0: وفي إطار أهمية المقاطعة الاقتصادية، أكد السيد القائد أن الأعداء يستفيدون أموالا ضخمة من بيع منتجاتهم في أسواق الأمة، وذكر الأمة بخطورة الأعداء في مجال الاستهداف الصحي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي للأعداء.
1: فيما يتعلق بأهمية المقاطعة الاقتصادية، في مقدمته أن الأعداء يستفيدون بشكل كبير في المجال الاقتصادي من أسواق هذه المجتمعات، مجتمعاتنا الإسلامية في البلدان العربية وغيرها، هي مجتمعات، هي بلدان ومجتمعات مستهلكة وغير منتجة، والذي أوصلها إلى ذلك هو الأعداء أن تكون مجتمعات مستهلكة، وبالتالي هي أسواق ضخمة يستفيد منها الأعداء أموالا هائلة جدا. الآن النفط العراقي تنهبه الشركات الأمريكية، المستفيد الأول من أمريكا قبل الشعب العراقي على مستوى العمل في المنشآت النفطية، تعمل بالدرجة الأولى شركات أمريكية تنهب النفط العراقي. على مستوى الإيرادات المالية للنفط العراقي تذهب الأموال إلى البنك الأمريكي، إلى الاحتياطي الأمريكي، ولا يصرف إلا البعض منه حيث تريد أمريكا، حيث توافق أمريكا. الجانب الآخر يتعلق بالجانب الصحي، سواء في المواد الغذائية أو المواد الطبية أو الملابس أو مختلف الأغراض التي تستخدم ويمكن أن ينفذ من خلالها في الاستهداف الصحي. والاستهداف الصحي واحد من أهم ما يركز عليه الأعداء بشكل كبير جدا، واستخدموه من زمان مبكر، يعني كان من الوسائل الرئيسية التي استخدمها الأوروبيون حينما سيطروا على أمريكا في الاستهداف للسكان الأصليين الهنود الحمر. واحدة من الوسائل الأساسية التي أبادوهم بها الاستهداف الصحي، الاستهداف لحياتهم عن طريق الجانب الصحي، وهذا جانب هم متقنون فيه وقد تطوروا فيه كثيرا، قد تطوروا فيه كثيرا.
0: عقد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى فور وصوله والوفد المرافق له مطار صنعاء الدولي صباح اليوم مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع تحالف العدوان ومرتزقته والمزمع تنفيذها في 10 يوليو القادم.
2: يعود الوفد الوطني المفاوض إلى أرض الوطن بعد جولة هامة من المفاوضات أفضت إلى تحقيق خطوة هامة على طريق تحرير كل الأسرى من سجون العدوان ومرتزقتهم في الداخل.
3: شخصيات عسكرية ومدنية استقبلت الوفد في مطار صنعاء الدولي، وفور وصوله عقد رئيس لجنة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا أوضح خلاله تفاصيل أكبر صفقة تبادل للأسرى الموقع عليها مع تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، والتي ستشمل 1200 أسير ومعتقل من أسرنا و580 من أسر الطرف الآخر.
4: الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا الإنجاز الكبير. طبعا هذه الصفقة ستكون الأكبر والأوسع من حيث العدد، لأنها ستشمل 1700 أسير من الطرفين، أسير ومعتقل، من جبهات مأرب 388 أسير ومعتقل، من الجبهات من السجون السعودية 245 أسير ومعتقل، من جبهات الساحل 186 أسير ومعتقل، من جبهات الجنوب 200 أسير ومعتقل، من جبهات تعز 68 أسير ومعتقل. طبعا ليسوا جميعا أسرى حرب، هناك حوالي 400 معتقل من المختطفين الذين تم اختطافهم من الطرقات، من المطارات، من أماكن عملهم، من منازلهم.
3: رئيس لجنة شؤون الأسرى كشف عن تعقيدات أطالت فترة التفاوض لثلاثة أشهر ونصف، كان من أسبابها بحث ملف المخفيين قسريا في سجون العدو لعشر سنوات، وقد تمكن الوفد من ضم 50 أسيرا منهم إلى صفقة التبادل المرتقبة.
4: استطعنا بعون الله سبحانه وتعالى ضم أكثر من 50 أسير مخفي قسرا ممن كان الطرف الآخر ينكر حتى وجودهم. نطمئن أسر الأسرى جميعا أنه بعون الله سبحانه وتعالى سيرى جميع الأسرى النور في هذه الصفقة، وإن تبقى أحد هناك إجراءات ما بعد الصفقة، زيارات للسجون والتأكد من خلو السجون، وأي أسير لا تشمله الصفقة بإذن الله يشمل في الصفقات الأخرى التي ستأتي بعد الصفقة مباشرة،
5: وإن شاء الله أن يكون هذا الملف في انفراجته وفي النجاح فيه سيكون نجاح لكل الملفات بإذن الله، وأن يليه بإذن الله رب العالمين المضي في كل الملفات.
3: على أحر من الجمر ينتظر الشعب اليمني وأسر الأسرى الكرام يوم 10 يوليو القادم، حيث تجتمع القلوب ويلتقي الأحبة وينتهي فصل من فصول الفراق والمعاناة، ولن تكتمل هذه الفرحة حتى تحرير كل الأسرى الأبطال من سجون العدوان ومرتزقته، وذلك مسار فيه تمضي القيادة بكل جد واهتمام، باذلة كل الجهود التي حتما ستثمر حرية وانتصارا. شرف الدين المشكي، المسيرة، صنعاء.
0: سلاح إفكار جديد تشهره قوى العدوان وأدواتها برفع الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100%، خطوة كارثية أعلنتها حكومة المرتزقة وتستهدف لقمة عيش اليمنيين سعيا لتمويل صفقاتها المشبوهة وزيادة مخصصات قياداتها القابعة في الفنادق. التفاصيل في هذا التقرير.
6: في سياق الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تديرها قوى العدوان السعودي الأمريكي ضد أبناء اليمن شمالا وجنوبا، أقدمت حكومة المرتزقة على اتخاذ خطوة كارثية جديدة تمثلت في رفع تسعيرة الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 100%، ليقفز من 750 ريالا إلى أكثر من 1573 ريالا، في استهداف مباشر وموجه للقمة عيش المواطن وتعميق معاناته الإنسانية. هذا القرار العبثي الذي اتخذته أدوات الاحتلال يمثل إعلانا رسميا لقفزة جنونية قادمة في أسعار كافة السلع الأساسية والمحروقات، ولأن قوى العدوان تفرض سيطرتها على المنافذ والموانئ الرئيسية، فإن تداعيات هذا القرار الإجرامي لن تقتصر على المحافظات المحتلة فحسب، بل تمتد لتلقي بظلالها على المحافظات الحرة، في محاولة بائسة من العدوان لتركيع الشعب اليمني بعد أن عجز عسكريا وسياسيا. وخوفا من السخط الشعبي، حاولت حكومة المرتزقة تبرير هذا الجور بادعاءات تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين وزيادة الموارد، لتنكشف الحقيقة في سعيها لتمويل صفقاتها المشبوهة وزيادة مخصصات قياداتها القابعة في الفنادق. أما ما أسمته بدل غلاء المعيشة بنسبة 20% للموظفين، فما هو إلا فقاعة وتغطية مفضوحة للانفجار السعري القادم، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة المزعومة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا من الضرر، بينما تركت الشريحة الأوسع من المواطنين تواجه دمارا معيشيا بنسبة 100%.
7: اليوم 2026 شهر
1: 5/20،
7: كم عرف رسوم والجمارك؟ هذا كله 2015 موديلها، هذا قبل. شوف صورة أنا أستاذ أحمد، 591,000، الآن 1,121,000.
8: تم رفع سوم الجمارك في منفذ شحن،
9: زحمة بالمنفذ اليمني بسبب رفع الدولار الجمركي.
6: ردة الفعل لم تتأخر، حيث شهد منفذ الوديعة الخاضع للاحتلال إضرابا شاملا ومفتوحا لسائقي شاحناته، رفضا لقرار رفع الدولار الجمركي، ورفضا لسياسة الإفقار التي تزيد من تكاليف النقل وتنعكس كوارثها على أسعار المواد الغذائية والخدمية التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر عبر سلاسل التوريد. هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد لمسلسل تدميري دأبت عليه حكومة المرتزقة برفع سعر الدولار الجمركي 3 مرات خلال السنوات الأخيرة. عام 2021 تم رفعه من 250 إلى 500 ريال. عام 2023 رفع مجددا من 500 إلى 750 ريالا، واليوم يرفعون الدعم عنه كليا ليرتبط بسعر السوق الموازي الذي يتجاوز 1500 ريال في المناطق المحتلة. وبينما تجني حكومة قوى العدوان وقياداتها المليارات لتمويل رفاهيتها وإقامتها الفاخرة في فنادق الخارج، تتسع رقعة الفقر والجوع لتعصف بكافة أبناء اليمن وسط غياب المعالجات الحقيقية ليثبت مجددا أن معركة التحرر والاستقلال هي الخيار في مواجهة حرب الإفقار والتجويع.

أفادت مراسلتنا في قطاع غزة باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفل وامرأة بنيران قوات العدو في مناطق عدة بالقطاع في انتهاكات صارخة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي التفاصيل، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء إلقاء مسيرة العدو قنبلة قرب مصنع بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، بينما استشهد 3 بنيران العدو في مواصي مدينة رفح وبلدة الكرارة شمال شرق خان يونس، كما استشهدت امرأة برصاص مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بمنطقة المحطة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وجرح آخرون بقصف للعدو لخيمة في منطقة موقع القادسية مقابل أبراج الطيبة غربي مدينة خان يونس. وأصيب فلسطيني بإلقاء مسيرة قنبلة في مخيم حلاوة بجباليا، كما أصيب آخرون بقصف تجمع في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع. أكر نيكولاي ميلادينوف عضو مجلس ترامب أنه لا يوجد تعافٍ في قطاع غزة حتى الآن، وأوضح أن نحو 80% من مباني القطاع تضررت أو دمرت كلياً دون أن يأتي على ذكر العدو الإسرائيلي كفاعل مباشر لذلك. وقال ميلادينوف إن أكثر من 1,000,000 شخص في غزة بلا مأوى دائم ويعيشون في خيام أو مبان مدمرة. كما دعا ميلادينوف مجلس الأمن لاستخدام كل الوسائل لحث إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وقال إن تنفيذ التزامات بروتوكول شرم الشيخ يجب أن يسبق أي خطوات جديدة في خريطة الطريق. الجدير بالذكر أن ما يسمى بمجلس ترامب قبل أيام حمل المقاومة مسؤولية تأخر وتعثر ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، وربط الملف بمسألة نزع سلاح المقاومة بشكل كامل.

أكد مكتب إعلام الأسرى في فلسطين أن الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن لانتهاكات خطيرة تشمل القمع الوحشي والتحرش اللفظي خلال اقتحامات العدو المتكررة للأجسام. وأوضح المكتب في بيان أن العدو استخدم القنابل الصوتية والكلاب البوليسية واعتدى على الأسيرات وهددهن بالسلاح أثناء التكييد وعصب الأعين. وقال مكتب إعلام الأسرى في فلسطين إن الأسيرات يعانين من الإهمال الطبي والحرمان من العلاج والمسكنات رغم وجود إصابات وحالات مرضية داخل السجن. وشدد على أن الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات الفلسطينيات تستوجب تحركا حقوقيا عاجلا لوقف جرائم العدو وتوفير الحماية لهن داخل السجون.

0: عودة إلى غزة، حيث حرم أهالي القطاع من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي بسبب إغلاق العدو الإسرائيلي للمعابر وظروف الحرب والعدوان الخانقة التي لا تزال مستمرة على السكان.
1: يزداد الحنين عاما بعد آخر لزيارة بيت الله الحرام وأداء شعائر الحج لدى هذين الزوجين.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك.
1: 3 أعوام مرت دون أن تكتمل الرحلة نحو مكة المكرمة، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح للحجاج من غزة لمغادرة القطاع.
3: أقسم أن نفسي أزور

0: الرسول والكعبة والمدينة نفسي فيه. والعمر ما ضلش، يعني ما ضلش عمر يا خالتي هيك زي ما انت شايف، ليش 78 سنة و70 سنة من يوم ما سجلت الحج لهذا الآن، وأنا خلص بتخيل حالي إني في الكعبة وعند قبر الرسول.
1: احنا ليش احنا نحرم منا هالزيارة هذه؟ ليش احنا هذاك بناشد كل الدول الإسلامية على إنه ما يحرموناش من هذه الزيارة؟ في عمرة ولا في حجة، ليش هم عاملين علينا حظر في الكلام هذا؟ احنا مش بشر، احنا مش مسلمين، لازم احنا كل هذا نشوفه احنا في زيارة بيت الحرام، ونطلع على جبل عرفات والصفا والمروة ورجم ابليس، كل هذول احنا كنا مشتاقين الكلام هذا له. ليش هيك احنا؟ ايش احنا ذنبنا في الكلام هذا؟
2: نحو 10,000 مواطن حرموا من أداء فريضة الحج في 3 أعوام، وأعداد منهم استشهدوا في ظل إصرار إسرائيل على وضع العراقيل في وجه الحجيج.
3: للعام الثالث على التوالي يحرم سكان قطاع غزة من أداء فريضة الحج نظرا لاستمرار الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر، لا سيما معبر رفح البري. المنع هذا تسبب بحرمان أكثر من 10,000 مواطن من أداء فريضة الحج على مدار 3 أعوام. لذلك نناشد عمقنا العربي والإسلامي، نناشد كافة أحرار الأمة وعلمائها وحكامها بالعمل الجاد على تمكين أهالي قطاع غزة من أداء فريضة الحج.
2: وتعد سيطرة الاحتلال على معبر رفح السبب الرئيسي في منع الحج من قطاع غزة،
4: فيما تنطلق قوافل حجاج بيت الله الحرام من كل مكان. ترنو أنظار حجاج غزة إلى قبلتهم، وقلوبهم تشكو إلى الله ظلم إسرائيل التي دمرت مساجدهم وتمنعهم من الحج. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
5: وللوقوف على مزيد من المعلومات والتفاصيل تنضم إلينا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا دعاء روكا. إليك دعاء، ما هي أبرز المستجدات خلال الساعات القليلة الماضية؟
4: علي، 6 من الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، أيضا إطلاق النار لا يتوقف تحديدا من قبل الآليات المتمركزة شرق مدينة غزة، حيث تقوم هذه الآليات منذ عدة ساعات بإطلاق النار اتجاه منازل المواطنين أو ما تبقى من منازل للمواطنين شرق مدينة غزة، وأيضا اتجاه تجمعات للمواطنين. وهذا الأمر نتج عنه أعداد من الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا خلال الساعات الماضية إلى مستشفى المعمداني نتيجة إطلاق النار من قبل هذه الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية، أيضا إطلاق نار من قبل الآليات وأيضا من قبل طائرات كواد كابتر شرق مدينة دير البلح وسط القطاع. وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء سيدة فلسطينية استشهدت نتيجة إطلاق نار من قبل هذه الطائرات، والتي كانت تحلق اليوم بشكل مكثف جدا وبشكل منخفض جدا في تحديدا في وسط القطاع وأيضا في المناطق الشرقية في مدينة غزة، بالتزامن أيضا علي مع عمليات النسف والتدمير للوحدات السكنية، والتي كنا نستمع لهذه الأصوات العنيفة جدا وهي ناتجة عن عمليات التدمير والنسف التي شهدتها المناطق الشرقية تحديدا حي الزيتون وحي الشجاعية، بالتزامن أيضا مع المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. اليوم أيضا استهداف خيمة تؤوي نازحين، وكانت تقع هذه الخيمة في منطقة المواصي في مدينة خان يونس المنطقة الغربية، وخيمة في قلب مخيم للنزوح، وهذا الأمر نتج عنه شهيد وجرح آخرين في هذا الاستهداف المباشر لهذه الخيمة التي تؤوي عدد من السكان. أيضا استهدافات حدثت في مخيم جباليا شمال القطاع، وإطلاق نار أيضا من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية، وهذا الأمر أيضا نتج عنه عدد من الجرحى الفلسطينيين. اليوم فتح معبر رفح بعد إغلاق دام بالأمس، واليوم تم استئناف عمل هذا المعبر ومغادرة عدد قليل من الجرحى والمرضى مع المرافقين، وأيضا بعد مماطلة إسرائيلية، حيث أن العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب أو بالشكل

0: أكتوبر عام 2025، وما زال مستمر هذا الاتفاق، لكن على أرض الواقع أبداً لا يوجد أي اتفاق حقيقي، لا يوجد التزام كامل من الجانب الإسرائيلي بما نص عليه هذا الاتفاق، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بأي بند من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، أيضاً لم يلتزم بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، لم ينسحب،
1: نعم،
0: بل يتمدد ويسيطر ويقتطع مساحات جديدة من أراضي القطاع عبر،
1: نعم،
0: الخط الجديد الذي أنشأه مؤخراً،
1: نعم،
0: في قطاع غزة.
1: كنت أود أن أسألك عن أيضاً تناقض ميلادينوف عضو ما يسمى بمجلس ترامب في ضوء هذه المغطيات، إلا أن الوقت لم يعد يسعفنا. على كل حال شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعطيات، وننتقل في هذه اللحظات إلى خطاب الرئيس مهدي المشاط عشية ذكرى إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علام الغيوب ومؤلف القلوب القائل في محكم الكتاب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: إنما المؤمنون إخوة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى أهل بيته الأطهار، ورضى اللهم عن صحابته المنتجبين الأخيار. وبعد، بمناسبة الذكرى 36 لقيام اليمن الواحد والموحد، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة اليمنية المباركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج، وهي موصولة لكل العلماء الأجلاء وكافة النخب اليمنية بكل مستوياتها السياسية والقبلية والأكاديمية والإعلامية، وإلى كل مؤسسات الدولة. كما لا يفوتني أن أهنئ أبطال قواتنا المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها في سهول اليمن وجباله وبحاره. أيها الشعب اليمني العزيز، إننا حين نحتفي بهذه الذكرى المجيدة بالوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو، لا ينبغي أن ننظر إليها كحدث سياسي عابر أو كإجراء إداري بسيط، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد لكل اليمنيين، باعتبارها تجسيدا عمليا لأمر الله بالاعتصام والوحدة ونبذ الفرقة. فاليمنيون حين أعلنوا وحدتهم إنما استجابوا لتوجيهات الله الذي أمرنا بالتوحد ونهانا عن التفرق، مدركين أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة. إن وحدة اليمن والإنسان هي الحصن المنيع الذي نصون به كرامتنا، وهي السفينة الراسخة التي نعبر بها أمواج التحديات. أيها اليمنيون واليمنيات، إننا ونحن نتمسك بالوحدة اليمنية المباركة لا يمكن أن نغفل تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم. نستحضر بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق، حتى حول الوحدة من شراكة وطنية وإخاء إيماني إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب والظلم. لقد تعامل النظام السابق في تلك الحقبة كعصابة نصبت نفسها عدوا للشعب، كل الشعب، كما كانت العدو الأول للوحدة ذاتها. ولكن شعبنا اليوم بتضحياته وصموده عبر سنوات طويلة قد تجاوز تلك المرحلة وحكم على تلك العصابة بطوايا النسيان في سجلات التاريخ. إن الوحدة اليمنية بريئة من أفعالهم، واليمن اليوم أكبر من أن يختزل في كائنات أدمنت الفساد واستحلت الخراب وبنت قصورها على أنقاض الوطن. إن الوحدة اليمنية المباركة لم تكن منحة من أحد ولا صناعة نخبة من الأشخاص والأحزاب، بل هي ثمرة لإرادة هذا الشعب كله. وما نحتاجه اليوم لحماية الوحدة وصونها وإنصاف القضية الجنوبية العادلة هو تحرير هذه العناوين الوطنية من الابتزازات الحزبية وعبث الأشخاص، ثم ردها إلى منبعها الطبيعي ومالكها الشرعي وهو الشعب، كما تقتضي المسؤولية الوطنية علينا جميعا اعتماد معيار ثابت في التعامل مع القضايا المصيرية يقوم على القرار المستقل والموقف السياسي النزيه المحرر من كل أشكال الارتهان والتبعية. بهذا الوعي تصبح الوحدة والقضية الجنوبية معا قضايا وطنية جامعة، لا أدوات للاستهلاك السياسي ولا ساحات للمزايدات. وعندها فقط لن يكون في مقدور القوى المرتهنة للخارج أن تستخدم أي من هذه القضايا كذريعة لتصفية الحسابات أو كمدخل لخدمة مصالح ضيقة على حساب الوطن والشعب. ولا يجوز لأحرار هذا البلد أن يسمحوا بعودة تلك العصابة أو إعادة إنتاج فكرها تحت أي مسمى. إنهم اليوم يحاولون العودة عبر أكثر من باب تحت أجنحة العدوان وعلى ظهور دبابات الغزاة بوجوه مستعارة وأجنعة متعددة. وهذا المستوى من الوعي والتعاطي المسؤول هو ما يجعل من إرادة الشعب اليمني حارسا أمينا وسدا منيعا أمام كل المحاولات لاستغلال وابتزاز الوحدة اليمنية التي هي وحدة العزة والإنصاف، لا وحدة العبودية والارتهان، ولا فساد شلة تستبد بالوطن. يا أبناء اليمن الواحد والموحد، إنما يمر به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة. وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد. أيها الأخوة والأخوات، إن منطقتنا اليوم تمر بمخاض تاريخي كبير وصراع بين مشروع العزة والتحرر ومشروع الاحتلال والهيمنة الذي يسعى لتحويل الشعوب إلى أدوات. وإن قدرنا أن نكون في صف الحق دفاعا عن أمتنا ومقدساتنا، فلم يعد العدو الصهيوني الأمريكي يخفي مشروعه، بل يعلن بوضوح أهدافه تحت مسمى إسرائيل الكبرى. وهذه المخططات لم تمر على شعبنا مرورا عابرا، بل واجهها منذ اللحظة الأولى بوعيه العالي منذ انطلاق طوفان الأقصى، حين اتخذ موقفا موحدا داعما لقواته المسلحة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. وهذا التلاحم الرسمي والشعبي هو أكبر دليل على أن اليمن رغم الحصار لا يزال قلبا واحدا ينبض بعزة الإسلام وكرامة العروبة. لقد أثبتت أحداث السنوات الماضية والراهنة في غزة واليمن ولبنان والعراق وإيران أن هذا العدو الصهيوني رغم جبروته العسكري ليس بقوة لا تقهر. لقد أرهق نفسه بترسانته لكنه عجز عن هزيمة الإرادة، وما زاده استمراره إلا انكسارا وتكبره إلا انهيارا. لقد أدرك الجميع أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ينطلق من فكرة إزاحة العقبة الكبرى أمام مشاريع العدو الصهيوني الأمريكي، وهو ما يدعو شعوب أمتنا وحكوماتها أن ترص صفوفها في وجه تلك المخططات وليس التماهي معها. وها هي إيران كما غيرها من ساحات المقاومة تكشف نقاط قوة الأمة وتعري ضعف العدو، وإذا كان هناك فرصة مناسبة لمواجهة الغطرسة فهي الآن في زمن انكشاف القوة وتراجع الهيبة وارتباك المشروع. ورغم كل الجراح فإننا نرى فجر النصر قادما يوما بعد يوم، ونشهد انهيار المؤامرات واستمرار صمود اليمنيين، ونحن على يقين أن الوحدة اليمنية ستبقى قاعدة الانطلاق لبناء يمن جديد، يمن العدل والكرامة والتنمية، ينعم بثرواته الوطنية ويصون كرامته عن استجداء الآخرين. إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الوقوف الصادق إلى جانب بلداننا العربية والإسلامية والعمل الجاد على إيقاف الصراعات الداخلية وفق القاعدة القرآنية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حتى نتمكن من الثبات على أرض صلبة في مواجهة العدو. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط. أولا، يجب أن ننظر إلى هذه المناسبة كمحطة لإحياء معاني الإخاء والمحبة ونبذ الكراهية، باعتبار هذه القيم امتدادا لهويتنا الإيمانية الوحدوية. ولا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تدفعنا لمغادرة هويتنا الجامعة وللأفكار الهدامة أن تؤثر على وحدتنا. ثانيا، نحذر دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، ونؤكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية اليمنية، والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. ثالثا، نبارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، ونؤكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل كما هو متفق عليه، ونطمئن أهالي أسرانا بأن الفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. رابعا، على المستوى العربي والإسلامي نؤكد ضرورة التسامي على الجراح والاعتصام بحبل الله ورص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة هذا العدوان على بلداننا والأمتين العربية والإسلامية. خامسا، ندعو الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو وضد شعبها وأمتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها وأجوائها في العدوان على شعوب المنطقة. فإذا الحياد اليوم خيانة فإن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. سادسا، نجدد تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونؤكد حقها في الدفاع عن النفس وحقها في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء، ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن لصالح قوى الاستكبار والصهيونية. سابعا، بالإشارة إلى الوضع في فلسطين ولبنان واستمرار انتهاك العدو لوقف إطلاق النار واستباحة الباحات الطاهرة للأقصى الشريف وتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي لن يمر مرور الكرام بإذن الله، هنا نجدد الموقف الداعم لإخواننا في فلسطين ولبنان، ونطالب كل الحكومات خاصة العربية والإسلامية بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني وعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا. ونحذر الكيان الصهيوني المجرم من مغبة الاستمرار في عدوانه على الشعبين الفلسطيني واللبناني. ثامنا، نستنكر بشدة ما أقدم عليه ما يسمى إقليم أرض الصومال من تطبيع مع العدو الصهيوني، ونحذر من خطورة هذه الخطيئة في تهديد اليمن والمنطقة. تاسعا، ندين ونستنكر بشدة ما أقدم عليه المجرم الأمريكي من حرق نسخة من القرآن الكريم، وندعو شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع هذه الجريمة وتسمح بها ولا تعاقب عليها. تحيا الجمهورية اليمنية، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لليمن ولكل أمتنا العربية والإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن مشاهدينا الكرام، كنا مع خطاب الرئيس مهدي المشاط عشية ذكرى إعلان تحقيق الوحدة اليمنية، وفي هذه المناسبة نذكر بأبرز ما جاء في هذه الكلمة، حيث أكد الرئيس المشاط بأنه لا ينبغي أن ننظر إلى ذكرى إعادة تحقيق الوحدة كحدث سياسي عابر، بل يجب أن نستحضرها في أذهاننا كيوم خالد. وأيضا أشار إلى أن اليمنيين أدركوا أن قوة أي أمة تكمن في تلاحمها، وأن الفرقة ليست إلا مدخلا للضعف والهوان. وأيضا أكد التمسك بالوحدة اليمنية المباركة مع عدم إغفال تلك الحقبة السوداء التي حاولت تشويه هذا المنجز العظيم، مستحضرا بمرارة ما ألحقه النظام السابق في حرب صيف 94 باليمن ووحدته من تشويه عميق. وأكد أن النظام السابق حول الوحدة من شراكة وطنية إلى غنيمة وفيد، ومن مشروع نهضة إلى أداة للإقصاء والنهب. وفي ختام الكلمة ركز على عدد من النقاط، أبرزها تجديد الدعوة أو التأكيد بأن العدو الصهيوني في عدوانه على الأمة ليس ذلك العدو الذي لا يقهر، وأن استمراره في العدوان ما زاده إلا انكسارا. كما أكد بأن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف الصادق من دول وأبناء الأمة حتى تتمكن من الثبات على قاعدة صلبة. وأشار في ما يتعلق بالشأن الداخلي بأنه لا ينبغي أن نسمح لخلافاتنا السياسية أن تمنعنا عن التمسك بالمشتركات الجامعة ومن بينها الوحدة. وبارك التقدم المحرز فيما يتعلق بملف الأسرى، كما حذر أيضا دول العدوان والميليشيات التابعة لها من أي محاولة للمساس بالوحدة، وأكد مواصلة الجهاد حتى تحرير آخر شبر من أراضي الجمهورية والاستعداد التام لمواجهة أي عدوان أمريكي أو صهيوني قادم. وكما أشرنا قبل قليل، بارك التقدم المحرز في ملف الأسرى، وأكد أننا قدمنا كل التسهيلات للإفراج عن كل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وعلى المستوى العربي والإسلامي، أكد الرئيس المشاط ضرورة رص الصفوف ووقف النزاعات لمواجهة العدوان على بلداننا وأمتنا، كما دعا الحكومات التي ترى في نفسها ضعفا عن المواجهة ألا تكون أداة بيد العدو ضد شعبها وأمتها، وألا تمكن العدو من أراضيها. كما دعا أيضا الحكومات، يعني من يرى أن الحياد هو الحل، أكد بأن الحياد اليوم خيانة، واعتبر أن تقديم التسهيلات للعدو هو الخيانة العظمى. كما جدد التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها، كما أكد على حق إيران في إدارة مضيق هرمز ومنع استخدامه من قبل الأعداء ومواجهة كل ما يشيع عدم الأمن والاستقرار. كما جدد الموقف الداعم لإخوتنا في فلسطين ولبنان، وطالب حكومات أمتنا بالعمل السريع لوضع حد للإجرام الصهيوني، وطالب الحكومات خاصة العربية والإسلامية بعدم الاكتفاء بالبيانات التي لا تمنع جريمة ولا تواسي جراحا. كما حذر الكيان الصهيوني من مغبة استمراره في العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعا شعوب أمتنا إلى مقاطعة الدول التي تتماهى مع جريمة إحراق القرآن الكريم والسماح وتسمح بها ولا تعاقب عليها، إلى جانب عدد من النقاط لا يسعفنا الوقت لاستعراضها. إذن إلى لبنان، حيث نفذ مجاهدو حزب الله إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. وأعلن حزب الله استهداف تجمعات عدة لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف وفي بلدة البياضة وفي بلدة دبل ومحيط بلدة حداثة وفي أطراف بلدة دير سريان وفي بلدة القوزح وفي بلدة حداثة بقذائف مدفعية وصليات صاروخية ومحلقات انقضاضية. كما استهدف مجاهدو حزب الله آلية هندسية صهيونية عند خلة الراج في بلدة دير ياسين بمحلقة انقضاضية، وحققوا إصابات مؤكدة في كل العمليات. كما استهدف حزب الله أو عمليات حزب الله مرابض المدفعية التابعة للعدو في بلدة العديسة وفي بنت جبيل وبلدة رشاف بمسيرات انقضاضية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي في اسكندرونة ببلدة البياضة جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهدا من عملية استهداف منصة قبة حديدية تابعة للعدو الإسرائيلي في مغتصبة شوميرا بمحلقة انقضاضية.

وفي لبنان أيضا أفادت مراسلتنا باستشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة للعدو دراجة نارية في بلدة فرون في الجنوب اللبناني. وامتدادا للاعتداءات الصهيونية، شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدة الغندورية وطولين والمنصوري والريحان وفرون، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة في سماء بلدات كفر رمان ويحمر الشكيف وفوق جبل علي الطاهر في منطقة النبطية. هذا وتعرضت بلدات برعشية وكفر دونين ومفدون وشوكين والمنصوري إلى قصف مدفعي مكثف، في حين عمد جيش العدو الصهيوني إلى تنفيذ عملية تفجير في مدينة الخيام والإغارة على المنطقة بين طورة وجناتة. وللمزيد تنضم إلينا مراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. إليك زهراء، ضعينا في صورة مستجدات الساعات القليلة الماضية. إذن يبدو أن لا أحد جاهزا معنا، لا مراسلتنا ولا مفدنا. سياسيا، بعثت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي. عرضت فيها مجريات العدوان وأهدافه وتداعياته على الشعب اللبناني وتهديدات السيطرة عليه. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت أن مطالبها ومطلب كل حريص على سيادة بلده واستقلاله هو وقف كل أشكال الاعتداء جوا وبرا وبحرا، كما شددت على أنه لا يمكن لأحد أن ينتزع حق المقاومة من شعب يتعرض للقتل وأرضه تحت الاحتلال. وأشارت إلى أن القتل والتدمير في لبنان هو جرائم مخططة مسبقا بهدف الاستيلاء على جزء من أراضيه. ولفتت في هذا السياق إلى أن مجرم الحرب نتنياهو صرح علنا عن إقامة منطقة عازلة، وكشف عن مخطط إسرائيلي لهجمات استباقية على لبنان قبل الحرب على إيران. وأوضحت مذكرة كتلة الوفاء للمقاومة أن خروقات العدو لاتفاق وقف الأعمال العدائية تجاوزت 10,000 خرق مع استمرار التهديدات بالسيطرة على الجنوب، كما نبهت إلى أن العالم يشهد محاولة أمريكية لفرض قواعد جديدة بقوة القهر والتسلط مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

نقل موقع والا الصهيوني عن ضباط كبار صهاينة طبعا قولهم إن المشهد في جنوب لبنان يشهد تحديات كبيرة وثمة صعوبة في كشف مسيرات حزب الله. وعبر ضباط صهاينة يقاتلون في جنوب لبنان لصحيفة هارتس الصهيونية عن حالة إحباط في صفوف العسكريين بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله، وقالوا إنهم لا يفهمون استراتيجية قادتهم، وأن مهمتهم الأساسية هي هدم المنازل في القرى اللبنانية. وفي وقت سابق أعلن العدو عن إصابة 7 عسكريين صهاينة بينهم ضباط وإصابة مجندة بجروح خطرة جراء هجوم بمسيرات لحزب الله، وذلك بعد ساعات من إقرار العدو بإصابة ضابطين أحدهما قائد اللواء 401 إلى جانب إصابة جندي إثر استهدافهم بمحلقة انقضاضية من قبل حزب الله. فيما قالت هيئة بث العدو إن الضابط الثاني يحمل رتبة مقدم.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عز الدين أن السلطة اللبنانية بمواصلة التفاوض المباشر مع العدو تضع نفسها في مأزق سياسي كبير لا يخدم إلا مصالح العدو الإسرائيلي ويتجاوز حقوق لبنان وثوابته الوطنية. وقال عز الدين في تصريح صحفي: أما تفلت العدو وتجاوزه للالتزامات والقوانين الدولية والإنسانية كلها، نجد أمام كل ذلك نجد أن هذه السلطة السياسية ما تزال تكابر وتصر على المضي في مسارها التفاوضي المباشر والاستمرار بخيارات الذل والهوان والقبول بشروط وإملاءات العدو المرفوضة وطنيا. وشدد عز الدين على أن السلطة اللبنانية تحتاج إلى إعادة النظر في حساباتها والعودة إلى المفاوضات غير المباشرة وإلى شعبها وخياراته الوطنية وإيقاف التفاوض المباشر حتى يلتزم العدو بوقف إطلاق النار.

0: صدد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش اللواء أمير حاتمي على ضرورة تعزيز البنية الدفاعية ورفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الإيرانية. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن قائد الجيش تأكيده جهوزية القوات المسلحة واستعدادها الكامل لتقديم رد حاسم في مواجهة أي تهديد. وأوضحت الرئاسة الإيرانية أن قائد الجيش شرح للرئيس مسار إعادة الجاهزية ورفع الكفاءة القتالية خلال فترة وقف إطلاق النار. وكانت شبكة CNN نقلت عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على تقييمات استخباراتية أمريكية أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا أمريكيا وإسرائيليا في البداية. حذر نائب قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران بأن الأيدي على الزناد وأن محاولات فتح مضيق هرمز بالقوة ستقود مجددا إلى نهاية العدو. وقال إذا كان ترامب يظن أنه يستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة فعليه أن يعلم أن البحرية نفسها التي زعم أنها دمرت ستغرقهم في قاع البحر. كما أكد أن شعب إيران أثبت أنه عصي على الاستسلام رغم عمليات التدمير التي قام بها الأعداء على مدى 47 عاما. في غضون ذلك نشرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خارطة توضح أن نطاق العبور المرخص والمنسق يمتد بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات عند المدخل الشرقي للمضيق وصولا إلى الخط الواصل بين طرف جزيرة قشم في إيران وأم القوين في الإمارات عند المدخل الغربي. وأوضحت أن العبور عبر المنطقة يتطلب التنسيق والحصول على تصريح من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. تواصل إسلام أباد الجهود الدبلوماسية لدفع الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن إلى مستوى أعلى بعد الجمود. في هذا الإطار عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقاء مع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران يتعلق بالمحادثات.
1: إسلام أباد تكثف حراكها الدبلوماسي لمحاولة دفع الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن إلى مستوى أعلى بعد جمود خلال الأيام الماضية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استقبل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران. يتعلق الأمر بالقراءة الإيرانية للصيغة الأمريكية المعدلة. في وقت نقلت نوريوز الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن إيران تدرس وجهات النظر الأمريكية ومن المتوقع أن تتسلم الرد الإيراني، مشيرا إلى أن الاتصالات تجري استنادا إلى الإطار الإيراني الأصلي المكون من 14 بندا. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيجري لقاءات في طهران ضمن جهود الوساطة الباكستانية. الجولة أكثر حسما تقدما أو تعثرا، تؤكد الجمهورية الإسلامية أنها لا تنظر إلى الوقت لكنها حريصة على التعامل مع الجهود الدبلوماسية بحسن نية. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل الاتفاق شاملا لكن الواقع أنها رضخت لاتفاق مقسم من مرحلتين اقترحته إيران، تشمل المرحلة الأولى إنهاء العدوان والحصار ورفع العقوبات ودفع التعويضات بالتزامن مع معالجات في مضيق هرمز يرتبط بفتحه. في المرحلة المقبلة سيجي بحث الملف النووي الإيراني والقضايا المرتبطة بالضمانات وانسحاب القوات الأمريكية من الخليج. وتقول إيران إن المرحلة تتضمن تفاهمات مع دول المنطقة. التعليقات الأمريكية بما في ذلك تصريحات ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو لا تعكس بالضرورة الصيغة التي يجري بحثها والعمل عليها. تؤكد إيران أن التخصيب واليورانيوم المخصب غير مدرج في المرحلة الأولى. وفي وقت أطلقت تسريبات عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لاستلام اليورانيوم الإيراني المخصب، الخارجية في موسكو نفت ذلك وأكدت أن إيران وحدها من تملك الحق بمصير مخزونها. وأضافت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الأزمة في إيران لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية، لا يقين مطلقا بكيف يمكن أن تمضي الجهود الدبلوماسية، لكن اليقين أن إيران تستعد جيدا لعودة الرد العنيف والمفاجئ إذا واجهت جولة جديدة من العدوان.
0: أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران عبور 31 سفينة خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق وتأمين بحرية الحرس، وأضافت أن من ضمن السفن التي عبرت ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، وأضافت أن هذا يتم بالرغم من عسكرة واشنطن لمنطقة الخليج وتحديدا المضيق. وأضافت أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري سعت إلى إيجاد مسار محدد وآمن لعبور واستمرار التجارة العالمية. قال أنور كركاش المستشار الدبلوماسي لمحمد بن زايد إن الإمارات تتجه إلى تعزيز العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، زاعما أن إيران الآن بمثابة تهديد استراتيجي. يأتي ذلك في وقت تظهر فيه الإمارات ضمن دول خليجية كجزء من التحضيرات الأمريكية الإسرائيلية للجولة القادمة من العدوان على إيران.
2: لم تحتمي دول الخليج بالقواعد الأمريكية، بل تحولت هذه القواعد إلى عبء استراتيجي كبير على الدول المستضيفة كما حصل في الحرب الأخيرة على إيران. تلك عبرة كافية لإعادة النظر في العلاقة مع واشنطن والقطيعة مع كيان العدو الإسرائيلي، عدا أن دولا كالإمارات تحاول القفز على نتائج المواجهة الأخيرة بتعزيز العلاقة مع الكيان المؤقت وفتح بلدها لمزيد من الهيمنة الأمريكية. وتلك ما خلصت إليه مقابلة مع أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لمحمد بن زايد.
3: بالنظر إلى المستقبل، سمعت بعض المسؤولين من منطقتكم يدلون بتصريحات مفادها أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تمضي في الحرب حتى النهاية، وأنه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه. كيف ينتهي هذا؟ وهل توافق على هذا الرأي؟
4: الفكرة الأساسية في الفترة المقبلة هي أن دور أمريكا أصبح أكثر محورية بكثير في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، تماما كما نرى ذلك ملموسا في الإمارات. ومن الواضح تماما من منظورنا أن القضية الأولى تتلخص في أنه لا ينبغي لإيران أن تحقق مكاسب جيوستراتيجية، حيث هزمت بالفعل عسكريا، وعني هنا بوضوح مضيق هرمز، إذ يجب أن تعود الأمور إلى الوضع الذي كان قائما من قبل.
2: تنخرط الإمارات في الدعاية الغربية التي تروج لهزيمة إيران عسكريا، وهي ساقطة بنتائج الميدان وبمسارعة الإمارات إلى تعزيز اتفاقيات التعاون العسكري كما حصل مؤخرا مع فرنسا وقبلها مع الهند. والأخطر من ذلك ما أكده قرقاش بمساعي دولته إلى تعزيز علاقتها مع العدو الإسرائيلي في مختلف الجوانب حد قوله.
3: بما أنك أثرت مسألة اتفاقيات أبراهام، أين تقع إسرائيل في هذا المشهد؟ لقد أفادت تقارير بأن منظومة القبة الحديدية قد استخدمت في الإمارات وهي تكنولوجيا إسرائيلية. هذه خطوة في اتجاه جديد تماما. إلى أين ترى مسار هذا الأمر؟ وأبعد من ذلك اتفاقيات أبراهام نفسها، هل ستنمو وتتوسع انطلاقا من هنا؟
4: الإمارات لديها علاقة رسمية مع إسرائيل، لذا فإن كل ما تفعله الإمارات مع إسرائيل هو أمر رسمي وفوق الطاولة، ولا يتعين علينا البحث عن قنوات سرية للقيام بذلك. وأشعر أن هذه العلاقة ستصبح أكثر قوة، والعلاقة مع إسرائيل باتت أكثر أهمية وأشد ترابطا، وجزء كبير منها لأن لدينا جارا مثل إيران يراه الجميع الآن بمثابة تهديد استراتيجي.
2: يظهر من موقف الإمارات أنها جزء من التحضيرات الأمريكية الإسرائيلية للجولة القادمة ضد إيران والمحور، وبذلك تشارك في اصطفاف مكشوف لصالح المشروع الصهيوني في المنطقة دون استفادة من دروس الحرب الأخيرة ودون محاذير من نتائج الورطة القادمة.
0: المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول حذرا من الوصول إلى المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالطاقة جراء استمرار الأزمة في مضيق هرمز، في وقت تصاعدت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة من دون قدرة ترامب على إيجاد حلول. المزيد من التفاصيل يستعرضها الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
5: شكرا علي. نعم، الولايات المتحدة تواجه ثلاث أزمات نتيجة تداعيات إغلاق هرمز، وسنستعرضها في هذا العرض. إذن حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول من أن نقص تدفق الوقود قد يدفع السوق إلى المنطقة الحمراء بحلول يوليو أو أغسطس، إلى جانب ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف ونقص صادرات النفط من الشرق الأوسط، وأيضا تناقص في المخزون. في الولايات المتحدة الأمريكية تتحول الأزمة إلى كابوس مالي للاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى الكابوس السياسي وفقا لشبكة CNN. وتشير الشبكة إلى ثلاث أزمات متزامنة تعود إلى الواجهة، وهي عودة التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الوقود وأيضا تراجع الأجور. ويحمل الأمريكيون الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب مسؤولية ارتفاع سعر البنزين إلى 4.50 دولار للجالون وفشل الإجراءات الطارئة. وبالإشارة إلى الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لمواجهة الأزمة، فإنها تشمل استخدام المخزون النفطي ورفع القيود المفروضة على الشحن، وأيضا تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا. ومع نقاش اتخاذ إجراءات أخرى، يقول المحللون الاقتصاديون إنه لا يمكن الحصول على نتائج من دون فتح مضيق هرمز وسط توقعات متصاعدة. أبرز الإجراءات المرجعة هي تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود البالغة 18 سنتا للجالون، لكن هذه الخطوة ستكلف صندوق الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 11.5 مليار دولار وزيادة الطلب وتقلص في الإمدادات. إليك علي.
0: مقبلون على صيف ساخن وأيضا تحذير لأسواق النفط خلال شهري يوليو وأغسطس. شكرا جزيلا لك صدام على كل هذه المعلومات. وفي سياق دولي مضطرب أيضا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في ظل التوتر المتزايد في العالم والتهديدات الجديدة، يجب أن يبقى الثالوث النووي الروسي ضمانة لسيادة اتحاد روسيا وبيلاروسيا. وقال بوتين إن هذا الإجراء يضمن حل قضايا الردع الاستراتيجي والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي، كما وصف استخدام الأسلحة النووية بالخيار الأخير لضمان أمن روسيا. وكان الرئيس الروسي ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تابع عبر تقنية الاتصال المرئي المناورات النووية المشتركة التي تجريها قوات البلدين في بيلاروس. أكد الرئيس لوكاشينكو أن هذه المناورات الأولى من نوعها التي يحضرها ويتابعها رئيسا البلدين، وأنها لا تهدد أحدا، وشدد على أن البلدين يمتلكان هذا السلاح ومستعدان بكل الوسائل الممكنة للدفاع عن الوطن المشترك الممتد من مدينة بريست البيلاروسية غربا إلى فلاديفو ستوك في الشرق الأقصى الروسي. وتتسع الفجوة في المقابل تتسع الفجوة داخل المعسكر الغربي الاستعماري، حيث لم يعد التحالف على ضفتي الأطلسي يدار بلغة الشراكة التاريخية، بل بمنطق الضغط والابتزاز الأمريكي مقابل الانصياع الأوروبي، فمن التجارة إلى العسكر والأمن وصولا إلى الأطماع في جزيرة غرينلاند. تبدو واشنطن مصممة على انتزاع المكاسب من حلفائها التاريخيين، فيما تكتفي بروكسل بالاعتراض العلني والتراجع العملي.
6: مرحلة أكثر توترا وتعقيدا تحكم العلاقة الأمريكية الأوروبية، تؤطرها لغة الضغط والابتزاز الأمريكي للشريك الأوروبي التاريخي. التحالف الأطلسي يتباعد سياسيا في ظل حرص أوروبي على تفادي الصدام مع واشنطن. في الواجهة يبرز الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي المعروف باتفاق تيرنبري بوصفه نموذجا لانصياع أوروبي رغم الجعجعة السياسية. فالاتحاد الأوروبي تحرك لإزالة الرسوم على معظم السلع الأمريكية الصناعية وبعض السلع الزراعية، بالإضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2028، وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار مقابل إبقاء الرسوم الأمريكية على معظم الصادرات الأوروبية عند سقف 15%، وتفادي تهديد ترامب برفع رسوم السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% إذا لم تنجز بروكسل التزاماتها قبل 4 يوليو المقبل. ورغم ترحيب مكتب الممثل التجاري الأمريكي بالاتفاق المؤقت، فقد شدد على أنه على بروكسل معالجة الحواجز غير الجمركية أيضا، بما يؤكد أن التنازلات الأوروبية لم تكفي واشنطن التي تطلب المزيد، وسط انتقاد نواب أوروبيين للاتفاق باعتباره غير متكافئ. لكن الخلاف التجاري ليس سوى حلقة من مسلسل طويل، حيث ترى واشنطن بوست أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يأتي ضمن أجندة أمريكا أولا، مع تقليص الفرق القتالية المدرعة من 4 إلى 3 وسحب نحو 5000 جندي من القارة، حيث يتمركز معظمها حاليا في ألمانيا. كما أوقفت واشنطن نشر لواء مدرع يضم نحو 4000 جندي في بولندا، بالإضافة إلى إلغاء نشر كتيبة مدفعية بعيدة المدى. ولفتت الصحيفة إلى أن القرار أقلق الحلفاء في ظل حرب أوكرانيا، وجاء على خلفية غضب ترامب من ضعف دعم بعض دول الناتو للعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وفي هذا السياق اعترف أمين عام الناتو بأن الاعتماد الأوروبي المفرط على الولايات المتحدة غير صحي، داعيا أوروبا وكندا إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع ودعم أوكرانيا. ويتكامل ذلك مع ملف جرينلاند، حيث تصر واشنطن على توسيع نفوذها في الجزيرة الغنية بالموارد وذات الموقع الاستراتيجي بحجة التضييق على كل من روسيا والصين. وفيما أبلغ رئيس وزراء جرينلاند مبعوث ترامب أن شعبه ليس للبيع وأن تقرير المصير غير قابل للتفاوض، تشهد واشنطن مفاوضات سرية مستمرة منذ عدة أشهر بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة جرينلاند المحلية، بهدف صياغة ترتيبات أمنية واقتصادية جديدة، حيث تضغط الولايات المتحدة لضمان بقاء القوات الأمريكية في الجزيرة لفترات غير محددة. وتزامنا مع هذه المفاوضات، باشر البنتاغون إرسال وفود عسكرية لمعاينة المطارات والموانئ القديمة في جنوب الجزيرة، تحضيرا لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي فيها. الملفات المتزامنة تكشف أن العلاقة عبر الأطلسي لم تعد تحالفا متماسكا، حيث يعمل كل طرف على تحقيق مصالحه، والأفضلية هنا لواشنطن التي تضغط فتلبيها أوروبا ولو على حساب اقتصادها وأمنها تجنبا للأسوأ.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافو إن باريس رفضت اليوم الخميس فكرة مشاركة حلف شمال الأطلسي في مهمة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وقال كونفافو في إفادة صحفية إن موقف بلاده واضح وثابت، وأضاف أن معاهدة شمال الأطلسي تنطبق على شمال الأطلسي وليس من أهدافها التركيز على قضية في الشرق الأوسط أو مضيق هرمز، ولا هي التحالف المناسب لذلك في الواقع. فيما قال وزير الخارجية الألماني إن برلين تركز على ضمان حرية الملاحة وأمن الإمدادات ومستعدة للمشاركة في جهود تأمين مضيق هرمز حد تعبيره. أعلنت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز إجراءات تهدف إلى تخفيف كلفة المعيشة وتقديم دعم مالي لبعض قطاعات الصناعات الكيماوية في مسعى لتوفير دعم يساعد الشركات المتضررة من تداعيات العدوان على إيران بعد ارتفاع أسعار الوقود.
7: سيدتي نائبة رئيس المجلس، عندما تواجه دولة تحديات بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، يجب أن نضمن أن يدفع أولئك الذين يستفيدون من ارتفاع الأسعار والتقلبات نصيبهم العادل. نحن مستعدون للتحرك إذا تدهورت أوضاع السوق بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام، وقد كنت أقود عملا احترازيا على مستوى الحكومة، وذلك بشأن تصميم دعم مستهدف ومؤقت محتمل في المستقبل.
0: جرم المشايخ والشخصيات الاجتماعية من مديريات حبيش وبعدان ومذيخرة وفرع العدين بمحافظة إب جرم التخابر والعمالة مع العدو وأكدوا وقوفهم في مواجهة المخططات المعادية. جاء ذلك خلال لقاءين شهدا حضورا رسميا في المحافظة.
8: ليست القبيلة اليمنية ممن يساوم على أرضه ومقدراته أو يفرط في قضايا الأمة ومقدساتها، هذا ما أكدته المشايخ والشخصيات الاجتماعية من مديريات حبيش وبعدان ومذيخرة وفرع العدين بمحافظة إب خلال لقاءين أقيما عقب تخرجهم من المستوى الأول لدورة البناء بحضور محافظ إب ومسؤول التعبئة العامة ومدير أمن المحافظة وعدد من المسؤولين، مجددين جهوزيتهم الكاملة لخوض كافة الخيارات إلى جانب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
9: السيد الشيناء ترجع الدولة هي القبيلة والقبيلة هي الدولة، وأنتوا الذي بتقوموا بالدور بدءا من حلحلة القضايا وبدءا من حلحلة المشاكل وتخفيف المهور وتكاليف الزواج وبدءا من العمل على الوحدة الداخلية ورأب الصدع وعدم إبقاء أي مشكلة داخلية لا تحت عنوان مشاكل ثار ولا مشاكل قتل ولا مشاكل أراضي ولا أي مشاكل أخرى.
10: لا يمكن أن ننسى ما قام به اليهود والنصارى ومن عاونهم من الأذيال في حرب غزة وفي كل ما ظلموا من البلاد العربية الطاهرة، لن ننسى وأننا لهم صامدون، ولا يمكن أن نترك أو ننسى نحن وأولادنا وأولاد أولادنا من بعدنا.
11: كلنا ضدنا واحد، أمريكا وإسرائيل. نعهد الله أن هذا العدو المجرم سوف نتابعه وندير روحنا وأنفسنا وأموالنا، وأول أعدوا لهم ما استطعتوا وأول ما استطعنا هذه التحديات.
12: نؤكد أننا ومن خلال الثقافة القرآنية وتوجيهات القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عونا وسندا للمجتمع وللجانب الرسمي والعين الساهرة لرجال الأمن الأوفياء إنماء وتنمية في الجانب التنموي.
13: ونؤكد للسيد القائد العلم أننا جاهزون ومستمرون في التعبئة ومستمرون بالإعداد لمواجهة كل التحديات، ونحن جاهزون في مختلف المجالات.
8: وشكل تجريم التخابر والتعاون مع العدو الصهيو أمريكي وأدواته باعتبار ذلك خيانة للدين والوطن جانبا من البيانين الصادرين عن اللقاءين، إضافة إلى التأكيد على الوقوف صفا واحدا في مواجهة كل مخططات الأعداء ومساعيهم الرامية للنيل من أمن اليمن واستقراره وهويته الإيمانية.
14: نطالب الأجهزة القضائية بسرعة تنفيذ أقصى وأقصى العقوبات بحق الخونة العملاء جواسيس اليهود والنصارى ليكونوا عبرة لغيرهم، ولتوجيه ضربة قاسية لأسيادهم الكفار المجرمين، ونجرم كل أنواع التخابر والعمالة للعدو الأمريكي والإسرائيلي وأدواته في السعودية والإمارات.
15: وسنظل ثابتين على الموقف الحق بكل إباء وعزة وصمود، مستجيبين لنداء الحق والمسؤولية الإيمانية، حاضرين تحت راية قائدنا المبارك السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
8: وأكد المشاركون أن القبيلة اليمنية ستظل حاضرة في ميادين العزة والكرامة، عاصية على الانكسار ومتمسكة بمواقفها المبدئية تجاه قضايا الأمة ومقدساتها. من محافظة أبا عبد الواسع الهتار، المسيرة.
0: ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تم الإفراج عن أكثر من 1100 سجين من نزلاء الإصلاحيات بمحافظة الحديدة.
16: استكملت لجنة معالجة

0: ملف قضايا السجون وشؤون المسجونين المكلفة من قبل السيد القائد، ملفات قضايا المسجونين والمعسرين والغارمين بالحديدة لإنفاذ التوجيهات القيادية بعد تسوية أوضاعهم ومعالجتها وتيسير إجراءات الإفراج عنهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، والتي شملت الإفراج عن حوالي 1148 سجينا متوزعين بين إصلاحية السجن المركزي بالحديدة والإحتياط ومديريات المحافظة.
1: وتم تقرير الإفراج عن 1148 سجين، منهم من عافينا عن بقية المدة، ومنهم من دفعنا عليه الحق الخاص، ومنهم من المعسرين والحقوق الخاصة، ومنهم من أصلحنا قضيته بالتنازل في القضايا الجنائية سواء قضايا القتل أو غيرها.
2: تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة حفظه الله ورعاه، هنالك من السجناء من سيتم من تم الإفراج عنهم بالعفو عن بقية المدة وبالإفراج الطردي وبتقديم المساعدة في الحقوق الخاصة، وهنالك سجناء تقرر الإفراج عنهم بالضمان الحضوري والضمان المالي.
0: رئيس لجنة السجون ومعالجة ملف السجناء بالجمهورية الشيخ علي ناصر قرشة أكد أن الجهود لن تتوقف حتى يتم رفع المظالم عن كل فرد داخل السجون، لافتا إلى ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية والقضائية في البت في كل القضايا العالقة، ونوه بالدور الكبير للهيئة العامة للزكاة والعديد من التجار وفاعلي الخير في المساهمة والمساعدة في تسديد ما على المعسرين الموقوفين من مبالغ مالية.
3: كل المحبين أبناء المحافظة من المسؤولين ورؤوس الأموال والتجار وغيرهم ساهموا مساهمة فعالة في إنقاذ ما هو يجب إنقاذه في هذه المرحلة، ولذا نحن نقدر هذه الجهود التي بذلت وقد أفرج الكثير من السجناء.
4: ونشكر جميع من شارك وأعاننا في هذا العمل الذي نرجو أن يكتبه الله في ميزان حسنات الجميع، ونرجو من السجناء المفرجين أن لا يعودوا وأن تكون لهم هذه الفرصة لأن يعودوا إلى المجتمع صالحين وأن يندمجوا مع المجتمع وأن لا يعودوا إلى أي جرم ارتكبوه من سابق.
5: ربنا خارج احنا ان شاء الله بالله ربنا ينصرهم على من اداهم ويجعلها ميزان
3: مليون 300.
5: الله يحفظهم. ايوه الله يحفظهم يبارك فيه ان شاء الله.
0: بهذه الخطوة الجبارة يتمكن الموقوفون من نيل حريتهم من خلال خروجهم من السجون ليبدأوا صفحة جديدة ويكونوا نواة إيجابية في المجتمع. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
6: ودعت اليمن في عدد من محافظاتها كوكبة من الشهداء الأبرار.
7: كوكبة من الشهداء تزفهم اليمن في عدد من محافظاتها بمواكب مهيبة. في صنعاء العاصمة والمحافظة شيع المواطنون بمديرية بني الحارث الشهيد مجاهد محمد حمران إلى روضة الشهداء بالروضة، والشهيد محمد عبد الله الخولاني إلى روضة الشهداء في جدر. وفي مديرية سنحان شيع المواطنون الشهيد عبد الملك صالح عجلان إلى روضة بيت الحضرمي، والشهيد هلال حسين الهاروني إلى روضة الشهداء في حزيز.
8: الحمد لله الذي اصطفى ولدي الشهيد هلال حسين علي مثنى الهاروني وخوف مثنى حسين الهاروني، وأنا أقدم من الشهادة يعني، وهذا أخوته وإن شاء الله أنهم لاحقين بعده.
9: وأننا نعاهده ونعاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه بأننا على دربه لماضوا.
10: نحن ثابتون وصامتون لكم وحنا لكم بالمرصاد.
11: ونقول لأخواننا المجاهدين في جميع الجبهات وفي جميع الثغور بأننا سوف نبذل أنفسنا وأرواحنا ونحن إلى جانبكم.
7: إلى ذلك شيع المواطنون في مديرية كحلان الشرف بمحافظة حج

0: علانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7 فول.
2: ايوه
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7 فون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: يا حشود، إن نويتي تموت إذا

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية التفاعلية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. طيب الله أوقاتكم جميعا وجعلها عامرة بالخير وبذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله في هذه الأيام الغراء المباركة العشر من ذي الحجة، وأن يأتي ويحل ويقدم علينا عيد الأضحى المبارك بالخيرات والانتصارات والبركات، وأن يعجل سبحانه وتعالى بالفرج والتمكين والنصر لشعبنا وأمتنا. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، أسرتنا أسرة اليمن العظيمة، أمة اليمن الشامخة والصامدة، تحية للإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات الكريمات في ربوع وطننا الحبيب في هذه الأرض الطيبة المباركة والبلدة السعيدة التي حباها الله وأنعم عليها بالخيرات والبركات. مساء النصر يا شعب الانتصارات، مساء الصمود يا شعب الصمود والثبات، السلام على مجاهدين الأعزاء في كل المحاور والجبهات، السلام على قائدنا الشجاع الحكيم، السلام على قواتنا المسلحة اليمنية الشجاعة الباسلة البطلة التي تدافع عن الديار وترفع راية الله عاليا وتنكل بالمجرمين والمنافقين. السلام عليكم جميعا، وأنتم أهل السلام، وأنتم رجال السلام، وأنتم من تصنعون بإذن الله تعالى بثباتكم وصمودكم وتضحياتكم لشعبنا ولأمتنا السلام، السلام العادل والحياة الكريمة التي يريدها الله ويرضاها، بعد أن نهزم عدونا وننكل به ونطرده من منطقتنا ونستعيد مسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فترة مسائية تفاعلية مباشرة نناقش فيها عددا من المواضيع معكم من الآن حتى 12 بعد منتصف الليل.

إذن مستمعين الكرام حياكم الله جميعا. اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن عيد الوحدة اليمنية 22 من مايو، وهو يوم تاريخي، والوحدة كمبدأ ديني أمرنا الله سبحانه وتعالى به وحثنا عليه ديننا الإسلامي، لأن الوحدة قوة. الوحدة بمعنى أن يكون المسلمون متوحدين متحدين أقوياء. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعتصم بحبله المتين، ونهانا عن الفرقة، ونهانا عن التشرذم والانقسام، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في آية أخرى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة والنداءات، يا أيها الذين آمنوا، ينادينا بالجمع بشكل جماعي، الحج وحده، الصلاة جماعة وحده، تمام؟ عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالأوامر الإلهية يخاطبنا أو يأمرنا بشكل جماعي. طبعا هناك مسؤوليات خاصة على كل واحد، لكن نحن كأمة إسلامية من المهم جدا أن يكون هناك توحد. إذن مستمعينا الكرام، في 22 من مايو يستحضر اليمنيون ذكرى قيام الوحدة اليمنية عام 1990. ذلك الحدث الذي مثل لحظة تاريخية فارقة في وجدان الشعب اليمني، بوصفه مشروعا وطنيا جامعا أنهى عقودا من الانقسام، وعبر عن تطلع اليمنيين إلى دولة موحدة قوية ذات سيادة واستقرار. لكن هذا المشروع العظيم واجه لاحقا تحديات عاصفة، صراعات سياسية داخلية، اختلالات في إدارة الدولة، تدخلات خارجية، وعدوانا وحصارا ما تزال آثاره ممتدة حتى اليوم. يرى كثير من اليمنيين أن من أخطر المشاريع التي طرحت خلال سنوات الحرب كان مشروع تقسيم اليمن إلى أقاليم متعددة، باعتباره خطوة تؤسس لتفكيك البلاد إلى كيانات صغيرة متنازعة، بما يسهل الهيمنة الخارجية ونهب الثروات وإشعال الصراعات المناطقية والمذهبية والسياسية بين أبناء الوطن الواحد. في هذا السياق جاءت كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط في ذكرى الوحدة اليمنية، داعيا اليمنيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية واستحضارها كقيمة خالدة في الوعي الجمعي، لا كمجرد مناسبة سياسية عابرة، كما وجه انتقادات لاذعة وحادة للنظام السابق العميل، معتبرا أن ممارساته خصوصا بعد حرب صيف 1994 أسهمت في تشويه مشروع الوحدة وألحقت أضرارا كبيرة وبالغة به. وأكد المشاط أن اليمنيون باتوا يدركون أن قوة الأمم تكمن في تلاحمها ووحدتها، وأن الفرقة لا تقود إلا إلى الضعف والهوان. وبين تعقيدات الواقع اليمني والمتغيرات الإقليمية واستمرار حالة الانقسام، تتجدد الأسئلة حول مستقبل الوحدة اليمنية. هل يمكن إعادة بناء المشروع الوطني الجامع؟ وكيف يمكن تجاوز آثار الحرب والانقسام والتدخلات الخارجية؟ وهل ما تزال الوحدة تمثل خيارا استراتيجيا لإنقاذ اليمن واستعادة دوره الحضاري؟ للحديث عن هذه القضايا سوف نستضيف الأستاذ أحمد العلي، الوزير السابق والسياسي، لنتحدث معه عن كل هذه الأسئلة والمحاور.

إن الوحدة اليمنية في جوهرها هي مصلحة وطنية عليا لكافة أبناء الشعب من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. فاليمن لم تعرف عبر تاريخها الممتد إلا الانتماء إلى جسد واحد ضمن أمتها العربية والإسلامية الجامعة، غير منسلخة عن أمتها ولا منفصلة عن تاريخها وهويتها الإيمانية وثقافتها وحضارتها. وما كان اليوم 22 من مايو أن يتحقق لولا تلك المشاعر العميقة الراسخة في وجدان أبناء اليمن جميعا، مشاعر التآخي والتكامل القائمة على أسس الإيمان والمتغذية من ينابيع الكرامة والمصير المشترك والهوية الإيمانية الواحدة. فلا يمكن لأي قوة في العالم أن تلغي ذلك الشعور الوطني والإيماني الصادق أو أن تنتزعه من ضمير هذا الشعب. لقد جاءت الوحدة لتؤكد أن ما يجمع اليمنيين من هوية إيمانية وعقيدة ولغة وتاريخ ومصير مشترك هو الأصل الثابت والراسخ، وأن التشطير في مراحل قاتمة بفعل الاحتلال عبر التاريخ لم يكن إلا استثناء غريبا يتناقض مع منطق الجغرافية ويصادم حقيقة الشعب ويخالف روح الهوية الإيمانية اليمنية الواحدة.

0: إذن حياكم الله أعزائنا المستمعين، حياكم الله مجددا، ونرحب بكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة. سوف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف للحديث عن عيد الوحدة اليمنية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي. طيب الله أوقاتك أستاذ عبد الله.
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا سيدي الكريم. اليوم بعد سنوات العدوان والحرب والانقسام، هل ما تزال برأيك الوحدة اليمنية مشروعا وطنيا قابلا للاستعادة؟ وما الذي يحتاجه اليمنيون لإعادة بناء الثقة واللحمة الوطنية بين مختلف مكوناتهم وتياراتهم؟
1: بالتأكيد سيد العزيز، ما يتعلق بالوحدة اليمنية هي تأتي في ظل يعني في ظل ما يشعر به اليمنيين من ضرورة أن تكون هناك وحدة وإتلاف وأن يكون هناك التئام للحمة، لكن نجد بأنه كانت هناك مضايقات ليس وليدة اللحظة، وإنما حتى من يعني لو عدنا في الذاكرة إلى وراء ومن خلال الأحداث والمجريات لوجدنا بأن هناك صراع كبير جدا ضد الوحدة منذ أيام الحمدي وما قبل الحمدي، حتى في ما تلتها من حروب في 86 وما تلتها في حروب في 94 وغيرها وغيرها من هذه الأشياء، نجد بأن هناك عوامل مشتركة كانت تكف وراء أن تكون هناك أن تتحقق الوحدة. لكننا في اعتقادي على المستوى الوطني وعلى مستوى الشخصيات الوطنية أو المواطنين أنفسهم هم متعمقون جدا ووحدويين أكثر من يعني ربما حتى في الجنوب أنهم وحدويين أكثر حتى من الأشمال، وليس كما يصوره البعض أو حتى يصوره الأعداء من أن هناك تناقض أو بأن هناك رفض للوحدة اليمنية. على العكس تماما، الأجندة الخارجية هي التي سعت إلى تفكيك الأمة الإسلامية، ونحن اليوم سيد العزيز نكتب أمام مشاريع كبرى ما يتعلق ما يسمى الشرق الأوسط أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى، هي تأتي يعني لا يمكن أن نقول بأنها تأتي يعني أتت عفوية أو تأتي ضمن يعني هناك لابد أن أمامها مخططات وأجندات تهدف إلى تفكيك الأمة العربية تماما، كما هو حال ما يسمى بإسرائيل الكبرى التي تهدف إلى أن يتم البلدان العربية أو أخرى أجزاء كبيرة من الشعوب العربية ربما أكثر من 8 دول سيتم أخذها. في مقابل هذا لا يريدون أن تكون هناك وحدة في أي قطر من الأقطار العربية، لكن اعتقادي أن الآن هناك وعي لدى الشعب اليمني وهناك حالة إدراك اليوم بهذه المخططات وهناك حالة يقظة، وإن كان العدو حاول في الماضي أن يغلف هذه غلائف طائفية أو بمناطقية أو بغيرها، لكن اعتقادي اليوم بدأ الشعب أكثر إدراك من أي وقت مضى.
0: طيب سيدي الكريم، يعني إلى أي مدى برأيكم أسهمت أخطاء وممارسات النظام السابق الخائن بحق أهلنا في الجنوب، خصوصا بعد صيف 94 من حالة النهب والاستباحة والسرقة والإذلال والمعتقلات والقمع والاغتيالات التي مارسها النظام السابق بجناحيه العفاشي والإصلاحي؟ إلى أي مدى أسهمت هذه الممارسات في تعميق الشرخ والانقسام الحاد بين اليمنيين بين أبناء الوطن الواحد، وكذلك أيضا التدخلات والمؤامرات الخارجية التي كانت تغذي هذه الممارسات السلبية؟
1: نعم سيد العزيز، هذه الإشارة هي ضرورة التذكير بها وضرورة الإشارة إليها خاصة في هذا الوقت، ويعني عندما تسأل حتى لماذا هذا الوقت بالذات، لأننا اليوم نكتب أمام ظهور دولة تسمى الإمارات، اليوم أصبح أو بات لدى الجميع أو يدرك تماما بأن دولة الإمارات وما تقوم به اليوم من تنفيذ أجندات ومشاريع كبيرة جدا تعتبر اليوم تصنف تحت إطار أو تحت عنوان إسرائيل الصغرى. وعندما نعود إلى ما يتعلق بعلاقة النظام الإماراتي بعلاقته مع النظام السابق وخاصة النظام عفاش، نجد بأنه الأقرب للإمارات أقرب ربما حتى من السعودية أنفسهم، الإمارات كانت هي الأقرب لأسرة العفاش، وما نجده اليوم من تماهي مع من يعني أن الإمارات هي أكثر دولة عربية تتماهى مع المشروع الصهيوني في المنطقة. هذا بحد ذاته يعكس لنا مدى أو طبيعة الدولة الذي كان يمارسه عفاش في الفترات الماضية ومدى اقترابه من إعلان التطبيع حتى مع الكيان الصهيوني، وإن كان ذلك بطريقة غير مباشرة كانت في البداية، لكنه كان هدف أساسي وكان يسعى إليه. لو لما حصل في اليمن من ثورة 21 سبتمبر لكانت اليمن ربما سبقت الكثير من الشعوب العربية أو الكثير من الدول العربية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا بحد ذاته يفضح حقيقة ملكة التجارب ما بين، عندما ننظر إلى أسعار الإمارات اليوم يمكن أن نعكسها كذلك إلى ما كان يراد اليمن أو ما كان يريده نظام عفاش السابق. إذا نظرنا من ناحية أخرى يعني خلال الأنظمة السابقة وخلال نظام عفاش نفسه نجد أنه ما حصل في الجنوب حصل كذلك في الشمال، يعني الحروب الست ضد محافظة صعدة يعني ليست بعيدة تماما، يعني بأن هناك كان مشروع خطير جدا ليس لتفكيك اليمن إلى شمال وجنوب وإنما تفكيك اليمن إلى عدة أقاليم، وهذا ربما حتى ما عكسته ما يسمى بالمبادرة الخليجية
0: صحيح.
1: على أساس تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، وهذا كان أمر خطير جدا. ما عكس أو ما أفشل هذا المشروع سيد العزيز هي ثورة 21 سبتمبر التي أتت مكملة وكملت أركان الوحدة اليمنية وكملت حتى أركان ثورة 21 سبتمبر، كملت الكثير من الثورات التي نستطيع أن نقول بأنها ثورات يمنية نحتفل بها، لكنها كانت ثورات منقوصة في كل ما تعني فيما تعني الكلمة بمعنى بما فيها حتى الوحدة اليمنية كانت منقوصة، تقوم على أساس الاستهتار بثروات ونهب ممتلكات المواطن وغيرهم، وما حصل في 94 ليس بالهين، هناك عمليات نهب وسلب تمت بطريقة غير يعني بطريقة غير حضارية وغير إنسانية جدا، لكن ما جعل من اليمن اليوم كما ذكرت لك سيد العزيز يكف تماما بأن هذه الأنظمة السابقة التي كانت تتماهى مع المشاريع الإماراتية والسعودية في المنطقة اليوم نعتبرها اليوم نستطيع القول بأننا وصلنا إلى فعلا أن الجميع استنتجه مخططات العداء ومخططات حتى الأنظمة التي تنفذ أجندة خارجية للأسف الشديد.
0: نعم سيد الكريم، ومن ضمن الأهداف أو من ضمن المؤشرات الواضحة جدا والمعالم بينات الوضوح مشروع الأقاليم الذي طرح في مؤتمر الحوار الوطني والذي كان مشروعا يراد فرضه بالقوة، وكان هناك تلاعب كبير من أجل تمريره، إلا أن مكون أنصار الله وكذلك المكونات الوطنية الحرة في المؤتمر نفسه وكذلك الشعب اليمني رفض هذا المشروع الذي كان يراد أن يملى ويفرض بالقوة. يعني
1: صحيح، وهذه نقطة مهمة، يعني تخيل حتى ضمن أجندة أو كان هناك جدول عمل جدول للقضايا التي سيتم مناقشتها كان أيام مؤتمر الحوار أو حتى ضمن المبادرة الخارجية وغيرها، لكن نجد بأن هناك تسل مواد ومنها مشروع الأقلمة يعني لم تكن مطروحة حتى على المتحاورين أنفسهم وتم فرضها بالقوة الوحيدة المكون الوحيد التي
0: مشروع خارجي يعني
1: هو بالفعل أنه مشروع بالفعل يخدم
0: مشروع غريب.
1: عندما نتحدث اليوم حتى عن السعودية والإمارات نحن نتحدث عن كيانات تم تأسيسها أو تم وضعها يعني بالتزامن مع الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية في 48، وهذه من ضمن الأشياء الخطيرة التي يجب على الجميع أن يدركها ويدرك حقيقتها والمسار الذي كانت تمشي والذي لا زالت إليه تمشي دول الخليج في هذا الإطار. نعم
0: نعم، أسأل سؤالا أخيرا أستاذ عبد الله، يعني فيما يتعلق بالجانب والمشروع الكبير الذي تقدمه المسيرة القرآنية ويقدمه قائد الثورة من ضرورة توحد الأمة بكلها، يعني الآن نحن أمام هجمة يهودية صهيونية صليبية نفاقية تستهدف الأمة كلها وتريد تقسيم بقية الدول التي لم تقسم. الآن ما يحصل في سوريا ليبيا السودان، ما يراد أن يحصل في اليمن في العراق في إيران حتى دول الخليج والدول التي هي ترى نفسها بمنأى عن هذا الاستهداف وهي مع الأسف الشديد ضمن مشروع أمريكا كدول الخليج، يعني مثلا السعودية ودول شبه محايدة أو محايدة أو كمصر مثلا، كلها سيتم التهامها أو اقتضام أجزاء كبيرة واسعة منها ضمن مشروع إسرائيل الكبرى. إلى أي مدى تشكل الوحدة الإسلامية ضرورة حتمية وضرورة للبقاء وللتماسك ولمنع الانهيار التام الذي يريد أن أو يراد أن يحقق أمام المشروع الجارف والكبير والعارم الذي تقودها أمريكا وإسرائيل نحو ما يسمى إسرائيل الكبرى. إلى أي مدى تمثل الوحدة الإسلامية العربية المشتركة وحدة بما تعنيه الكلمة من معنى وحدة أمنية سياسية شعبية، وحدة فيما يتعلق حتى بالحوار بين المذاهب الذي يراد أن يتم تغذيتها بالفتن الطائفية ونفخ الكير من قبل الأعداء ليتم تصوير الصراع بين المسلمين كسنة وشيعة وزيدية وشافعية وحنابلة ومالكية ومعتزلة وإباضية وأشاعرة وإلى آخره. إلى أي مدى تشكل وتمثل الوحدة أمرا حتميا وضروريا في هذه المرحلة وفي هذا الوقت الحساس جدا؟
1: نعم، حتمية هذه المسألة سيد العزيز يمكن نعكسها أو يمكن استنتاجها مما حصل، يعني لن نذهب إلى يعني إلى مجريات أو أحداث قديمة، وإنما سنستعرض حتى المجتمع الكريم ما يحصل اليوم في ظل إطار وحدة الساحات وما يتعلق بمحور المقاومة واستطاع أن يحققه من إنجاز كبير في أنه يفشل أولا المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، إضافة إلى أنه يهزم هزيمة كبرى يهزم القوة العظمى على مستوى العالم ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هذه انتهت تحت إطار ماذا وتحت عنوان ماذا؟ تحت إطار وحدة الساحات أو في ظل توحد ومحور المقاومة. وأنا أعتقد اليوم ما تمثله أو ما يضربه من ما تضربه محور المقاومة من أساطير يعني أسطورة حقيقية على مستوى حزب الله، على مستوى أنصار الله في اليمن، على مستوى الحشد الشعبي في العراق، على مستوى يعني على مستوى حتى ما يحصل في الكثير من الشعوب بانحراك عالمي على مستوى أسطورة السود وغيرها. الآن هي تأتي في إطار هذه الوحدة. سيد العزيز، العدو كما يذكرنا حتى كاد سواء سيد عبد الملك في محاضراته وطالما كان يتحدث فيها عن الطروقات وعن كيفية الأجندات الأمريكية والصهيونية التي سعت إلى تفكيك الأمة ووضع الحرب الطائفية والمناطقية ضمن أولويات المناهج الدراسية التي كانت تعتمدها الكثير من الأنظمة العربية، جميع هذه الخروقات التي كانت تحصل اليوم انتهت بإطار محور المقاومة ووحدة الساحات. سيد العزيز، اليوم يعني وصلنا إلى مرحلة بأن نعكس حتى الشعوب العربية وأن نقول لهم كيف أن وحدة لحمة اللحمة الدينية يعني والثقافة المبنية على الثقافة القرآنية يعني أساسها صحيح وقائمة على دورة الإمام الحسين وعلى دورة التي قامت ضد الظلم والاستبداد. نجد بأن هناك فعلا اليوم تتحقق رؤية غير يعني رؤية حقيقية يعني تناهض المشروع الأمريكي والصهيوني.
0: وهذا نموذج أستاذ عبد الله، يعني البعض مع الأسف الشديد يطرح أن فكرة الاتحاد والوحدة الإسلامية العربية بعيدة المنال وصعبة ومستحيلة، لكن هناك نموذج تحقق بالفعل، ومع أن محور المقاومة الآن أعضاء المحور قليلون جدا يعني مقارنة ب57 دولة إسلامية، يعني إذا ما اتحدت هذه الدول الإسلامية يمكنها أن تقود العالم بكل سهولة، لا سيما أن هذه الدول تسيطر على ثروات هائلة، تسيطر على مضائق مواقع جغرافية كبيرة، لديها مقومات قوة بشرية، يعني يمكنها أن تتخطى الصين وتتخطى أمريكا وأوروبا بكل سهولة إذا كان هناك قرار وعزم ونية جادة.
1: نعم، واليوم سيد العزيز ذكرها قائد الثورة سيد عبد الملك حفظه الله في محاضراته اليوم ذكرنا بنقطة مهمة والله، أنه تشعر حتى بالأسى والحسرة من قبل السيد في هذا الإطار ما يقول عندما قال بأن أكثر من 2 مليار مسلم يعني على مستوى العالم لم يستطيعوا أن يحققوا حتى في مسألة الاكتفاء الذاتي أو في مجال الحرب الاقتصادية وما يواجهونه من يعني تحولوا إلى مستهلكين بدل أن يصبحوا هم
0: المنتجين
1: في هذا الإطار. وهذه بالفعل حال الأمة وحال ما أراد به الأعداء أن يصلوا بالأمة الإسلامية إلى هذه الطريقة. لكن أؤكد في هذا الإطار سيد العزيز وما يؤكد عليك هذا الثورة في هذا الإطار بأن اليوم هناك مشروع يعني مشروع ديني ومشروع إسلامي حقيقي يقوم على أساس منطلق ثقافي بحت يعني يتبنى محور المقاومة بشكل كبير وبشكل كامل اليوم، وما يضعه وما وضعه حتى الشهيد الكافي بدر الدين الحوثي ومن بعده الإمام علي القامنائي وكذلك سماحة السيد حسن نصر الله. يعني وضعوا مشاريع وضعوا أفكار لن تنتهي، وهي مشاريع اليوم يعني نجد أثرها ونجد تأثيرها حتى على العدو واقع أمام عيوننا، والكل ويسمع اليوم ما يحصل في لبنان وما يحصل في وما يحصل مع إيران من قوة ومن حتى في قوة التفاوض وغيرها. هذه قامت على أسس تتابية وتأتي كما ذكرت لك لبنة أساسية من الانطلاق نحو وحدة إسلامية كبيرة جدا، وجدنا حتى على مدى التضامن العالمي مع هذه مع محور المقاومة وجدنا بأن هناك بالفعل تعاطف، وهناك اليوم هناك توسع شعبي في الشعبية الكبيرة بالنسبة لمحور المقاومة على حساب المشروع الأمريكي والصهيوني.
0: نعم نعم، إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبصي، كنت معنا عبر الهاتف، تحية لك.
1: تحية لكم في أمان
0: في رعاية الله. إذن مستمعينا الكرام، ما نزال معكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة، ومستمرون معكم.

نتطرق إلى الحديث بإيجاز واختصار عن ذكرى الوحدة اليمنية في ظل الظروف التي عانى ويعاني منها شعبنا العزيز نتيجة للعدوان الأمريكي السعودي على بلدنا، والذي نتج عنه احتلال أجزاء واسعة من البلاد، ونتج عنه أيضا قيام الخارج، قيام الأمريكي والسعودي والإماراتي ببناء تشكيلات معادية ضد الشعب، ضد الوطن، ضد الوحدة أيضا. وسعى تحالف العدوان إلى أن يزرع الفرقة إلى أنهى مستوى بين أبناء شعبنا العزيز، وهذا شيء واضح. وسائله الإعلامية تشهد، أنشطته العدائية تشهد، كلها تقوم على أساس زرع الفرقة بين أبناء الشعب اليمني تحت كل العناوين، العناوين العنصرية، العناوين المذهبية، العناوين المناطقية، العناوين السياسية، العناوين الاجتماعية. يعني لا يألو العدو جهدا في أن يعزز حالة الفرقة والخلاف بين أبناء شعبنا، وأن يعمل على أن يكون هناك عداوات شديدة بين أبناء شعبنا العزيز. الوحدة اليمنية هي تذكر شعبنا العزيز بما ينبغي أن يكون عليه، باعتبار ذلك هو الذي ينسجم أساسا مع هويته الإيمانية. والجميع من قبل الوحدة آنذاك وعندما أتت الوحدة كان يتلو قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. المسؤولية الإيمانية والمصلحة الوطنية والمصلحة الجامعة لشعبنا العزيز هي في وحدته. ليست المشكلة أبدا في الوحدة حتى يكون الحل في الفرقة وفي التفرقة والاختلاف. ولذلك هناك أسباب أخرى للمشاكل التي تؤثر على أبناء شعبنا العزيز، في مقدمتها التدخل الخارجي. هناك دول، هناك جهات لها مشكلة ولديها عقدة في وحدة شعبنا العزيز، تريد هذا البلد أن يكون ممزقا، ضعيفا، مفرقا، مأزوما بمشاكل في كل المجالات، مشاكل لا نهاية لها، وتعمل على ذلك، والبعض يستجيب لها بدافع الأطماع، وكذلك البعض بدافع الأحقاد. بعض لديهم أحقاد وضغائن شديدة على بعض أبناء بلدهم، ويريدون أن يصفوا حساباتهم بالاستناد إلى الموقف الخارجي وإلى الدعم الخارجي وإلى العمالة للخارج. وهكذا الدور الخارجي من جهة، وأيضا الأطماع لدى البعض والأحقاد لدى البعض، ومجموعهما من أحقاد وأطماع لدى البعض الآخر لها تأثير فيما يحصل من مشاكل على البلد. أما الذي ينسجم مع الهوية الجامعة، الهوية الإيمانية، ويجسد المصلحة الحقيقية لشعبنا العزيز، فهو

في وحدته وتعاونه ومعالجة أي مشاكل أو مظالم بالعدل بالإنصاف بالتفاهم وعلى مبدأ الشراكة الوطنية العادلة. هذا الذي يفيد شعبنا وهو لمصلحة بلدنا.

1440 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: إذن طيب الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم مجددا إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق، وحديثنا عن عيد الوحدة اليمنية 22 مايو. الوحدة اليمنية كضرورة إنسانية وضرورة دينية وضرورة وطنية، يعني ما نشتيش احنا نتوحد بس كأبناء وطن واحد، نشتي نتوحد مع بقية الشعوب الإسلامية، نشتي يتوحد المسلم في اليمن مع المسلم في العراق، مع المسلم في الخليج، مع المسلم في الشام، في السودان، في أفريقيا، في أندونيسيا، ماليزيا، إيران، تركيا، باكستان، أفغانستان، في كل بلاد، أن يتحد المسلمون جميعا بكل لغاتهم، التركي مع العربي مع الكردي مع الفارسي مع الأمازيغي مع الأفريقي، كلنا أبناء دين واحد، نعبد ربا واحدا ونتبع نبيا واحدا ونعبد إلها واحدا. فكما أن الأعداء يحاولون أن يتحدوا، بل هم كذلك يتحدون، رغم أن قلوبهم يعني متفرقة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن أنشأوا حلفا ناتو، حلف عسكري، أنشأوا الاتحاد الأوروبي، حلف سياسي واقتصادي، تمام، وينشئون أحلافا ضد من؟ ضد بقية الأمم، ولا سيما أمتنا الإسلامية، لأن الخطر الداهم عليهم من المسلمين، يعني هم يرون ذلك. يعني طبعا نحن كمبدئيا لا نعتدي على أحد ولا نجبر أحدا في الدخول إلى الإسلام، لذلك لا نشكل خطرا عليهم، لكن لأنهم هم ضلال وبغي وعدوان وانحراف وفساد وإجرام ولصوص وعصابات، يرون أننا نحن أهل الدين، أهل الإسلام، أهل التقى وأهل الشريعة الإسلامية السمحة، يرون أننا سنقضي على حقهم الطغيان والظلم والفساد والإجرام، فلذلك يروننا خطرا عليهم، فلذلك يتحدون ويتحالفون ويتعاضدون ضدنا إحنا، وإحنا اشتوا يمزقونا، اشتوا يمزقونا. من اللي يمزق؟ من الذي وضع الحدود بين أوطاننا؟ من اللي قال هذا قطري وهذا سعودي وهذا إماراتي وهذا عماني وهذا يمني وهذا عراقي وهذا تركي وهذا إيراني وهذا مدري إيش؟ من اللي مزق بيننا إحنا كأبناء أمة إسلامية؟ من اللي قال ضروري جواز ما تسافر من الدولة الإسلامية الفلانية والعربية إلى الدولة الثانية إلا بجواز، إلا بتأشيرة، إلا بفيزا، إلا بموافقة أمنية؟ من اللي قال هذا؟ من اللي فرض هذا؟ هذا الذي فرض الاستعمار البريطاني، اتفاقية سايكس بيكو، مزقوا هذه الدول تبع بريطانيا وهذه تبع فرنسا وهذه تبع إيطاليا وهذه تبع أمريكا وهذه مش عارف إيش، مزقونا، فتتونا. وما اكتفوش، ما اكتفوش بهذا الشيء، لم يكتفوا بهذا، لا، ما عاد قالوش اليمن واحد، لا، يعني ما قالوش خلاص نعمل حدود بين اليمن وعمان، نعمل حدود بين اليمن والسعودية، ونعمل حدود بين مصر والسودان وبين المغرب والجزائر، مش كذا بس، لا، ضروري نصادم بين هذه البلدان وبعدين نمزقها ونفتتها. يعني العراق ما يوقعش عراق واحد، ضروري عراق ثلاثة أو أربعة، سني وشيعي وكردي وعربي، أربع دول أو خمس. وسوريا كذلك، سوريا سنة وعلويين ودروز وكرد، أربع. واليمن يشتوا يخلونا ست دول، مع أن ما بش عندنا قوميات ولغات، احنا بلد واحد، كلنا عرب وكلنا مسلمين، ومع ذلك لا، قالوا ما بالله نعمل جبل إقليم آزال وإقليم تهامة وإقليم حضرموت وإقليم مش عارف إيش، وهذا تهامي وهذا جبلي وهذا زيدي وهذا شافعي وهذا برغلي وهذا دحباشي وهذا شمالي وهذا جنوبي وهذا مطلع وهذا منزل وهذا وادي وهذا هضبة. هكذا يشتوي مزقونا، وإحنا بناء عيال بلد واحد ولغة واحدة، ونفس الشيء عيونهم حتى على السعودية، مع أن النظام السعودي هو حذاء عزكم الله في رجل أمريكا وإسرائيل، ولكن حتى السعودية عيمزقوها وعيقسموها. جزء منها قرابة النصف عتبزة ما تسمى إسرائيل الكبرى، وجزء عيبقى جزء شيعي تبع الشيعة في السعودية، وجزء حجاز وجزء نجد، وهكذا يفتتوها ويمزقوها، وجزء تبزه الإمارات هم كان ناوين هكذا تمام، ومصر ومصر ناوين يمزقوها. مصر ما عيوقعوش مصريين واحدين، لا فيها مسيحيين وفيها أهل سيناء وفيها صعايدة وفيها مش عارف ايش، عيطلعوا لك قوميات لهانك لهانك، قوميات ولغات وأعراق تمام. ولبنان يشتوي يفتتوا، وإيران إيران يشتوي يطلعوها 6 دول، معك كرد ومعك ترك ومعك فرس ومعك عرب ومعك أحواز ومعك مش عارف إيش تمام، مزقوها يشتوي يمزقوا كل دولة. ليش؟ طيب ليش أوروبا مش ممزقة؟ ليش ما تتمزق فرنسا؟ ليش فرنسا ما يقسموا عدة دول؟ ليش ما يقسموا بريطانيا؟ ليش ما يقسموا أمريكا عدة دول؟ ليش ما ينهار حلف الناتو مع أنهم كل واحد منهم قوة عسكرية هائلة ومعهم أسلحة نووية، ولكن قالوا لا ما بالله نعمل لنا اتحاد لنا كلنا، حلف الناتو حلف شمال الأطلسي. لذلك الوحدة ضرورة إنسانية ودينية ووطنية.
1: متغيرات على مستوى الساحة بكلها هي لصالح المؤمنين الصابرين المضحين الثابتين. إلى الآن الواقع يشهد وفي المستقبل أكثر تجليات واضحة، زيادة تصعيد العدو أكثر فأكثر، لأنه يزداد قلقا يزداد خوفا، تتراءى له المشاهد النهائية لفشله وإخفاقه، فيحاول أن يزيد أكثر وأكثر من فطشه وجبروته وعدوانه. المؤمنون على مستوى الواقع في كل أمة ازدادون ثقة في كل ميادين المعركة مع الأعداء، فازدادوا روابطهم، إخاؤهم، تعاونهم، تضامنهم، من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى البحرين إلى العراق إلى إيران، معهم كل الأحرار من بقية شعوب الأمة.
2: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك

كان مسألة التمزيق وصلت لبين الرجل وزوجته، كيف يشتون أن نتوحد؟ هل يسمحوا لنا؟ هل يسمحوا لنا أن احنا نتحد كأمة إسلامية؟ طيب هم ما مش ناويين يسمحوا لنا، بس هل احنا، السؤال، هل احنا عن نسمح لهم يفرقونا؟ هل احنا خبلان ما بش معانا عقول، ما بش معانا وعي، ما بش معانا قوة ندافع عن نفوسنا؟ لا بالعكس، عندنا قوة وعندنا وعي، وإحنا أذكياء وإحنا عارفين بمخططاتهم، وهؤلاء أعداءنا وقد حذرنا الله منهم. ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الله قد بيعلمنا عشان لا يرجع يجي واحد يوم القيامة: يا رب ما كنت عارف، ما احناش عارفين انهم خطيرين. قد علمك، قد علمك، قد علمك، وفي أعلام هدى وفي قرآن وفي أهل حق يقودون إلى الهدى، يقودون إلى الخير. والآن محور المقاومة نموذج راقي وسامي على الوحدة، على الاعتصام بحبل الله. إذا تألم الإيراني بكى الفلسطيني، إذا قتل السوري ذرف الدمع من أجله العراقي، إذا قصف اليمن فزع معه الإيراني والسوري والفلسطيني واللبناني، كلنا أبناء بلد. ونشتي الجزائري والتركي، ونشتي المصري والسوداني والإرتيري والإماراتي والخليجي والكل، كلنا أمة واحدة يا جماعة، لا نريد أن نتمزق. فكيف بأبناء بلد واحد؟ قال لك دحباشي، قال لك شمالي، قال لك جنوبي، قال لك مشي ماشي، احنا أبناء بلد واحد. ابن عدن أنت أخو صاحب ابن صنعاء، من صعدة إلى المهرة كلنا أبناء بلد واحد. سنواصل بعد الفاصل.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

إذن كلنا أبناء بلد واحد وأبناء أمة واحدة، كلنا أمة واحدة. وبمناسبة هذه الأيام الفضيلة والجميلة والغراء،

0: وأيام الخير والبركة. نكثر من ذكر الله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونتسامح ونتصافح ونتآخى ونتكاتف فيما بيننا. وهناك محاضرات قيمة وعظيمة للسيد القائد حفظه الله ورعاه يدعونا فيها إلى الخير، يدعونا بدعوة الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه صلاحنا وما فيه نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن مستمعين الكرام، ما عن طولش الآن نستقبل اتصالاتكم. تكلموا عن موضوع الوحدة وضرورة، يعني كضرورة إنسانية ووطنية ودينية، مش بين أبناء اليمن فقط، شمالي وجنوبي وشرقي وغربي وإلى آخره، بل بين أبناء الأمة الإسلامية كلها، لأن الأعداء ناوين يدقدقونا وناوين يمحونا محو يا جماعة. بدهم بيتكلموا، ما عادوش الموضوع يعني نوايا، بيتكلموا بصريح العبارة أنهم يشتوي يقصفونا بالنووي ويدمرونا ويجعلونا عبيد لهم، وأن العرب هؤلاء يشتوي قتل ويشتوي إبادة إلى آخره. قلتكم عارفين بحقهم التهديدات، وبيدعوا بالموت للعرب، بالموت للمسلمين، وناوين يعني بيشتغلوا، مش المسألة شعارات ولا هتافات. فكيف احنا عن نسمح لأنفسنا بالتمزق والتشظي والتشرذم؟ بل يجب أن نكون أمة إسلامية واحدة، يعني أمام كل الأطماع وأمام كل التهديدات والمؤامرات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التالية أو عبر الرقم الواحد يمن موبايل 77-288-2088 لاتصال والرسائل النصية. من جديد 77-288-2088. أول مكالمة، نبيل السلطان، يا مرحبا.
1: السلام الله عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله طرح بمعنى الكلمة، هو موضوع في غاية الأهمية، وبالذات في هذا المرحلة وفي هذا الأيام.
0: حياكم الله.
1: الأمة تحتاج إلى وحدة.
0: نعم.
1: للأسف الشديد بيتوحدوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فسنيا ويوم عرفة. من مختلف الجنسيات والدول تبتلهم لبس واحد، زي واحد طبعا مظل يكون من أين ما كان. الله بيقول يا أيها الذين آمنوا، ما حطتش من هذا الدولة ولا من هذا البلاد، يا أيها الذين آمنوا، أين أنتوا يا مسلمين، أين أنتوا يا مؤمنين من هذا النداء الرباني؟
0: الله،
1: أين أنتوا؟ أنا عجو إذا كان العدو بيشتغل ليل ونهار وأنتوا غافلين هذا الغفلة. في البداية نقول من داخل، نبدأ من داخل أبناء الشعب اليمني، وندعو أخواننا وآباءنا ومشايخ وأعيان وعقال ووجهاء أبناء الجنوب بشكل عام. إحنا أخواتكم، إحنا أخواتكم، وإحنا ظهوركم، وإحنا سواعدكم، وبنادقنا شق بنادقكم، على ما نختلف. ما هو الخلاف الذي وقع بيننا إذا كان الحقد قد وصل لهذه الدرجة؟ علامه، ما هو المكلف؟ ما هو السبب؟ احنا اخوة، وما بيلف الثور الا جلده، قالوا وحدة الصيد ولا وحدة الرجال.
0: الله،
1: البلاء بتعيش في في في مأساة لا يعلم بها الا الله. والله ان احنا نبصر ما بيدور في المناطق الجنوبية، وان احنا نتعلم ويدخل في قلوبنا. انتوا اوادم سعم احنا.
0: الله،
1: والمساحة واحد، والبلاد واحد، والترب واحد، وإحنا أبناء وطن واحد تجمعنا رابط سدي العرف والسلف. ليش الخلافات هذه؟ هذا العدو عدو الأمة بكلها، وللأسف الشديد بيستخدم عملاء مسلمين. بالله عليكم،
0: بيسموا أنفسهم مسلمين. أيوه، بيسموا أنفسهم مسلمين،
1: بيسموا نفوسهم مسلمين. وين والإسلام منهم؟ حرام. نعم بالله، ما عدم الله مسمىين مسلمين. هذا أفعال المسلمين، هذا واحد بيبيع الثاني، واحد بيشكاف في ظهر الثاني. الوحدة اليمنية قامت في 22 مايو 1990، وانتو دارين يا أبناء الجنوب، الرجال العقلاء على حرار دارين ما جلست 4 سنين وقع الانفصال. ما هو السبب؟ ما هي الأسباب التي حركت لهذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت الاغتيالات فعلا كما ذكرها المتصل الذي كانوا معك، الحنبصي.
0: الحنبصي عبد الله. نعم.
1: هل ما بيشتعد الوحدة بحاجة بسيطة؟ وقد عذر بيتي لبيت رئيس مجلس النواب ياسين سعيد نعمة، حيدر أبو بكر العطاس، اغتيالات القادة. ليش هكذا؟ ما هو السبب؟ مدري.
0: شغل يهودي ومن أدوات اليهود. نعم
1: نعم،
0: ما يشتوش نتوحد نهائيا
1: ابدا. علي سالم الضيف بمكسر وفاء فهد بن عبد العزيز لما أعلن نفسه من الذي كان يدعم علي سالم البيض غير فهد بن عبد العزيز وزقم والباخر في ميناء الحديد ملان سلاح ليش هكذا يا سعودية ما يشتونيش ندوحات
0: بيدعموا هذا بيدعموا هذا وهذا يعني
1: الله عندما وقعوا وثيقة العهد والاتفاق في عمة في رمضان بعد العصر تمام حتى أنا عفش له والبيت وهذا سار السعودية وبعدها يدي لهذا ويدعم هذا ويختص هذا في هذا وفي النهاية من الضحية وكلنا احنا ابناء الشعب
0: الجميع الدولة. الجميع الضحية الجميع الان الان كلنا. الجنوب يئن ويتوجع ويتألم وحروب وصراعات واطماع سعودية اماراتية من المستفيد؟ المستفيد امريكا واسرائيل ومن يريدون تحويل بلادنا الى قواعد عسكرية لهم وينهبوا ثرواتنا ويجوعوا شعبنا يعني يا ليت وتحققت مثلا بعض الوعود قالوا انهم عيخلوا عدن زي ابو ظبي مدري دبي تمام رجعوها جحيم يعني عدن المدينة الجميلة واهلها الطيبين حولوها الى بؤرة للصراع والاغتيالات والانفلات والاغتصابات والسجون السرية والتعذيب ونهش لحوم المساجين بالكلاب وتعذيبهم بالهراوي والصعق الكهربائي يعني شمات شمتوا بالدنيا شمات فالآن الصوت يصل إلى أهلنا في الجنوب إلى أهلنا في الشمال في كل المناطق إحنا أبناء بلد واحد وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا لا يجي السعودي ولا الإماراتي ولا الخارجي يجي يفرق بيننا إحنا أبناء بلد واحد والثروات لنا جميعا ونتعلم ونقرأ وندرس ونحفظ بلادنا وفيها رجال وقبائل ومن كم من شنب ومن كم من راس ما يجيش الخليجي يحشر أنفه بيننا ويجي يقصف ويدمر ويلعب لعبته النجسة خدمة للصهاينة
1: والله إن في الجنوب أخواننا رجال عقلاء شرفاء أحرار متعلمين والله أعظم من ما في الخليج كامل ورجال واعين بمعنى الكلمة وفاهمين ودارين بكل صغير وكبير لكن جامعة يبنص على الناس جامعة نقول خلاص قد حصل يقولوا لا أنا كدور على البقر كفاية الجهل طول الزمان عيد كفاية أنتوا انفروها وإحنا على ظهوركم إحنا ظهوركم وروسنا دجاه روسكم وانطلق في بيتك وهذا في بيته وهذا حدك وهذا حدي وهذا أرضك وهذا أرضي كل واحد داري ماله ومعرفة لكن في النهاية أنا ما عدا رزاش ولا عدا سكوت ولا عدا صبر إنه يجي العدو من خارج عن طريقك أنت مش أنا راضي بها
0: صحيح صحيح
1: ولا يمكن
0: لأنه المصلحة يعني هو بيستهدفنا جميعا يعني عندما يحول مثلا المناطق في جنوبنا العزيز والغالي عندما يحولها مثلا كقواعد عسكرية ينطلق منها في عدوان علينا على اليمنيين جميعا يعني هو بيستهدف الجميع لا يمكن أن نسمح بهذا الشيء
1: أبدا لا
0: وفي رجال وفي أقحاح وفي قبائل شريفة اللي هزمت ونكلت بالاستعمار البريطاني عتدعس على رقبة السعودي والإماراتي وإحنا معاهم
1: وما تختليش المناطق الجنوبية من الأحرار من الأبطال من الشرفاء ما تختليش أبدا
0: أكيد.
1: خلاص يا ناس بسروم بيدور حفر في المنطقة بشكل عام والله إن الشعوب موجهة للهلاك بسبب الأنظمة وحدوا كلمتكم وحدوا رأيكم وحدوا شملكم لموا الشمل قالوا ما كثر من ذر دون الباحظي والرجال ما حد يستكفي منه ولا حد يستغني منه هيل كل عوجاء وبطاء ولا تعرفتها شلت ثقيلات الأحماء بندعي الأحرار الأبطال الشرفاء الذي في المناطق الجنوبية أنتوا أخواننا وإحنا ظهوركم وإحنا سند لكم ومدد وروسنا بجاه روسكم الذي بيوقع في المناطق الجنوبية باطل ما دخل هالأجنبي إن أنت عاجز ما تحكم بلادك وما تحكم موقفك وما تحكم سوقك أنت عاجز ويجي من الإمارات ولا من السعودية يحكمك ويسيطر عليك ويفرض كلمة عليك وأنت عاجز لا عليكم قد البلاد خالي من الرجال العقلاء قد البلاد
0: والله مليان الرجال مليان يعني السعودي والإماراتي والخليجي هم بيشتروا شوية رخاص موجودين وعلى فكرة هؤلاء قيادات الانتقال أو يعني سلطات حكومة الفنادق عوائلهم رهائن في دول الخليج على أساس يمشوهم على ما يشتوا لكن باقي أحرار وباقي شرفاء يقلبوا الطاولة على الإماراتي والسعودي وعلى أدواتهم بإذن الله تعالى في الوقت المناسب، وإحنا عنفزع معاهم بالمال والدم والسلاح. وطننا واحد لنا جميعا، وما حد يفرض رأيه على الثاني ولا حد يحكم الثاني بالقوة. البلد يتسع للجميع، وهذا ما ينادي به دائما السيد عبد الملك وأنصار الله والمسيرة القرآنية وأبناء اليمن كامل. ما يكون اليمن إلا لنا جميعا، لا أحد يستطيع يدمر أحد ولا يسحق أحد ولا يطرد أحد من بلاده. البلد حقنا جميعا، وهو سفينتنا، إما أن ننجو معا وإلا سنغرق معا، لكن بإذن الله تعالى لن نغرق. ما يغرق إلا الغازي، وما يندحر إلا المحتل والمعتدي. سلمت عم نبيل حفظك الله ورعاك ومشكور جدا.
1: لقد تحية خلاصة الكلام من سبر تحذية فوق روسنا يقع منين ما وقع ومن امتحاد الرجال عصوي.
0: وانعم بك حفظك الله.
1: مع الله
0: مع الله هذا هو الكلام.

0: اتصال يا عادل. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أتق الله أجلك وتحية لأخونا نبيل السلطان.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. من معنا؟
1: معك أبو عبد السلام الأسدي.
0: حياك يا أبو عبد السلام، رحب، تفضل.
1: يا أخي المهدى باقية.
0: الله.
1: أخي يا أخي، منو منو أنا؟ ابن عم وابن خال كلنا. اللهم اللهم اللهم اليهودة الفضول الحسد الشيطنة الملعنة، لكن افتضحت افتضحت، ولهذا يجب قطع يد السعودي، يعني قطع والإمارات يجفف، يجب تجفيف منابع الفساد. هو يعتبر فساد. أما أخوتنا في جنوبهم داري نقطع أبوه، نقطع أبو العرق السعودي الإماراتي.
0: الله.
1: وإحنا أنسد والله بأنسد
0: بإذن الله أكيد.
1: أيوه. أما نجلس نتفرج للسعودية والإمارات ويمشي مشاريعها، مشاريع الصهيوني، وإحنا نتفرج.
0: لا يمكن.
1: من قعها دخل لقفل
0: الذباب. ايه صحيح،
1: مع هذا تحذير قحارنا. ومعنا قيادة، معنا قيادة سلام ربي عليه، بس نعجل نعجل نعجل، ما نديش فرصة ولا كل شي في وقت، كل شي في وقت.
0: نعم نعم.
1: الفاكهة وقلب وقتها وهي ناضج، أما وهي مقربة مع الناس.
0: صحيح.
1: أيوة. احنا مسلمين وبنفس الوقت نتحرك، حس امني وتوعية. اما المصالح، في مصالح للجميع، مصالح للجميع للاجيال. احنا الحمد لله داري، انا دخلت اول ما بدأت الوحدة بالبطاقة الشخصية ب50 ريال، ب50 ريال من داخل تعز الى داخل كريتر بالباص.
0: الله.
1: بالباص هذاك، هذاك الباص ابو 50 ابو 20 شلن من دي ما يقول لا. لا اله الا الله. يعني احنا متوحدين واحنا اخوه. لهذا نزلنا مع ابناء حرب الانفصال، ما يعني بعض منهم النظام، اما المواطن احنا ما نزلنا لهم كل شيء، ما كانش يعرفوا اي حاجه يا اخي.
0: تسلم، حفظك الله ورعاك، مشكور جدا.
1: والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
0: النصر
1: الإسلام.
0: شكرا جزيلا، حفظكم الله ورعاكم. لك التحية، لك التحية والسلام، وهي لأهلنا وإخوتنا في المهرة، في حضرموت، في عدن، في أبين، في الضالع، في لحج، في سقطرة وما أدراك ما سقطرة، في كل ربوع اليمن، في مارب، في الجوف، في صعدة، في ريمة، في المحويد، في إب، في صنعاء، في حجة، في ذمار، في تعز، في المحويد، في عمران. تحية لأهلنا ولشعبنا العظيم العزيز في كل المحافظات، في كل الأماكن، في كل المناطق، وإحنا أبناء بلد واحد. ما عيج السعودي يفرق بيننا ولا يجي الإماراتي. حصلت أخطاء، أكيد حصلت، حصلت مظالم، حصلت، حصلت جرائم من قبل النظام السابق ضد أهلنا في الجنوب، حصلت ضد أهلنا في صعدة، حصلت ضد أبناء اليمن جميعا، حصلت. بس هل الانفصال هو الحل؟ من اللي قال إن الانفصال هو الحل؟ الانفصال هو المشكلة، الوحدة هي الحل. بس وحدة مش بالقوة، وحدة بالتفاهم، بالإخاء، بالتراضي، بالحوار، بالتسامح، بمعاقبة المجرمين. تمام؟ بمعاقبة المجرمين، هذا احنا معاها، المجرمين اللي تسببوا بالمظالم وتسببوا بالجراحات في الجنوب وفي الشمال، في كل الأماكن، والمرتزقة، قيادة المرتزقة اللي استدعوا العدوان ووقفوا مع العدوان، هؤلاء يجب محاسبتهم. أنت يا ابن الجنوب ما أنتش عدوي ولا أنا عدوك، كلنا أبناء بلد واحد، كلنا إخوة، بيننا مصاهرة، بيننا روابط، بيننا مصالح، بلدنا واحد، لغتنا واحدة يا جماعة. ما بيش عندنا عد مذاهب ولا مسيحيين ولا يهود ولا كرد وعرب وفرس وترك وأمازيغ ومش عارف إيش، لا احنا أبناء بلد واحد، لغتنا واحدة، ديننا واحد، متعايشين متعايشين من زمان، ما يجيش واحد يفرق بيننا. لذلك نقدر نقول عيد وحدة وكل عام أنتم بخير. لا يتحسسوا أهل الجنوب عندما نحتفل بعيد الوحدة، لا يتحسسوا الأحرار والشرفاء والنبلاء والرجال والنساء في الأماء في المحافظات اليمنية الجنوبية، لا يتحسسوا أبدا. احنا رؤيتنا للوحدة مش نفس الرؤية اللي فرضها عفاش وعلي محسن وحميد الأحمر وحزب الإصلاح، وحدة الفيد والغنائم والقتل والاغتيالات والسجون السرية والأمن السياسي والأمن القومي والملاحقات والاغتيالات ونهب الثروات واستباحة البيوت والممتلكات ونهب المحلات والصرافات والبنوك. لا، الوحدة بمعنى أن اليمن يتسع للجميع. ألمانيا توحدت، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد السوفيتي، اتحاد روسيا، كل العالم بيتحد. ليش ما احنا؟ ليش احنا يشتوي مزقونا؟ لأن احنا هدف، لأن منطقتنا وأرضنا طيبة مباركة، ومعنا موقع استراتيجي عظيم، وأن اليمن منه نفس الرحمن، معهم عدة أهداف. فلذلك الآن احنا ما عاد بنتكلمش عن وحدة يمنية بس، بنتكلم عن وحدة عربية وإسلامية، والتي بإذن الله تعالى ستهزم المشروع الصهيوني.

به وطننا اليوم من عدوان غاشم وحصار جائر واحتلال مباشر لأجزاء عزيزة من أرضه ليس إلا محاولة يائسة يراد لها أن تكون تمهيدا لتقسيم الوطن وتمزيق الجسد اليمني الواحد وإثارة النعرات والصراعات الداخلية حتى يسهل عليها نهب ثرواته وإخضاع إرادته. لقد جاء هذا العدوان لفرض الأقاليم والتقسيم التي رفضتها ثورة 21 سبتمبر، لكنهم يجهلون الحقيقة الثابتة بأن هذا الشعب بهويته الإيمانية وذاكرته الحضارية وجيناته الوحدوية لن يقبل إلا باليمن الكبير موطنا وبالوحدة عنوانا. إن الدفاع اليوم عن الوحدة ليس شأنا سياسيا خاصا، بل هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية اليمنية. معركة الاستقلال والسيادة هو الرد العملي على مشاريع التفتيت والاحتلال. إن خطورة التقسيم تهدد الجميع، ومن هنا نجدد الدعوة لكل من تغافل أو أغرته الحسابات الضيقة، عودوا إلى خط الوحدة. وحدة الشعب لا وحدة النافذين، وحدة العدل لا وحدة الفيد.

0: أكبر تنال
1: أن. إلى الرسائل أيها الأعزاء المستمعون، نقرأ رسائلكم المليئة بالوعي والبصيرة كالعادة والحكمة اليمانية. رسالة تقول: اللهم انصر اليمن وفلسطين ولبنان وإيران، اللهم احفظ بلادنا اليمن يا وطن المجد، والله إني أفديك بروحي ودمي، اللهم عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وزامل اليمن موطن الإيمان والحكمة. ورسالة تقول من قاهرة الأعداء: الوحدة لا تختصر على بلد أو بلدين، وإنما وحدة أمة واحدة، واحدة في قرارها وقضيتها، كيان واحد، محور واحد، يجمعنا دين واحد، والعدو كذلك واحد، العدو الصهيوني والأمريكي عدو كل الشعوب الإسلامية وليس منحصرا على بلد معين. يجب أن نكون على وعي كبير، وعي يكون بقدر هذه المرحلة الخطيرة. ورسالة تقول: مساء الخير، تحية الجمهورية اليمنية موحدة واحدة، المرسل هاشم حميد أو حميد. ورسالة تقول: الوحدة اليمنية هي رمز للأمل والتحدي، فهي دليل على قدرة اليمن على التغلب على الصعاب وتحقيق التوحيد الوطني. إن الوحدة اليمنية المباركة منجز عظيم تحقق للشعب اليمني بعد أو تحقق للشعب اليمني بعد أن كان يعيش في شطرين منفصلين. المرسلة حلا. ورسالة تقول: مساء الخير هذا الزامل، قال شرح عن صورة الناس، أعوذ بك يا رب يا رب كل الخلائق، أنت الملك للناس، حي يا حي قيوم، وأنت إله الناس خالق ورازق، والالتجاء بك يجعل الصدر مضموم، نعوذ بك من كل وسواس فاسق ذي في صدور الناس طابع ومكتوم، نعوذ بك من كل شيطان عائق، ومن شيطان للبشر من شياطين البشر أنجس القوم، ما دام أن إبليس هذا منافق وخرجه ربي إلى الأرض مرجوم، بنحذره والوسوسة ألف طالق، ونطبق القرآن ضده من اليوم. المرسل أبو رعد الأسعدي، صح لسانك وأحسنت جدا، بس اختصرنا القصيدة اللي أرسلتها عشان الوقت أخي الحبيب، نشتي نقرأ الرسائل الجميع. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، والله إننا نحتاج إلى الوحدة في هذا الوقت مثل ما يحتاج الظمي إلى الماء، والرجوع إلى الله وإلى رسوله وإلى أعلام الهدى في أمس الحاجة، فنحن مستهدفون في كل حياتنا، في ديننا، في دنيانا، والأمل الكبير في هذا الشعب وفي أنصار الله وفي سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه. معكم أخوكم المجاهد محمد مجاع. السلام عليكم يا نجوم الإعلام الأحرار، اليمن واحد لا شمالي ولا جنوبي، والمحتل إلى زوال، ونقول لخائن الحرمين وأتباعه: أين غيرتكم على الدين وعلى السنة؟ وينك يا عفاسي خبرتك يحرق القرآن؟ أقل شي يقول لهم تبت أيديكم كما قلت لإيران، ولا بدون إحراج، إحنا عارفين أنك مشغول بموسم الترفيه. يقول: التحية للسيد القول والفعل، وسلام ربي على المجاهدين في كل الجبهات، وتحية خاصة للمرابطين في جبهة حرض موسى عجار من حجة حرض. شكرا جزيلا لكم جميعا. ورسالة تقول: الوحدة اليمنية هي مطلب وخيار شعب كامل، فيها التحم الجسد الواحد، ولا يمكن التفريط بها مهما حاول العدو السعودي والإمارات تقسيم اليمن ليسهل عليهم احتلال ونهب ثرواته لتنفيذ مخطط أسيادهم من الصهاينة. المرسل أبو ماهر الشيخ. ورسالة تقول: أسعد الله مساءكم أيوب وعادل، الوحدة اليمنية لم تكن توقيعا على ورقة ولا لحظة عابرة في تقويم، الوحدة كانت انفجارا للشوق في صدور شعب واحد تمزق جغرافيا فظل قلبه واحدا. في 22 من مايو لم يعلن قيام دولة جديدة، بل أعلن انتصار الحقيقة على التقسيم وانتصار الدم الواحد على الحدود المرسومة بالأقلام الأجنبية. ذلك اليوم قال فيه اليمني للعالم: أنا لست شمالا ولا جنوبا، أنا يمن. وإن مزقوا الخريطة لم يمزقوا الوعي. الوحدة ليست امتيازا لمن حكم ولا ملكا لفيها أو ملكا لفيها، الوحدة عهد بين اليمنيين على ألا يسمحوا لأحد أن يفرق ما جمعه الدم والتاريخ واللغة والدين. هي صرخة الأجداد في وجه التجزئة، وهي أمانة الأبناء في وجه النسيان. نعم مرت الأيام ثقيلة وعلتها الجراح وجربها البعض بالخذلان، لكن الجراح لا تسقط الحق والخذلان لا يلغي العهد. فاليمن الذي وحده الإيمان والحكمة لا يهزم بفتنة عابرة، والشعوب الذي احتضن أو الشعب الذي احتضن الوحدة في قلبه قبل أن يحتضنها الدستور لا يخدع بشعارات التقسيم. تحية لكما أيوب وعادل وزامل، حان التوحد لحسين الطير، بين عز الدين من الضالع، وكلنا يمن واحد وجسد واحد وروح نبض تنبض بحب الوطن دوما. شكرا. ورسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن يوم 22 من مايو يوم استثنائي في تاريخ اليمن، حيث أعد الشعب وحدته رغم المؤامرات والمكائد التي كانت تحاك من قبل الأعداء. الوحدة اليمنية ليس حكرا على شخص أو جماعة أو حزب، وإنما هي تضحية شعب وإرادة أمة جعلت من المستحيل ممكنا ومن الصعب سهلا. وإن أمة هذه إرادتها لا يمكن أن تترك أراضيها للمحتل يعبث فيها. محمد عولة من الحديدة، اللحية، قرية العولة. تحية لك، شكراً.

مساء الخير نقول العدو الصهيوني والأمريكي ومعاهم والله لا نخشاكم أيها الحقراء، نحن شامخون كما جبال اليمن، ونقول المرتزقة من أراد قراح جمجمته فليخرج يزوبع، والله ما عاد ينفعها الريال السعودي هيهات من الذلة. المرسل حسن محمد يحيى الحمزي من ذيفان، شكرا لك.

يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم هي تذهب قوتكم وعزتكم. قوتنا وعزتنا هي في وحدتنا وجمع شملنا وشمل أمتنا، وليس في تخاصمنا واختلافنا. الوطن لا يخدم بالشعارات بل بالموقف، ونحن هنا نحمل همه نذود عنه بالكلمة والموقف ونحفظ رايته عالية. لا تنحني ولا تدنس لأنها راية الأحرار، ولن يفرقنا غربي ولا أجنبي. كل تحية لكم المرسلة ندى العسل، شكرا جزيلا.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: غلبا وأبا. غلبا وأبا. وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس. وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا، فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.
4: فهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إجابة وعتق من النار، موسم عظيم إذا اهتم به الإنسان فهو يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، والله يقدم ما فيه الرحمة لك، ما فيه الخير لك، ما تنال به رحمة الله، ما تنال به المغفرة من الله على ذنوبك. وهذا من أهم الطلبات للإنسان المؤمن، ويسعى دائما ويطلب من الله على الدوام أن يغفر له، لأنه لا شيء يشكل خطورة على الإنسان مثل ذنوبه. أخطر شيء على الإنسان هي ذنوب الإنسان، معاصيه، أكبر ما يسبب لك سخط الله وعذاب الله وكل ما يمكن أن يسبب لك ذلك هو ذنوبك. الذنوب أنت بحاجة إلى أن تنال المغفرة. شهر رمضان موسم لنيل المغفرة لمن يسعى لذلك، وآخره إجابة، يعني إجابة للدعاء عندما تهتم بشهر رمضان من بدايته وتقبل فيه ولا تضيعه للأسف الكثير من الناس يضيعونه، يضيعون ليلهم ويضيعون نهاره، في الليل سهرات على المسلسلات أو في مجالس اللغو، وفي النهار إما نوما وإما ضياعا بشكل آخر. فالإنسان عندما يضيعه فهو يخسر خسارة كبيرة جدا، لكن إذا أقبل الإنسان فيه من بدايته فهو يصل إلى هذه النتيجة المهمة في آخره، الإجابة للدعاء، وأن يفوز بالعتق من النار. هذا مكسب كبير. وأهم ما يهم الإنسان المؤمن هو رضا الله والسلام من عذاب الله، وأن لا يكون مصيره المستقبلي في الآخرة الذي هو مصير أبدي هو جهنم، هو النار والعياذ بالله. هذا أمر رهيب جدا، أمر رهيب وخطير للغاية. الله ينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من أهم طلبات الإنسان في الدعاء، هذا يلفت نظرنا إلى الدعاء وآخره إجابة وعتق من النار، هو طلب المغفرة وطلب النجاة من عذاب الله وطلب رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم ما ينشده الإنسان ويدعو به، والدعاء في شهر رمضان

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

0: صريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.
2: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضا. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضا، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا، لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمعتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لم يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا، هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيف ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة، يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى، يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
3: لبيك اللهم لبيك.
4: إن على الشعوب الإسلامية أن ترفض وتدين قرار منع الحج من قبل النظام السعودي، بل عليها أن تغضب وتسعى إلى إسقاط هذه المؤامرة التي تستهدف الإسلام في ركن عظيم من أركانه وشعيرة مقدسة من شعائره. قرار منع الحج جريمة كبرى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك.

0: لحقت كل شيء.
1: خير العمل.
2: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
2: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي، انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر بشرية ومالية ضخمة إبان غزوها للعراق وأفغانستان، اتبعت استراتيجية جديدة بهدف التقليل من تلك الخسائر وآثارها. هذه الاستراتيجية هي القيادة من الخلف، حيث تلجأ أمريكا إلى إخضاع الدول والشعوب باعتماد جماعات كداعش والقاعدة أو أنظمة كالسعودية والإمارات، وهذا ما تم اعتماده في العدوان على اليمن.

0: في الحادي عشر من شهر فبراير عام 2015، قوات من المارينز مع طاقم السفارة الأمريكية بصنعاء يكملون ترتيب أغراضهم استعدادا للرحيل دون عودة. في مشهد الرحيل يحرق الجنود وثائقهم كاملة، ويحرقون معها الأمل في أن تعود العاصمة صنعاء إلى ما كانت عليه أيام تسلط قوى النفوذ والفساد، مرتعا خصبا لصولات وجولات الأمريكان ومشاريعهم. قبيل مغادرة مطار صنعاء، حطم جنود القوات الخاصة الأمريكية أسلحتهم الشخصية كجزء من عملية طمس كل ما يتعلق بهم أو ما اعتقدوا أنه عملية محو العار، لكنهم تركوا ملفا كبيرا تشير تفاصيله إلى الدور الذي رسم لهم لفرض الهيمنة وتنفيذ مشاريع الصراع والتقسيم.
1: في صباح يوم 11/2/2015 الساعة 8:15 صباحا وصل إلى مطار صنعاء الدولي تقريبا 129 موظف تبع السفارة الأمريكية، منهم 23 دبلوماسي أمريكي كان بحوزتهم السيارات التابعة للسفارة، أكثر من 15 سيارة هيئة سياسية. وعندما وصلوا إلى الموقف، موقف المطار، تركوا السيارات مفتوحة بمفاتيحها وفي أماكن غير مسموح الوقوف فيها بعضها، ودخلوا وكان يظهر عليهم الاستياء، وحاولوا أنهم يحتكوا مع الموظفين أو يوجدوا مبرر للخلاف. الأمريكان في وقتها لم يأتوا بأي مذكرة رسمية، وفاجأونا بوصولهم، وكان الغرض منه إحداث مشكلة، وحتى يتهموا أن السلطات الأمنية عاقت خروجهم ومنعتهم من الخروج. ولكن الجهات الأمنية في المطار تعاملوا معهم بمهنية عالية وخضعوا للإجراءات الأمنية والتشييك الجوازات والتفتيش المعمول عالميا، وسهلنا خروجهم وغادروا على طائرة خاصة أمريكية. هذه الطائرة الخاصة أخذتهم إلى سلطنة عمان إلى مسقط، ومن مسقط غادروا إلى بلدانهم.
0: بعد هذا الخروج بأربعين يوماً وبالتحديد في 21 من مارس 2015 أنهت أمريكا تواجدها في اليمن، وخرجت آخر مجموعة عسكرية تضم أكثر من 100 جندي من القوات الخاصة بكامل عتادها كانوا يتمركزون في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج.
2: كان السفير الأمريكي هو الذي يحاول أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في البلد، حتى إذا ما جاءت الأحداث وتغيرت الرئاسة في اليمن كان هو الحاكم الفعلي الحقيقي لكل ما يدور في البلد، ليس فقط مع القيادة التي كانت ممثلة بالخائن عبد ربه أو بالأحزاب والتنظيمات السياسية اللي كانوا على علاقة وطيدة بهم جميعا، وفي مقدمة تم الإخوان المسلمين.
3: أصبحت اليمن أحد دول ما يسمى بمحور الحرب على الإرهاب، وأصبحت الأجواء اليمنية والمياه اليمنية والدولة اليمنية منتهكة السيادة لصالح الأمريكان، حيث فتحت مكاتب للاستخبارات الأمريكية وللإف بي آي في داخل صنعاء. استطاعت الإدارة الأمريكية وسفارتها في صنعاء وعملائها أن تسهم في تدمير ما كانت اليمن قد استطاعت شراءه من منظومات بسيطة للدفاع الجوي والدفاع البحري وغيرها، وخصوصا خلال فترة تولي العميل عبد الرب منصور هادي. ساعدت الإدارة الأمريكية أن تصبح العقيدة العسكرية للجيش اليمني هي عقيدة عسكرية تقوم فقط على الدفاع عن النظام في الداخل. عملت أمريكا وعملائها في الداخل على تحويل الكثير من المنظومات إلى أو البدء في تحويلها إلى منظومات غربية وسلاح أمريكي، بحيث تصبح أيضا اليمن سوقا لهذه الدول لكي تصدر لها أسلحة، ومن ثم تتحكم هي في القرار السياسي.
2: ولهذا كان السفير الأمريكي في اليمن يطالب بتسليم السلاح الاستراتيجي لليمن إلى السفارة الأمريكية.
0: لم يقتصر الدور الأمريكي في إيجاد موطئ قدم عسكرية أو نفوذ أمني لصالح جهاز الاستخبارات CIA، بل تعدى ذلك إلى نشاط في المجالات الثقافية والدينية وعلاقات عميقة مع أحزاب سياسية وتنشيط عمليات الاستقطاب.
3: كان السفير الأمريكي أرثر هيوز وغيره من السفراء يتحركون بكل حرية مع على جبهة الإعلام الرسمي أو على بعض الجهات الإعلامية والمراسلين، وكانت المشورات الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هي التي تتحكم في القرار الاقتصادي. ظل الاختراق في جانب ما يسمى منظمات المجتمع المدني، حيث كان يتم ابتعاث مجموعات من الشباب والشابات إلى دورات في الخارج، ولمدة بعضها كان لمدة أشهر وبعضها كان لمدة عام. السفارة الأمريكية كانت ترعى دورات في مجال الوعظ والإرشاد. وصلت التبعية إلى أن أمريكا أصبحت تتبنى نوعية من الخطاب الديني، نوعية ترضي أمريكا وتبقي على هيمنتها في الداخل.
0: مع انحسار الدور الأمريكي في اليمن، فتلك نتيجة تتعارض مع الغرض من وجودهم، ولذلك قرروا الخروج على أمل العودة، ولكن على أكتاف نصر عسكري يقضي على ثورة 21 من سبتمبر التي تطلعت إلى انتزاع السيادة واستقلال القرار اليمني. وهنا بدأت مرحلة العدوان. منتصف ليل 26 من شهر مارس عام 2015، عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن حينها يعلن، ومن مقر إقامته في واشنطن بدأ العدوان على اليمن، وطائرات خليطة من تحالف 10 دول تبدأ قصف العاصمة صنعاء وتفتتح سجلها بمجزرة مروعة استهدفت المدنيين في بني حواد شمال العاصمة صنعاء. إعلان العدوان من واشنطن وضع الكثير من علامات الاستفهام، وكانت الأسئلة تدور حول السبب الذي منع النظام السعودي من إعلان عدوانه من الرياض كونها العاصمة التي تصدرت المشهد.
4: إعلان عاصفة الحزم من واشنطن هذا يؤكد فيما لا يدع مجال للشك بأن الحرب على اليمن كانت حربا أمريكية بامتياز، وأن الترتيبات التي أعلنت عنها الرياض باسم التحالف العربي كانت ترتيبات أمريكية. وأيضا من باب المعرفة بالعلاقات، علاقات اليمن والسعودية ثم العلاقات السعودية الأمريكية، يعرف المتابع العادي بأن التحالف الكبير بين الأمريكان والنظام السعودي يجعل الرياض مترددة في خوض حرب كبيرة بهذا الحجم على اليمن إلا إذا كان هناك ضوء أخضر أمريكي.
5: لم يكن إعلان العدوان السعودي على اليمن صدفة أن تتخذ واشنطن منصة لذلك، فقد كانت رسالة يفهمها المعنيون بأن واشنطن هي صاحبة القرار وبأن السعودية هي أداة التنفيذ.
6: أمريكا صحلهم،
7: أمريكا صحلهم،
6: يا خليل صحلهم،
7: يا خليل
6: صحلهم،
7: يا
6: علا صحلهم، لا صيح بعد اليوم،
7: لا صيح بعد اليوم.
0: تشارك السعودية مع أمريكا بالشعور بالخسارة إثر انحسار دورهما عقب ثورة 21 من سبتمبر، وقد مثل ذلك نقطة التقاء ساهمت في تنسيق الجهود وتكتيفها بغية الخروج برؤية واحدة. وظلت واشنطن والرياض ترسمان الخطوط العريضة للعدوان لفترة أشهر باعتراف عادل الجبير في مقابلة مع محطة NBC الأمريكية.
8: We have talked about the possible options of using force with the United States for many months. This option became much more serious in the last few weeks, and in the run-up to the making the decision and putting together the coalition, we were in constant touch with the White House and other U.S. government agencies about this.
9: الولايات المتحدة وافقت على أن وجود الحوثي العسكري في كل أنحاء اليمن هو خطر للمصلحة الأمنية الأمريكية والمصلحة الأمنية السعودية، ولكنها تركت الموضوع للقيادة السعودية في الحرب على الحوثيين.
0: لم ينتظر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما طويلا حتى أعلن تأييده للعدوان على اليمن الذي أطلق عليه مسمى عاصفة الحزم، واعتبر أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهدافها.
10: Secretary Kerry spoke by conference call this morning with the GCC foreign ministers about the situation in Yemen. He commended the work of the coalition taking military action against the Houthis and noted the United States' support for those coalition efforts, including intelligence sharing, targeting assistance, and advisory and logistical support for strikes against Houthi targets.
0: في الرابع عشر من شهر إبريل عام 2015 مجلس الأمن الدولي يضع اليمن تحت الفصل السابع من خلال القرار 2216 بتصويت 14 عضواً وامتناع روسيا عن التصويت. وقد تجاهلت بنود القرار العدوان الخارجي وحملت الجيش واللجان الشعبية مسؤولية الحرب وطالبتهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة.
11: The United States strongly supports the adoption of today's resolution which imposes consequences on the Houthi and former President Saleh.
0: في هذا المضمار كانت أمريكا فاعلا رئيسا في تمرير القرار، ليس لأنها صوتت عليه فقط بل لأنها شجعت كل الأطراف على التصويت، علاوة على أنها جزء من الدول التي صاغت القرار وأخرجته بالطريقة التي تتناسب مع مصالحها.
12: نتيجة التصويت الآن الأصوات المؤيدة 14، الممتنعون عن التصويت 1.
4: اضطر النظام السعودي أن يلجأ إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة ليشرع لهذا العدوان. كانت أمريكا تدعم بشكل كبير القرار 2216، هذا القرار الذي اعتبر بمثابة المظلة ولو بأثر رجعي للعدوان على اليمن.
2: نحن شعب نريد أن نستقل بقرارنا، نحن نريد أن يكون لنا حق تقرير مصيرنا ونحن من نعبر عن أنفسنا، وليس عبارة عن إملاءات نأخذها من الخارج سواء من أمريكا أو من السعودية. أمريكا رأت فيها خطورة، كيف استقلال القرار؟ ولهذا يلا تحركي يا سعودية واعملوا مبرر، وفروا كل حاجة للسعودية وادخلوا يا سعودية.
0: تجاوز الدعم الأمريكي لدول ما سمي بالتحالف العربي ميدان السياسة والمحافل الدولية إلى المشاركة الفعلية من خلال تقديم الدعم اللوجستي، وشمل تقديم المعلومات وتزويد الطائرات بالوقود والصيانة والتقنيات العسكرية الحديثة المشغلة بالأقمار الاصطناعية، والتنسيق في غرف عمليات مشتركة تتوزع بين قواعد عسكرية مختلفة. وفي إطار الدعم ضاعفت واشنطن عدد مستشاريها العسكريين إلى 45 مستشارا كانوا يشرفون بشكل مباشر على مختلف العمليات الجوية والبرية والبحرية.
13: The United States is a partner in this war. It is a partner every day as you laid out, refueling aircraft, providing additional ordnance, providing intelligence, providing logistics. If the United States of America and the United Kingdom tonight told King Salman this war has to end, it would end tomorrow. Because the Royal Saudi Air Force cannot operate without American and British support.
2: وفرت بني سعود كل ما يحتاجوه من آلة القمع والقتل والدمار وعلى حساب السعودية.
5: لم يكن موقف لحظة وينتهي، إنما كان عملية مستمرة. اتخذت أمريكا اتخذت القرار وأمريكا تعهدت التنفيذ، وفي إطار تعهد التنفيذ ضمنت أمريكا للسعودية كل وسائل النجاح وفقا لرؤيتها. وهذه الوسائل هي متعددة، منها الوسائل العسكرية المختلفة الثقوف من تسليح و تجنيد وخبرات ومستشارين، ومنها المستويات السياسية من خلال حضانتها ورعايتها في مجلس الأمن إلى الحد الذي جعلها تستصدر قرارا يدين المقاومة ويؤكد أو يشجع العدوان.
0: ظلت الإدارة الأمريكية تلبي مطالب الحرب من ناحية استمرار تدفق الأسلحة إلى المملكة السعودية، وحققت أرقاما قياسية من حيث عدد الصفقات وقيمتها المادية. تقدر صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ شهر سبتمبر عام 2015 بنحو 137 مليار دولار. في الرابع من سبتمبر تم الاتفاق على صفقتي أسلحة، الأولى تشمل شراء فرقاطتين بقيمة تتجاوز مليار دولار، والثانية شراء 10 مروحيات هليكوبتر MH-16R بقيمة تصل إلى ملياري دولار. وفي 16 سبتمبر تم الاتفاق على بيع النظام السعودي 9 مروحيات هليكوبتر بلاك هوك من طراز UH-60M بتكلفة تصل إلى نصف مليار دولار. أما في نهاية سبتمبر من ذات العام فتمت الموافقة على بيع 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت باك 3 بقيمة تقدر بخمسة مليارات وأربعمائة مليون دولار. في شهر أكتوبر وافقت الحكومة الأمريكية على بيع السعودية 4 سفن حربية من طراز لترال بقيمة 11 مليار و250 مليون دولار. وفي منتصف شهر نوفمبر تم الاتفاق على بيع السعودية 22,000 قنبلة ذكية، بينها 1,000 قنبلة من نوع GBU-10 الموجهة بالليزر، وأكثر من 5,000 من علب الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة لتحويل قنابل قديمة إلى أسلحة دقيقة التوجيه باستخدام إشارات نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وقيمتها 1,290 مليون دولار. في شهر سبتمبر عام 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على بيع السعودية 130 دبابة أبرامز و20 مدرعة وأسلحة أخرى بقيمة 1,150 مليون دولار. وضمن الصفقات المعلنة فكانت في 8 ديسمبر عام 2016 وتشمل بيع طائرات هليكوبتر للشحن من طراز CH-47F شينوك والمعدات المرتبطة بها بقيمة تتجاوز 3,500,000,000 دولار. وفي نهاية شهر يناير 2017 فتم بيع 10 مناطيد K-74 و14 رادارا و26 كاميرا كهروبصرية MX-20 بالأشعة تحت الحمراء و10 حساسات للاتصالات الاستخبارية بالإضافة إلى تجهيزات تابعة للصفقة، وقد بلغت قيمتها 525 مليون دولار. وفي 9 من شهر فبراير عام 2017 تم الكشف عن صفقة أسلحة من صواريخ موجهة وذات تكنولوجيا عالية بقيمة 300 مليون دولار. أما أكبر الصفقات فكانت قيمتها 110 مليارات دولار وتم التوقيع عليها مع زيارة ترامب للسعودية في 20 مايو عام 2017، وتشمل الصفقة صواريخ دفاع جوي من طراز تاد وباتريوت وطائرات هليكوبتر وعتاد عسكري متنوع بالإضافة إلى خدمات الصيانة.

0: الحصار على اليمن مثل خطوة استراتيجية لدى تحالف العدوان، وتم الرهان عليه في إخضاع اليمنيين بموازاة الرهان على القوة العسكرية، وقد ضاعف من معاناة المواطنين وصنع مزيدا من الأزمات، يضاف إليه عملية تدمير ممنهجة لكل مقومات وروافد الاقتصاد الوطني من مصانع ومنشآت وموانئ وغيرها. وفي كل تلك الخطوات كان يبرز الدور الأمريكي الذي شارك بعدد من سفنه وبوارجه الحربية في فرض الحصار تحت حجة منع تهريب الأسلحة، كما شاركت قطع بحرية أمريكية بقصف المناطق الساحلية.
1: Given the situation in Yemen, if there were action by militants there to block the Mandeb Strait, I presume that American forces would immediately act to reopen that strait.
2: We would work in conjunction with our GCC partners to ensure that those straits remain open. It's one of our core interests to ensure that we have free flow of commerce through both straits.
3: أعلنت البحرية الأمريكية في 19 من أبريل 2015 عن تحرك حاملة الطائرات الأمريكية USS Theodore Roosevelt مصحوبة بالطراد نورماندي الذي يحمل صواريخ موجهة، وقد عبرت مضيق هرمز منطلقة من مقرها في الخليج ومتجهة إلى بحر العرب لتنضم هي والطراد إلى القوات الأمريكية الأخرى تحت مزاعم تعزيز الأمن البحري في منطقة بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وعقب استهداف السفينة العسكرية الإماراتية سويفت مطلع شهر أكتوبر 2016، نشرت البحرية الأمريكية 3 مدمرات، هي مدمرات الصواريخ الموجهة USS Mason والمدمرة USS Natchez وسفينة النقل البرمائية USS Ponce. كذلك عقب استهداف السفينة العسكرية السعودية المدينة في نهاية يناير 2017، عززت واشنطن قدراتها البحرية بالقرب من باب المندب بالمدمرة USS Cole.
4: في البحر أعتقد أن أمريكا التي لم تعلن العدوان على اليمن إلا من أجل وضع اليد عليها والإمساك بمضيق باب المندب، أمريكا هذه كانت مضطرة بالنسبة لوجهة نظرها أن تكون هي التي تفرض السيطرة على المياه اليمنية جنوبا وغربا لتمسك بالقرار وتمسك بالسيطرة على باب المندب، لأنه أمنيتها وغايتها الاستراتيجية الذي عبرها تتحكم بالممرات الدولية الأساسية من الشرق إلى الغرب.
0: في الشهر السادس من العدوان وبالتحديد في الرابع من سبتمبر عام 2015، انطلق الملك السعودي سلمان إلى واشنطن للقاء الرئيس السابق بارك أوباما في أول زيارة خارجية له بعد توليه مقاليد الحكم، وفي وقت بدأت الأمور في اليمن تتجه إلى نحو غير مرضي بعد رهان الطرفين على حسم المعركة في الأسابيع الأولى من الحرب.
5: أنا تعمدت أن تكون أول زيارة لي الولايات المتحدة، لأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية علاقات كريمة جدا منذ عهد روزفلت وعبد العزيز، أول اجتماع كان في البحر.
0: ارتبط هذا اللقاء بسلسلة طويلة من اللقاءات السعودية الأمريكية، وقد يذهب الأمراء السعوديون أو وزير خارجيتهم عادل الجبير إلى واشنطن، وقد يأتي وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى المملكة ليكون قريبا من مسرح العمليات. وفي مجمل اللقاءات كانت ترسم الخطوط العريضة للعدوان.
6: In Yemen, we face the Houthi insurgency and the ongoing threat that is posed by Al-Qaeda, threats to the territorial integrity of the Kingdom of Saudi Arabia.
0: بدا أن ضرورة الحرب وانعكاسات الفشل تطلب زيادة التنسيق، وتطورت اللقاءات الثنائية إلى الإعلان عن تنسيق رباعي يجمع أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. بدأت لقاءاتها في لندن نهاية شهر أغسطس 2016 ثم في مدينة جدة، وقد مثل هذا الرباعي الأقطاب الرئيسة للعدوان.
7: خطة الحرب والخطة الأمريكية و هي مضامينها نفسها كانت تحاكي ما يسمى بعاصفة الصحراء، عاصفة الصحراء في تسعينات القرن الماضي وما يسمى بعملية تحرير الكويت هي حشدت لها تحالف دولي الولايات المتحدة الأمريكية وحشدت لها إعلاما تضليليا وأيضا حشدت أحدث الأسلحة وسمتها بعاصفة الصحراء ونجحت تقريبا خلال شهر في عملياتها وكان يتوقع النظام السعودي وحلفاؤنا الأمريكيون أن المهمة ستنجز خلال الشهر الأول من عدوان على اليمن ولهذا سموها بعاصفة الحزم حشدوا لها نفس الأسلحة ونفس الغارات الجوية نفس الخطة نفس المسمى وأيضا التضليل الإعلامي من أول يوم.
0: أمام مشهد الشراكة السياسية والعسكرية بين دول تحالف العدوان فإن بصمات الأمريكيين كانت بارزة في كل جريمة وقد وثقت عدسات الكاميرا آثار القنابل الأمريكية في مسرح الجرائم. لم تكن هذه الحقيقة غائبة عن أغلب المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن استمرار تدفق الأسلحة الأمريكية إلى السعودية يجعلها شريكا أساسيا في الجرائم ما يضعها في خانة المسؤولية المباشرة أمام القانون الدولي. وقد خرجت منظمة هيومن رايتس واتش لتعلن أن فريقها وثق 23 جريمة استخدم فيها السلاح الأمريكي وعلى رأسها مجزرة الصالة الكبرى في العاصمة صنعاء والتي خلفت قرابة 700 شهيد وجريح.

0: الأمريكي منذ بداية الحرب هو معروف. الولايات المتحدة الأمريكية هي صرحت دورها وقالت أنها تدعم ما يسمى بالتحالف، هي أعلنت عن ذلك، وبالتالي هي مجرد هذا الإعلان هو يعني إقرار بمسؤوليتها بما يحصل من جرائم في ضد شعبنا في اليمن. أولا إقرار بالمسؤولية في العدوان، ومن ثم إقرار بالمسؤولية الغير مباشرة في ما يسمى بارتكاب الجرائم على الأرض. المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية التي تتحدث عن جريمة ضد الإنسانية هي لا تحصر فقط الجرائم من يرتكب الجريمة، إنما النظام المحكمة الإجمالية يتحدث عن من يشجع أو من يساعد ومن يسلح. وهناك أيضا المادة الثامنة من المحكمة نظام المحكمة تتحدث عن جرائم الحرب وتجويع الشعب يشكل جريمة حرب بدون أدنى شك، وكذلك يشكل جريمة حرب إذا رجعنا إلى المادة 85 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف، التجويع هي جريمة حرب. هذه الأسلحة في القانون الدولي العام عندما تقوم شركة ببيع أسلحة لدولة أخرى من المفترض أن يكون في النص مادة تنص على أن هذه الأسلحة لا تستعمل ضد المدنيين ولا تستعمل ضد الأماكن المدنية ولا تستعمل ضد المستشفيات وضد المدارس وكل هذه الأماكن.
1: I just wanted to ask about the future of the U.S. involvement on the Saudi side of this conflict in Yemen, and to just talk to us about why we should continue to fund munitions requests from the Saudi government that end up in that fight.
2: Well, Senator, good question, and the answer is very straightforward, that we are, the Saudis are part of our coalition, part of our GCC link to pushing back against nefarious activities in the region, and the Saudis were threatened very, very directly by the combination of the Houthi and some Iranian input, and as a result, felt they had to defend themselves, and we supported their right to do that.
3: مثلت الحصانة الأمريكية والبريطانية أحد العوامل الرئيسة إلى جانب الأموال السعودية للتغطية على كل جرائم العدوان، وقد مثل شطب السعودية من القائمة السوداء لقتلة الأطفال بعد إقرارها من قبل الأمم المتحدة إحدى الفضائح التاريخية لهذه المنظمة الدولية التي تخضع لإرادة القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا.
4: أمريكا هي من تتحمل المسؤولية، لأن كل هذا يحدث تحت المظلة الأمريكية، بقرار أمريكي، بإذن أمريكي، برعاية أمريكا أمريكية، بتوجيه أمريكي، بإدارة عليا وإشراف أعلى من جانب الأمريكي.
3: إلى جانب القيادة، فإن السواد الأعظم من اليمنيين كانوا على إدراك ويقين بالدور الأمريكي في العدوان منذ وقت مبكر، وهو ما برز من خلال الحراك الشعبي الذي توج بحملة واسعة بعنوان أمريكا تقتل الشعب اليمني. وتحت هذا الشعار خرجت المسيرات الحاشدة في مختلف المحافظات، وأصبح ملازما لكل جريمة ومأساة يصنعها العدوان.
1: While we continue to be concerned about the security situation inside of Yemen, the only real way that we're going to be able to definitively solve the problems there is to try to bring about a political solution inside of Yemen. And I'd be the first to admit that, unfortunately, that political solution seems rather far away.
3: لم تكن التصريحات الأمريكية بعيدة عن الواقع، فالسفير الأمريكي ماثيو تولر ظل حاضرا في المفاوضات السياسية التي عقدت في مدينتي جنيف وبييل بسويسرا، والمفاوضات المطولة في الكويت، وبدا أنه المعني الأول في إخراج الحل بطريقته الخاصة بالتنسيق مع بقية أركان التحالف.
5: كان السفير الأمريكي هو الذي يتحكم بالمشهد، وكان هو من يرسم خطوط المسار التفاوضي، سواء فيما يتعلق بتواصله وهيمنته على السعودية وعلى السفير السعودي، أو ما يتعلق بكذلك بهيمنته على الأمم المتحدة، وكان من يرسم الخطوط للمبعوث الأممي وكذلك للسفير السعودي. فبالتالي متى ما كان يرى وفقا لتقييم الإدارة الأمريكية والسفيرة الأمريكي للمشهد التفاوضي والمسار التفاوضي بالبدء أو بالنهاية تتحرك الأمم المتحدة، وكذلك يعني تكون استجابة السفير السعودي من عدم.
6: كان من الواضح أن السفير الأمريكي يلعب لعبة قذرة، فهو وإن كان يوهم العالم بأن المجتمع الدولي وعلى رأس أمريكا يدفعون نحو الحل السياسي في اليمن، لأنه من الواضح أنه كان يريد أن يفرض شروط إذعان على الأطراف اليمنية وبالذات أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام.
3: في السياق ذاته برز الدور الأمريكي بشكل أكبر في رسم المسار السياسي بعيدا عن النظام السعودي، عندما اضطر كيري منتصف شهر نوفمبر 2016 للذهاب إلى مسقط واللقاء بوفد أنصار الله برعاية عمانية لمناقشة الحل السياسي، واتضح حينها أن الأمريكيين لم يكونوا جادين وأنهم يبحثون عن مزيد من المكاسب تعويضا عن الفشل في الميدان ولتحقيق مكاسب انتخابية.
5: جاء نشاط دبلوماسي في محاولة إقناعنا بالاستجابة للحل الجزئي ونحن رفضنا ذلك. اقتنع المجتمع الدولي أنه لا يمكن بأن يتم فرض حل جزئي على الشعب اليمني. السعودية لم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل هي، ولم تكن تريد أن تقدم الحل الشامل عبر الأمم المتحدة، فعملوا على الاتفاق في الطاولة الرباعية أن يقوم الأمريكي بتقديم خارطة طريق أو مبادرة حل في الإطار الشامل، على أساس أن يدفع الوفد الوطني إلى طاولة جانبية غير الطاولة الجوهرية والأساسية التي كان يتم التفاوض والتباحث عليها. الطاولة الجانبية يقودها الأمريكي أو يقودها حين وزير الخارجية الأمريكي كيري، على أساس إن استطاع العدوان أن يأخذ منا التنازلات التي يريدها عبر هذه الطاولة الجانبية فحينها يمكن تمريرها عبر الطاولة الجوهرية الذي عبر الأمم المتحدة، وإن لم يستطع أن يجرنا عبر هذه الطاولة للتنازلات فبالتالي حينها تكون السعودية في حل من أمرها غير ملتزمة وغير معنية بما تم على هذه الطاولة الجانبية.
6: اتجه كيري نفسه إلى مسقط، ومن هناك تم الإعلان عن تفاهمات لوقف إطلاق النار. كانت هذه التفاهمات بمعزل عن المرتزقة وما يسمى بحكومة هادي، وكنا نقول أنه ربما بالفعل أن تكون هذه فرصة لوقف إطلاق النار في اليمن وبداية الحل السياسي، لكن من الواضح أن الخداع الأمريكي ظل وما يزال مستمرا.
5: فكأن الأمريكي يريد أن يسجل مواقف في إطار الإدارة الأولى السابقة، بينما الإدارة الجديدة تأتي لتستكمل السلوك التي كان يبني عليه أوباما في الماضي، يعني قبل جهود كيري حينها. وبالفعل هذا ما جاء به ترامب، وحتى الآن لا نمسح جدية في الحل.
3: بعد كل مراحل العدوان ورغم ما تركته من معاناة، فقد وجد تحالف العدوان نفسه محاطا بالمزيد من النكسات والتقلبات وضيق الأفق، فقرر استكمال الحرب الاقتصادية بنقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن الخاضعة لهيمنة القوات الأجنبية، وقد أفصح المسؤولون الأمريكيون عن دورهم وراء هذا المخطط.
7: آخر الجلسات كانت مع السفير الأمريكي والسفراء الدول 18، وقال أمامكم الآن صفقة، إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي، سننقل البنك وسنمنع الإيرادات وسنقلق مطار صنعاء، وقالها بالحرف الواحد وفي حضور الجميع.
3: في خضم العدوان وبعد اشتعال جبهة الحدود ثمة أمر كان يبعث على القلق، ففي حين تحولت الترسانة السعودية من الأسلحة الأمريكية الحديثة إلى صيد سهل المنال للجيش واللجان الشعبية، فإنها تفاصيل مهمة ظلت محط أنظار الأمريكيين.

0: لم يخفي المسؤولون الأمريكيون انزعاجهم من عمليات الحدود، وكانت جهودهم السياسية تركز على المطالبة بإيقاف العمليات العسكرية هناك، حتى البيانات الخاصة بالوضع في اليمن لم تكن تخلو من الحديث عن جبهة الحدود.
1: The United States is committed to the security of Saudi Arabia. We were deeply troubled by the attacks on Saudi territory, and we are deeply concerned about missile attacks that have taken place on border towns. And if the Houthi do not see the wisdom of this approach, then it seems clear to me that the international community will understand exactly what the resistance is and where it comes from and what the problem is in achieving a fair political solution in Yemen.
2: دائما ما يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي ومن قبل السفير الامريكي بالدرجه الرئيسيه عبر الوسطاء في ان يكون هناك وقف للعمليات في الحدود، وكذلك في ان يكون هناك وقف للعمليات الصاروخيه او لاطلاق الصاروخ الصواريخ باتجاه المواقع والمنشآت العسكريه المتواجده في الاراضي السعوديه ردا على العدوان العسكري على اليمن. بالتاكيد الامريكي يدفع نحو هذا المساله ويجعلها شماعه وغطاء له، ونحن كان ردنا واضح بالنسبه له في انه هناك معادله، هناك عدوان واضح على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، على شعب ذات سيادة من قبل السعودية ومن قبل حلفاء السعودية وبغطاء وبدعم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا العدوان البري والجوي والبحري من حق الشعب اليمني أن يعمل على الدفاع عن نفسه.
3: الصواريخ الباليستية حقيقة أحدثت صدمة للعدوان بقيادته وبأدته التنفيذية، لأن هذه الصواريخ آلمت السعودية وأحدثت رعبا في داخلها، خاصة عندما وصلت هذه الصواريخ إلى الرياض. وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تتقبل فكرة وجود سلاح يؤلم بيد خصومها.
0: مع قلق الإدارة الأمريكية من خطورة جبهات الحدود، فإنها كانت تعمل بالتوازي لتمهيد عودة قواتها إلى المحافظات الجنوبية. وفي مطلع شهر مايو 2016 أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن تواجد مجموعة من قواتها في اليمن بحجة محاربة القاعدة، قبل أن تشير تصريحات مختلفة لمسؤولين أمريكيين إلى أن عدد القوات يتراوح بين 100 و200 جندي من المارينز بكامل عتادهم وتجهيزاتهم، يتمركزون في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، إضافة إلى وجودهم في محافظة حضرموت.
4: Now the United States of America sent troops to Yemen lately. Any idea about the goal of these forces and how many of them?
1: Well, the number is not public, but I would say it's about 100. And the idea is to help those forces on the ground who are fighting not only AQAP, but also the Houthis, so that we can get the peace talks in Kuwait going.
3: اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل خطتها التي أوكل أمرها للسعودية، اضطرت إلى العودة. ولذلك نحن نشهد في الأسابيع الأخيرة وجودا عسكريا أمريكيا فاعلا، وأيضا مشاركة أمريكية فاعلة مباشرة بالعمليات العدوانية التي تتم ضد اليمن.
0: يعتبر التواجد الأمريكي في اليمن احتلالا مباشرا يجب مقاومته، هذا ما أكده الجيش اليمني واللجان الشعبية. أما ذريعة محاربة القاعدة فكانت الوحيدة من قبل الأمريكيين، رغم انكشافها مع التحالف الوثيق بين دول العدوان وعناصر تنظيم القاعدة في مختلف جبهات القتال.
5: وبالرغم من انشغالنا بالقتال ضد الحوثيين وأنصار المخلوع في أكثر من 11 جبهة في مختلف أنحاء اليمن،
6: عندما تواجهنا القاعدة في سنة 2014 و2015 بدايتها، كيف كانت الهزائم التي تلاحق القاعدة؟ ولم تعد القاعدة ولم يعني تستعيد عافيتها إلا بالعدوان على اليمن الذي وفر لها الإمكانيات، وفر لها السلاح، وفر لها المال، وكما يسمى بالإنزال، إنزال الأسلحة والإمكانات من الطائرات لعملائهم، وهو في الحقيقة كان يصل جزء كبير منه أو غالبيته إلى عناصر القاعدة.
7: عندما جاءت ما يسمى بعملية تحرير المكلا، وكانت عملية مسرحية، لكنها كانت أيضا فرصة لكي تعود أمريكا من خلال جنود المارينز لاحتلال قاعدة العند، ولكي تعود ممارسة هوايتها فيما يسمى بمحاربة الإرهاب. ورأينا طوال هذه الفترة استئناف ضربات الطيران بدون ضربات الطائرات بدون طيار الأمريكية، وكان معروفا أن هذه الضربات ما كان يمكن أن تستمر في ظل سيطرة الجيش واللجان الشعبية على كل الأراضي اليمنية.
0: 13 شهرا بين الخروج والعودة، عودة تكشف حقيقة المطامع الأمريكية في اليمن من خلال العمل بكل السبل والوسائل للتموضع في أهم القواعد العسكرية والمناطق الاستراتيجية، سواء في باب المندب أو خليج عدن وجزيرة سقطرى.
8: We would prefer to be located with our Yemeni partners and being able to share information with them to understand, you know, in particular what Al Qaeda on the Arabian Peninsula is doing. That now our people are innovative and they find ways to work through this. So it's a little more difficult, certainly, but we are looking at how we reestablish that. But it is a great concern. I think there's a very great concern for, especially for that strain of Al Qaeda in the Arabian Peninsula and what they, the threat they present to our country. So I think we should be very, very concerned about that.
9: وعندما أغلقت السفارة الأمريكية سحبت القوة ولم تكن قوة كبيرة، يعني كان حوالي 200 فرد من القوات الخاصة، وحاليا هذه القوة تقريبا نفسها عادت وكانت في قاعدة العند، وأظنهم متمركزين في هذه القاعدة اليوم أيضا.
6: الآن بعودتهم لماذا لم يعودوا عندنا؟ احنا تحديناهم لا يجرؤوا على مواجهتنا.
10: الأمريكي يحرص على شردمة اليمن وتقسيمها إلى كانتونات عدة، وجاء بالعدوان لمحاولة فرض هذا الأجندات وهذا المشروع، ومن ثم يأتي ليفرض وجوده تحت ذريعة محاربة القاعدة في باب المندب وفي غيره. ولذلك ما إن سيطرت قوى العدوان على باب المندب، ما إن بادر الإماراتي يعمل على إنشاء قاعدة عسكرية بشكل سريع خلال شهرين. وهذا القاعدة العسكرية في الحقيقة قاعدة أمريكية، إنما بواجهة إماراتي. كذلك الحال في سقطرة.
0: مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية فقد استمر التنسيق الثنائي بين واشنطن والرياض، كما استمرت اللقاءات الرباعية مع بريطانيا والسعودية والإمارات، وبرزت معركة الساحل الغربي ضمن أولويات هذه الرباعية.
11: So going to Yemen, the point you were bringing up there, our goal is to push this conflict into the UN brokered negotiations to ensure that it ends as soon as possible. It's got to be ended. At the same time, Iranian influence, Iranian support, infiltrating weapons that have been caught in transit by the French Navy, by the Australian Navy, by the U.S. Navy.
12: If successful, a coalition victory in Hodeidah would not only facilitate the delivery of humanitarian assistance, but it would also change the equation somewhat and increase the pressure on the Houthis and Ali Abdullah Saleh to agree to a political way forward.
10: الآن هناك دعم ودفع من قبل الأمريكان وعبر المبعوث الأممي في محاولة إعادة المشهد التفاوضي إلى ما قبل جنيف، على أساس أن يتم دفع الوفد التفاوضي للحديث عن الحديد. ولذلك مما يتم الضغط به عبر العملية العسكرية أو عملية الساحل الغربي، وإن لم يتم تحقيق عبر العملية العسكرية هناك ضغط سياسي عبر المسار التفاوضي يقدمه ولد الشيخ عبر مبادرات وصفقات مشبوهة يتم التناغم معها بين فترة وأخرى، سواء في الداخل أو في الخارج، بناء على وعود وأماني كاذبة من قبل العدوان للبعض في أن يتم الدفع نحو صفقات مشبوهة تدفع لتحقيق الهدف العسكري من وراء حملة الساحل الغربي، وهو تسليم الحديدة تحت غطاء العنوان الإنساني.
0: اختار ترامب السعودية كأول بلد في رحلته الخارجية، وكان الثمن باهظا، مئات المليارات من الدولارات، لكن الزيارة أكدت على الموقف العدائي من دول المنطقة وعلى رأسها اليمن.
13: Yesterday, we signed historic agreements with the kingdom that will invest almost $400 billion in our two countries. This landmark agreement includes the announcement of a $110 billion Saudi-funded defense purchase. And we will be sure to help our Saudi friends to get a good deal from our great American defense companies, the greatest anywhere in the world. This agreement will help the Saudi military to take a far greater role in security and operations having to do with security. Saudi Arabia and a regional coalition have taken strong action against Houthi militants in Yemen.
3: السعودية هي جزء مهم في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة لأن للسعودية وظائف ثلاثة بالنسبة لأمريكا. أولا وظيفة تمويل الأمريكي من خلال النفط، ثانيا وظيفة مواجهة إيران، وثالثا وظيفة فتح الباب لإسرائيل على العالم العربي. هذه الوظائف أمريكا بحاجة للسعودية من أجل لعبها.
14: أمريكا الشيطان الأكبر.
0: أمام محاولات الأمريكيين التستر خلف ما يسمى التحالف العربي وتقديم أنفسهم على أنهم طرف

حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: ما يجزئ من الأضاحي، ما يجزئ من الأضاحي. لا تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل. فلا يجوز أن يضحى بغير ذلك من الدجاج والخيل والضباء وغيرها من الحيوانات، وإنما يجزئ من الضأن وهو الكبش الجذع فصاعدا، وهو ما تم له عام، ومن غير الضأن سواء كان معزا أو بقرا أو إبلا الثني فصاعدا. والمراد بثني المعز والبقر ما تم له عامان، والمراد بثني الإبل ما تم له 5 أعوام، ولا يجزئ ما دون ذلك ولو كان سمينا أو كثيرا اللحم، لأن العبرة بالسن.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرى.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: من الحكمة والإيمان.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: معاييرنا من الأنصار.
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

إذا أبتهى وين قاتل إسرائيل وين أحركها ونخرم سابتها عاد بصوارخ حمرتها.

في حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

عن كم تجزئ الأضحية؟ تجزئ الشاة أضحية عن 3 أشخاص يشتركون فيها، والبقرة عن 7 أشخاص، والبدنة عن 10. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن 10 والبقرة عن 7. ويجزئ أن يشارك الرجل أهله وأولاده البالغين في الأضحية، فتكون الشاة عنه وعن 2 منهم فقط، والبقرة عنه وعن 6 منهم، والبدنة عنه وعن 9 منهم، ولا بد في مشاركتهم له من إذنهم، ولا يشترط أن يملكهم أجزاء من الأضحية، ولا تجزئ الأضحية عن الأولاد غير البالغين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
1: إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

الأضحية. تعتبر الأضحية نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي التي قننها الإسلام وحث عليها لتعزيز أواصر التقارب والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم، حيث يتم التوزيع منها للفقراء والمساكين والتوسعة عليهم وإدخال السرور على قلوبهم بإطعامهم من لحومها، فلا يشعر الفقير بالحاجة في يوم عيدة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأضحية: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9:00 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

وأنت منتصر أيضا عندما تذكر شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة صريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. لو كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولابد فيها في المسيرة أن يصبر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته حاجا أو معتمرا إلى بيت الله الحرام.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أعظم.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن

0: الأضحية.
1: فضل الأضحية.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنفقتم من شيء أحب إلى الله تعالى من نحير ينحر في يوم عيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، أي صل صلاة عيدك وانحر أضحيتك.

0: سيعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: لا تلعس مرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: مما يسن للمضحي يسن لمن عزم أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، فلا يأخذ من ذلك شيئا.

عند دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها، وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

0: إسرائيل،
1: سندمر إسرائيل،
2: يحرقوا والديهم حريق.
1: فوضنا،
3: فوض انت
0: ناشد القائد السيد بانه يضرب بيدنا حديد.
2: اقصف تلابيب
4: زلزلك
5: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
6: يا مجاهدين في سبيل الله
7: من اليمن إلى العراق،
0: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا يعني.
3: نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: حين يمنع النظام السعودي ملايين المسلمين من أداء فريضة الحج، فإنه يجلب اللاهيات ويفتح أماكن الانحلال والفساد، وكل هذا بتوجيهات أمريكية صهيونية لهدم الإسلام وإذلال المسلمين. قرار منع الحج جريمة صهيونية.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا نعيش معكم في مسائل من مسائل الطلاق، ووقفنا آخر الحلقة التي سبقت هذه في قسم الكناية، وقلت لكم بارك الله فيكم الكناية هو اللفظ الذي يوقعه أو يتلفظ به الزوج، ليس من صريح الطلاق، أي ليس من ألفاظ الطلاق الصريح والمتضمن في خمس، يعني في خمس قوالب، سواء كان إنشاء أو إقرار أو خبر أو نداء على العموم. أما الكناية قلت لكم الكناية ما سرو ما نكره الذي ولا اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر عادي، المهم أحد هذه المعاني الطلاق، وبجانب الطلاق يحتمل هذا اللفظ معان أخرى أو معنى آخر. فإن قصد الزوج وهو قليد الله طلاق زوجته وقع طلاقا، وإن لم يقصده وهو قليد الله وإن شككنا ألزمناه ببذل اليمين المغلظة أنه ما قصد الطلاق أي طلاق زوجته، فإذا حلف واللفظ الذي تلفظ به من قسم الكناية أبقينا في الظاهر في ظاهر الحكم زوجته بعصمته، وأرددناها له وحذرناه ونصحناه بأن لا يتعود وأن لا يكرر مثل هذا. عودوا أنفسكم الخير. هيبصروا بمسألة مهمة، الرجل قال للأمين، الأمين الشرعي ولا عند حاكم ولا، اكتب لي وثيقة، بصروا اكتب لي وثيقة، وثيقة ورقة، وثيقة طلاق، ولم يقر بشهر، أما قال طلق زوجتك قال إيه وقع طلق ما هانا، لأنه إقراء. أما الذي يحتمل قلت لكم قال اكتب ورقة طلاق زوجتي، اكتب أشتي أطلق، بصير أشتي أطلق، هذا عدوى وتهدي، فالحاذق لا يخليه يتعجل، وكتب بياناته، حضر فلان بن فلان مديه صحيح العقل والبدن، ثم إنه طلق زوجته، بسروا الأمين هو قليد الله الكاتب، ما سموا أمين إلا لأنه مؤتمن، وليكتب وليملي للذي عليه الحق. أنت جعل الله عندك أمانة ألا تزيد من عندك وألا تكذب كما علمه الله. طيب كتب ولم يتلفظ الزوج، ولم يتلفظ الزوج بالطلاق، وإنما كتب الزوج ورق ولا كتب لها الكاتب، سر لك جيلك أوصل الوثيقة إلى والد الزوجة أو إلى الزوجة، هذا من الكناية، سر هذا مهم. الأمين هو قليد الله يتأكد، بعض الشياطين بعض الناس ما بش خوف الباري فيه، يجي يدري أنه الحكم يكتب ويوصلها، وبعد لو ما تم عدتها وجاء لها ولد الحلال رجل طيب يقول أنا ما طلقت، أنا كتبتها، أنا ما فعلت إلا كناية، أنا بلا شك أن هذا المسألة مرجعها الحاكم الشرعي، لكن هذا من المضارر، ولا تضارروهن أصلا، لا ضرر ولا ضرر. فالكاتب يقول له يراجعه يخوفه يقول له انتظر لعل الله يصلح شأنكما، لا تتعجل في الطلاق بلا عذر شرعي، خراب الأسر وتفريق الأبناء والبنات يحذره. بعد يقول له التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ يكتب هنيك، يعني طلق لدي فلان ابن فلان زوجة فلان بنت فلان الطلقة الأولى أو الثانية، وقد تلفظ بالطلاق بمجلس تحرير هذه الوثيقة أمام الشاهدين، حتى لا ينكر. أما إذا كتبوا كتابه ولم يتلفظ وحلف أنه لم ينوي الطلاق فطلاق غير واقع. فعلى الكتاب في المحاكم، على الأمناء، على من يسمع أن يتحروا هذا المسألة الصدق، بتقع فيها ضحايا ومشاكل وتخاصم بالمحاكم سواء. أو يكتب بعض الكتاب، للأسف الأمين المفروض أن يكون على دراية ولو ببعض المسائل التي يزاولها، مسائل النكاح، مسائل الطلاق، مسائل البيع، مسائل الهبم، مسائل الوقف، مسائل يعني التنازل، مسائل الوصية سواء هذا، لأنه بيزاولها، مسائل في الفرائض ولا لا يتعاطى، أو يرجع إلى العلماء. طيب هيبصروا بعض الكتاب للأسف يكتب قال لها الزوج يلا أشهدكم أني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان طلاقا خلعيا. أيوة سير لك جيلك رجع إلى عقل الراجع، قالوا ما عاد يصلح شو رجعي، كنا عادوا عيجي لكم إن شاء الله لا يسمى هذا، قال خلعيا نسيت الرجعي أن أتي لكم. قال قبله مكتوب في وثيقة العقد خلعيا، قلنا كيف كتبت خلعيا؟ يعني سلمت الزوجة للزوج مقابل الطلاق شيئا، أو ردت له المه أو مثل المه، أو أهلها ردوا للزوج قالوا ما، إنما قال الزوج. قلنا أنت مخطئ أيها الكاتب أو أيها الأمين، لأنه لا يسمى خلعيا إلا في مسائل سنذكرها إن شاء الله، سيأتي لكم أن الطلاق ينقسم إلى رجعي وإلى خلعي. فلا يتعجل الإنسان، لا يقول لهم ما مش هكذا، أنت شي تطلق طلاق رجعي خلاص، ردوا لك الماء، ردوا لك شي مقابل الطلاق الماء، إذا ما شو خلعي ولا نكتب، كيف نكتب شيء نوصف بشيء لم يتحقق شرطه وهو إرجاع المهر أو غيره. هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، ثم يتخاصموا في المحكمة وجلسة بعد جلسة. لو تثبت الكتاب أو الأمناء أو من يحرر الوثائق بين الناس وحفظوا هذا الحكم لما كتبوا، هيصلح مثل أي إنسان يقول اكتب علي سند، قال عندي 1000 ريال، ويصير يكتب 1000 ريال كويتي ولا عماني. قال جاء في طالب قال لديك 1000، قال ييه بصير مكتب لك، قال عماني، قال وهم بنتعامل بالعماني يمني، ما هذا جاء يكتب، وكان عايسألني المفروض، قال عندك 1000 ريال، ما هو من أي العملة أي دولة، ريال كذا وكذا سواء هذا. حتى الدولار الحاذق، هناك بعض الدول معها دولار غير الدولار الأمريكي، يسأل، وهذا حق الطلاق يثبت الإنسان نفسه، بيسبب مشاكل مش لا قد كتب بين الناس، أو يقال أنه كاتب أو محرر أو ما شو هذا ولا الصدق هذا، الصدق هذا يقسين القلوب. يجوز الإنسان يتعجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخر. في الحياة لا تكتب بقلمك إلا الحق، من أسماء الله الحق، من أسماء القرآن الحق، من أسماء الحبيب المصطفى الحق، الحق أحق أن يتبع، لا تزد، لا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضارر ولا يضارر، مش مبلغ ندافع عن الكاتب، لا يضارر غيره ولا يضار في نفسه، لا نحمله ما لا يجوز ولا نطلب منه ما لا يصح، وعلي أن لا يضع قلمه إلا على الحق وعلى سنن الحق، يكون عند الله له الأجر والخير، وعند الناس الثقة الناس سيثقون بك بمحرراتهم بأسرارهم فيما معهم. أما إذا زدت أو خلط أو جاملت هذا لأنه غني أو آمر، ما قل الحق ولو كان مرة، قل يا فلان هذا لا يصح القول، قال اكتب هكذا، قال ما سير عند غيري، سير عند غيري، أنا لن أكتب ولن أكتب إلا الحق بلا زيادة ولا نقص. ولذا كيف كيف يثبت الحق؟ بشهادة الشاهدين، حينما يدلي الشاهد أو يدلي الشاهدة شهادتهما بقول الحق، ولذا الحاكم بحله. كيف تحلف أنك ستأتي بالحق الشاهد لأنك شاهد؟ تزد من عندك أو تنقص، تجعل الحق باطل والباطل حق، وتزور؟ أبلا ثبتوا يا عباد الله، منصف لو كل واحد بيثبت سنكون عونان في تخفيف القضايا بالمحاكم، وسنكون عونان في حل المشاكل الاجتماعية، وسنكون عونان في استقرار المجتمع والوطن، سنكون عونان في ترك التخاصم أو في كثير من المخاصمة، سنكون عونان على الخير. والله قال لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي أبصرتوا؟ فالكتاب الكاتب يدخل بقلمه الجنة، وكاتب يدخل بقلمه النار. من أعان ظالما ولو أبرى له قلم يبريل القلم فقط، كيف الذي يغير الحقائق أو يكتب ما ليس بحق، أو يكتب ما لم يقع في الواقع، أو يكتب ما لم يعلم به المقر، زيد على الكلام أو حرف كلامه أو حمله غير ما أقر به، هذا كله يدخلي النار. ويا ويل من بيزور يكتب لذيب بصيره ويعلم أن الموضع قد بيع، ويكتب لبصيره أخرى لآخر أو له، أو يحرر الوقف وهو يدري، كل هذا يدخل أين النار. بيتخايو كل الناس، بيتخايو إن الصلاة والصوم في رمضان صوم، وفي الصلاة ومدري ما المعاملة، دين المعاملة، احنا انحرفنا في المعاملة، خرجنا عن الإطار الإسلامي عند الله وعندكم. سجوا ونستشعر عظمة الله، فعلوا رقابة الله ورقابة الملك علينا، ما يلفظ من قولين ما هو إلا لديه رقيب عتيد، ملكا كريما يحصياني كل ما تفعل وكل ما تقول. والعقيد في الباطن يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. فلا تفعل ما يسود وجهك يوم القيامة ويسود صحيفتك يوم القيامة، حينما يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزير وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، ولطف بنا في الأولى والأخرى. اللهم أهلك المعتدي، وانصر المجاهدين، واشفي الجرحى، وفك عن الأسرى. اللهم ألف فيما بين اليمنيين، وألف فيما بين أمة الحبيب المصطفى، وانتقم ممن يبث الفرق والاكتسال بين أمة الحبيب المصطفى. اللهم انعش قلوبنا بذكرك وبالخوف منك وبتعظيمك وبالسمع والطاعة لأحكامك وببذل المعروف وكف أنفسنا وذواتنا عن الشر يا رب العالمين. والطف بنا فيما جرت به المقادير، ورحمة لوالدينا ووالدكم، أمواتنا وأمواتكم، استجابة لدعائنا ودعائكم، شفاء لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يشفينا كلنا. الدعاء عن كل نوي للمؤمنين كلهم، ومن سمع يكون فوته، وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص. ونترككم في رعاية الله، ونلتقي بكم إن شاء الله عما قريب في لقاء متجدد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا في أمان الله وحفظ الله، مع السلامة.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.